بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة.

وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا تراءف علينا، ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجاءنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجاءنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد، كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان. خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركائه في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأباءنا القمامسة وأباءنا القصوص وأخواتنا الشمامسة، أباءنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين، والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين.
احفظهم بيدك

العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب أبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وآونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عودهم يا رب عود الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عودهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطئ الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين. معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنن. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها. آمين.

رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا، الأصحاح الأول. بولس عبد ليسوع المسيح، المدعو رسولا، المفرز لإنجيل الله، الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة، عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد، وتعين ابن الله بقوته من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات، يسوع المسيح ربنا، الذي به لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم، الذين بينهم أنتم أيضا مدعوو يسوع المسيح، إلى جميع الموجودين في روميا أحباء الله مدعوين قديسين، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أولا أشكر إلهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم أن إيمانكم ينادى به في كل العالم، فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم متضرعا دائما في صلواتي، عسى الآن أن يتيسر لي مرة بمشيئة الله أن آتي إليكم، لأني مشتاق أن أراكم لكي أمنحكم هبة روحية لثباتكم، أي لنتعزى بينكم بالإيمان الذي فينا جميعا، إيمانكم وإيماني. ثم لست أريد أن تجهلوا أيها الإخوة أنني مرارا كثيرة قصدت أن آتي إليكم ومنعت حتى الآن، ليكون لي ثمر فيكم أيضا كما في سائر الأمم. إني مديون لليونانيين والبرابرة، للحكماء والجهلاء، فهكذا ما هو لي مستعد لتبشيركم أنتم الذين في روميا أيضا، لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي أولا ثم لليوناني، لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان، كما هو مكتوب: أما البار فبالإيمان يحيى. لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته، حتى إنهم بلا عذر، لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى، والطيور والدواب والزحافات. لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب، واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد آمين. لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوى، لأن إناثهم استبدلن الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة.

كذلك الذكور ايضا تاركين استعمال الانثى الطبيعي، اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض، فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور، ونائلين في انفسهم جزاء ضلالهم المحق. وكما لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفتهم، اسلمهم الله الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق، مملوئين من كل اثم وزنا وشر وطمع وخبث، مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا، نمامين مفترين، مبغضين لله، سالبين، متعظمين، مدعين، مبتدعين شرورا، غير طائعين للوالدين، بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة، الذين إذ عرفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت، لا يفعلونها فقط بل أيضا يسرون بالذين يعملون.

الأصحاح الثاني. لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان كل من يدين، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها. ونحن نعلم أن دينونة الله هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه. أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها أنك تنجو من دينونة الله؟ أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة؟ ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة الأبدية، وأما الذين هم من أهل التحزن ولا يطاوعون للحق بل يطاوعون للإثم فسخط وغضب شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر، اليهودي أولا ثم اليوناني، ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح، اليهودي أولا ثم اليوناني، لأن ليس عند الله محاباة. لأن كل من أخطأ بدون الناموس فبدون الناموس يهلك، وكل من أخطأ في الناموس فبالناموس يدان، لأن ليس الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند الله، بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون. لأنه الأمم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس، فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم. الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو محتجة. في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب إنجيلي بيسوع المسيح، هوذا أنت تسمى يهوديا وتتكل على الناموس وتفتخر بالله وتعرف مشيئته وتميز الأمور المتخالفة متعلما من الناموس، وتثق أنك قائد للعميان ونور للذين في الظلم ومهذب للأغبياء ومعلم للأطفال، ولك صورة العلم والحق في الناموس. فأنت إذا الذي تعلم غيرك ألست تعلم نفسك؟

الذي تكرز أن لا يسرق أتسرق؟ الذي تقول أن لا يزنى أتزني؟ الذي تستكره الأوثان أتسرق الهياكل؟ الذي تفتخر بالناموس أبتعد الناموس تهين الله؟ لأن اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الأمم كما هو مكتوب. فإن الختان ينفع إن عملت بالناموس، ولكن إن كنت متعديا الناموس فقد صار ختانك غرلة. إذن إن كان الأغرل يحفظ أحكام الناموس أفما تحسب غرلته ختانا؟ وتكون الغرلة التي من الطبيعة وهي تكمل الناموس تدينك أنت الذي في الكتاب والختان تتعدى الناموس؟ لأن اليهودي في الظاهر ليس هو يهودي، ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختانا، بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي، وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان، الذي مدحه ليس من الناس بل من الله.

الأصحاح الثالث. إذن ما هو فضل اليهودي أو ما هو نفع الختام؟ كثير على كل وجه. أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله. فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء؟ أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ حاشا، بل ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا، كما هو مكتوب: لكي تتبرر في كلامك وتغلب متى حكمت. ولكن إن كان إثمنا يبين بر الله فماذا نقول؟ ألعل الله الذي يجلب الغضب ظالم؟ أتكلم بحسب الإنسان؟ حاشا، فكيف يدين الله العالم إذاك؟ فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ؟ أما كما يفترى علينا وكما يزعم قوم أننا نقول: لنفعل السيئات لكي تأتي الخيرات؟ الذين دينونتهم عادلة، فماذا إذا؟ أنحن أفضل؟ كلا البت، لأننا قد شكونا أن اليهود واليونانيين أجمعين تحت الخطية، كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. حنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا، سم الأصلال تحت شفاههم، وفمهم مملوء لعنة ومرارة، أرجلهم سريعة إلى سفك الدم، في طرقهم اغتصاب وسحق، وطريق السلام لم يعرفوه، ليس خوف الله قدام عيونهم. ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه، لأن بالناموس معرفة الخطية. وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس، مشهودا له من الناموس والأنبياء، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون. لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح، الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله، لإظهار بره

بره في الزمان الحاضر ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع. فأين الافتخار؟ قد انتفى. بأي ناموس؟ أبناموس الأعمال؟ كلا، بل بناموس الإيمان. إذن نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس. أم الله لليهود فقط؟ أليس للأمم أيضا؟ بلى، للأمم أيضا، لأن الله واحد هو الذي سيبرر الختان بالإيمان والغرلة بالإيمان. أفنبطل الناموس بالإيمان؟ حاشا، بل نثبت الناموس.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة أبينا الطوبوي المعظم البابا الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس أسقف منفلوط، وبإشراف جناب الأب الورع القمص تيموثاوس شفيق كاهن كنيسة القديسين الشهيدين مار يوحنا الهرقلي وبيفام خاله بقرية أم القصور، يسر دار أنطون أن تقدم قصة حياة ومعجزات القديسين الشهيدين مار يوحنا الهرقلي وبيفام خاله. قصة حياة ومعجزات القديسين الشهيدين مار يوحنا الهرقلي وبيفام خاله، اعداد درامي واخراج سمير فهمي. يقول رب المجد يسوع المسيح في انجيل متى: من احب ابا او اما اكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنه أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني، من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. شهداء الكنيسة اللي نالوا أكاليل شهادتهم على اسم رب المجد يسوع المسيح تركوا كل شيء يربطهم بالعالم الفاني، تركوا المال والجاه والسلطان الأرض الزائل عشان يلتصقوا بالحبيب المخلص الإله القدوس، ووجهوا قوى الظلم والشر والتعذيب بقوة وثبات وإيمان لا يتزعزع. ونالوا أكاليل شهادتهم فوجدوا حياتهم مع من سبقوهم من الأبرار والقديسين في ملكوت السماوات الأبدي.

0: في حضن الفادي الحبيب اللي ضحوا بحياتهم علشانه، حاملين صليبهم، تابعين له، مرددين مع معلمنا بولس الرسول: شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان، لأننا رائحة المسيح الذكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. وواحد من الشهداء دول يا حبايبي واللي هنحكي حكايته النهاردة هو القديس الشهيد يوحنا الهرقلي وبفام خاله، واللي موجود باسمهم بيعة مقدسة في قرية أم القصور بإبرشية منفلوط. اتولد قديسنا الشهيد يوحنا الهرقلي في مدينة هرقلية، وأبوه كان حاكم هذه المدينة واسمه زكريا، وزوجته اسمها أليصابات. وكان ميلاد هذا القديس الشهيد في أواخر القرن الثالث لميلاد رب المجد يسوع المسيح. وعاصر قدسنا فترة الاضطهاد المسيحي الرهيب على ايدين الكافر دقلديانوس. وكان زكريا وأليصابات أبوه وأمه من المؤمنين المواظبين على الصلوات والأصوام والإيمان الصحيح وعمل البر. تعالوا يا حبيبي نسمع الحكاية من أولها.
1: عاش الحاكم زخرياس،
2: عاش الحاكم زخرياس،
3: عاش الحاكم زخرياس.
4: يا حاكم مدينة هرقلية المبارك زخرياس، باسم كل القادة والجنود نشكر لكم دعوتنا للاحتفال بولي عهدكم المولود السعيد يوحنا، ونتمنى انه ينشأ ويتربى في حياتكم ويصل الى اعلى درجات الرقي والتقدم. ويشرفني انقل لكم تحيات مولانا الامبراطور المعصم دقلديانوس.
5: اشكرك يا عزيز دمياس، صدقني انا كل ما اتمناه ان اله الصالح يحفظ ابني بنعمته عشان يكبر ويصبح انسان بار بكريست وشعبه، مش كده يا ابونا بطرس؟
0: ربنا يحفظ حياتك وحياته يا حاكمنا البار زكريا.
5: صدقني يا ابونا بطرس، قدسك وانت بتصلي بينا صلاة الشكر في بداية الاحتفال كنت بدعي ان اله يسوع انه يختار ابني يوحنا عشان يصبح خادم لاسمه القدوس. وارجوك يا ابونا بطرس انك تتولاه برعايتك وتعلمه كل تعليم وطقوس الكنيسة.
6: يا مولاي الحاكم، المائدة جاهزة، اتفضلوا. واحنا يا مولاي جهزنا مائدة طعام خاصة باخوة الرب.
5: انا قلت ان المائدة تجهز للجميع، كلنا مع بعض نجلس على مائدة واحدة، هم اخوة الرب اقل مننا، دول احسن مننا وافضل. والطعام هيتبارك بيهم وبوجودهم معانا، لان بوجودهم الله هيكون في وسطينا وياخدنا معاه في ملكوت السماوات. مش رب المجد قال في انجيل متى: تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني. ياه، 15 سنة مروا أوام. صدقني يا يوحنا يا ابني، أنا لسه فاكر الصورة الجميلة لأبائنا الكهنة والقادة والجنود وشعب هرقلية وهم بيحتفلوا بميلادك كأننا لسه النهاردة.
7: ربنا يخليك ويحفظ حياتك يا أبي الصالح، وأنت يا أم الغالية.
8: ربنا يخليك يا ابني يوحنا ويحفظك من كل شر.
7: يا أمي، المزمور الجميل بيقول: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات، وجد شديدا، لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار.
5: ربنا يباركك يا ابني. صحيح أبونا بطرس وضع بداخلك بذرة إيمان قوية بتعليمه ليك وصلواتك وأصوامك الدايمة والتناول من الأسرار المقدسة.
8: ما هو أنت يا زكريا برضو بالخير والبركة. صحيح أبونا بطرس

0: ولاب عنايته ورعايته وبيخدم معاه في الكنيسة، لكن انت بصلاحك وبرك غرست فيه حب المسيح الفادي والإيمان الثابت المستقيم.
1: نفسي يا إليصابات ربنا مد في عمري عشان أكمل رسالتي وأشوفه مع عروسته اللي تستحقه واطمن عليه. وعلى فكرة يوحنا، عروستك موجودة، أنا اخترتها لك، ولما تكبروا هعمل لكم احتفال بزواجكم تتكلم عليه كل هرقلية.
2: يا أبي الحبيب صدقني أنا كل أملي أن أعيش بالمسيح وأحيا معاه في وحدانية كاملة وما يفصلنيش عن محبته أي شيء، وبكده أكون كسبت نعمة إلهي ومخلصي اللي بيها يشدد إيماني ويقويني. مش رب المجد قال لمعلمنا بولس الرسول تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل؟
1: سامع يا إليصابات، ابنك يوحنا ناوي على البتولية وعاوز يتشبه بيوحنا المعمدان ويعيش في البرية.
0: لتكن إرادة الرب. يا إلهي انتقل للفردوس.
2: أيوة يا أمي، صدقيني يا حبيبتي الغالية، أبويا زكريا دلوقتي في الفردوس مع المسيح.
0: مع المسيح، ذاك أفضل جدا.
2: ربنا يقدرني يا أمي وأكون سند ليكي. صحيح أنا أضعف كتير من أني أعوضك عن انتقال أبويا، لكن ربنا يسند ضعفي.
0: أنا واثقة يا ابني أنك حتكون أحسن خلف لخير سلف، لأنك تربيت تربية مسيحية سليمة.
2: الله يقدس روحك يا والدي العزيز، هو اللي علمني ازاي اعيش في حضن حبيبي يسوع. لسه كلام والدي الحاكم زكريا بيرن في وداني.
1: يا ابني العزيز، انت رفضت فكرة الزواج عشان تعيش للمسيح وفي المسيح، وانا وافقتك، ولو اني كان نفسي افرح بحفيد منك، لكن ما دمت اخترت فعيش حياتك مع المسيح، واعمل دايما وصاياه، واوعى في يوم الشر يغلبك او يضعف ايمانك. تمسك يا ولدي بالايمان المستقيم، واجعل دايما المسيح في داخلك وخارجك، واجعل الروح القدس نبراسك، واياك تغلبك شهوات الجسد. وانت طبعا حافظ الايه الجميله في رساله معلمنا بولس الرسول، وإنما أقول لكم أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد.
2: الله ينيح روحك يا والدي، الله ينيح روحك.
3: وانتقل زكريا إلى فردوس النعيم اللي أعد لاستقبال الأبرار والقديسين، لأنه كان حاكم صالح يحكم شعبه في إقليم هرقلية بكل التقوى والإيمان والمحبة. وكان قدسنا القديس يوحنا الهرقلي اللي اتولد في اليوم الخامس من شهر بقونة دائما يستمع إلى إرشادات ونصائح أبويه البارين اللي ربوه تربية مسيحية حسنة. وتعلم يوحنا الخطابة والحساب والحكمة والفلسفة، ده يا حبيبي لأننا زي ما سمعنا إن أباه كان رئيس لإقليم هرقلية كله، وكان دايما والداه بيوصوه إنه يعمل دائما لكي يكسب النعيم الأبدي، وإنه ما يجعلش اتكاله على مجد العالم الزائل إلا عايشينه على الأرض. وكان دايما والديه يرددوا على ما سامعه ويقولوا له احفظ عينيك لئلا تنظر الرديء فيصير نورك ظلاما، احفظ قلبك لئلا يتسلط عليك الفكر السيء، وإذا هاجمك الفكر السيء اطرحه عنك سريعا، واذكر يا ولدي دائما خوف العذاب وموضع الحكم الذي للملك رب المجد يسوع المسيح يوم أن يجلس على كرسي مجده ويقف قدامه ألوف ألوف وربوات ربوات، ويوم أن يطرح الأشرار في بحيرة النار، يومها سيجازي كل واحد كحسب عمله، فمن يصنع خيرا فله أجره، ومن يصنع شرا فعليه إثمه. بكل التعاليم دي يا أحبائي، وبمثلها كان أبويه بيعلموه ويأدبوه، وكان يوحنا مطيعا لأبويه، وهذا لم يمنع حزنه على رحيل أبيه. ونسمع.
4: يا قائد كريتيوس، وزعتم خير الرب على إخوة الرب؟
5: طبعا يا مولاي الحاكم يوحنا، واسمح لي أقول لحاكمنا المبجل إنك بتحمل روح وتواضع ومحبة وبر والدك الحاكم المبجل زخرياس، وطيبة وتسامح والدتكم الفاضلة إليصابات.
2: ربنا يقدس روحهم، أبي وأمي قد تركاني والرب يرعاني.
5: يا مولاي الحاكم، أنت أكبر من سنك، صحيح أنت لسه شاب وعندك 20 سنة، لكنك بتحمل عقل وفكر وحكمة الشيوخ.
2: أشكرك يا قائد كريتيوس.
5: فعلا يا مولاي، كل تقوم هرقلية بتحترمك وبطيعك كحاكم بار ليهم، وادي يا مولاي ثمرت حبهم لحاكمهم يوحنا بن زخرياس. الخراج هو بالكامل، أموال وخيرات ونفايس جمعوهم من كورة بنطس وهرقلة والخمس مدن وكورة أنطروخون الأبية. لكن في شيء مهم يا مولاي عاوز أحذرك منه.
2: تحذرني؟ خير يا كريتيوس؟
5: الشعب في كورة أنطروخون ونواحي الأبلية مزمزقين، المراضي والجنود بيجمعوا الخراج منهم، أثاروا كتير من الشغب، وده بيتطلب يا مولاي إنك تشوفهم عاوزين إيه.
2: وما عرفتش هم عايزين إيه؟
5: عاوزين ما يدفعوش الخراج بعد كده، وبيطالبوا بانفصالهم عن مملكة هرقلية.
2: معقولة؟ ربنا يدبر كل الخير ولتكن إرادته.
6: إرادي اتنين، إرادتي أنا اللي تمشي. اسمع يا مارسلياس.
2: أنت مين؟ وفين؟ أنا مش شايف أي حد، الفضاء حوالين مني ما فيش أي حد. أنت مين؟
6: مش مهم أنا مين، اسمعني كويس. أنت مارسلياس، كبير جنود مدينة الأبلية، وانت امل شعب المدينة. زي ما قلت لك، يوحنا الهرقلي الحاكم ناصص دمكم وناهب خيراتكم، وبياخد اموالكم ويوزعها على الفقراء والمعتدين والارامل من عبدة المصلوب اللي بيقولوا عليهم اخوة الرب.
2: معاك حق، خيراتنا احنا ولا بيها.
6: عشان كده لازم تجمع جنودك والدور تهيئ كل شعب الأبلية على يوحنا. ثورة نار، وبعدها تبقى عظيم العظماء يوم ما تنفصلوا عن هرقلة، وخيركم يرجع لكم، وتبقى انت حاكمهم الشجاع. يلا يلا يلا.
7: اسمعني أيها الحاكم يوحنا، اسمعني. أنا مارسلياس كبير جنود الأبلية، وبعلن على مسمعك إننا قررنا الانفصال عن هيرقلة، وهتصبح كرتنا مستقلة، ومش هندفع الخراج، وإلا هنعلن الحرب.
2: يا الله العظيم الأبدي، انت قلت في وقت مقبول سمعتك، وفي ساعة خلاص أعنتك، فاسمع الآن لعبدك يوحنا، لأنك تسمع لكل من يتضرع إليك. يا من سمعت ينام في بطن الحوت، وسمعت عبدك إرميا في أسفل الجب، اسمع طلبة عبدك وابن أمتك يوحنا، وابطل هيجان الحرب، واجعل صلحا وسلاما. أنت القادر يا إلهي، الغير مستطاع عند الناس مستطاع عندك يا الله.

0: يقين أن نقول لك بالشكر يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك،
1: يا مولاي الحاكم يوحنا.
2: ايه؟
1: خارج اسوار القصر مجموعه من الناس كلهم عمي، بيقولوا انهم من بلاد القبليه.
2: عمي؟
1: ايوه يا مولاي، موجود دلوقتي في الباهو، شاب منهم عاوز يقابل مولاي.
2: طب خليه يدخل.
1: اتفضل.
0: مولاي، مولاي الحاكم يوحنا.
2: انت مرسلياس كبير جنود القبليه؟
0: انا جيت يا مولاي، ومعايا خارج القصر مجموعة من شعب القبلية، شعبك الخاضعين لحكمك، جايين طالبين سماحك وعفوك.
2: خير؟ ايه اللي جرالك؟ مال عينيك؟
0: بعد ما علمنا الثورة على حكمك رجعنا بلدنا، وتاني يوم لما اشرق النور في السماء فوجئنا بان كل الشعب المدينة اصبحوا الام، راحوا النور من عينيهم.
2: مغفرتك وعفوك يا اله القدوس،
0: عشان كده أخدت مجموعة من الشعب الضرير، ولقينا خارج المدينة ناس طيبين أوي، قضونا ودلونا على طريق القصر، وجينا نلتمس عفوك ونعلن تمسكنا بحاكمنا البار يوحنا، والخراج هيوصل في ميعاده لحاكمنا يوحنا. أرجوك أرجوك اصفح عنا. في الخارج يا مولاي جبنا الخراج بالكامل،
2: لتكن إرادة الله وتحل نعمته عليكم، ويمد يده بالشفاء لكل شعب القبلية، ويهود النور لأبصاركم ببركة صلوات وشفاعات القديسة الطاهرة فخر جنسنا والدة الإله القديسة مريم.

0: مارسلياس، مارسلياس افتح يا مارسلياس افتح.
1: ايه ده؟ مين بيخبط على يده؟ يا ترى احنا امتى دلوقتي؟ لما اقوم اتحسس طريقي وافتح الباب. ها؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا بحلم؟ لا ده مش حلم. ايوه مش حلم، انا شايف. ايوه شايف، ايوه انا في بيتي في القبلية، في اوضة نومي، وده سريري. معقولة؟ انا شايف النور رجع عليا، الضلمة راحت. انا شايف، ايوه شايف شايف شايف. افتح يا مارسلياس افتح.
2: مين؟
1: انا جاي حالا، انا عليا خلاص فتحت وبشوف،
0: وانا كمان، وكل مدينة القبلية كل شعبها بيشوف، والنور رجع لعيونهم. كل الشعب اللي اتعمى صحي النهاردة الصبح وهم شايفين النور وشايفين الدنيا كلها. افتح يا مارسلياس افتح.
3: يا مولاي يوحنا.
4: يا بيفام انا مش هزعل ابدا لو ناديتني وقلتلي يوحنا من غير القاب. ما تنساش انك خالي شقيق المتنيحة والدتي. انا يوحنا ابن اليصابات اختك.
3: ربنا يحفظ حياتك يا مولاي.
4: برضو. طيب يا سيدي اتفضل لغرفة نومك وصلي ونام، عشان بكرة بإذن المسيح انا هحمل الركايب بحصيلة الخراج ونرحل لأنطاكيا وقدم الخراج للملك نوماريوس.
3: حاضر، واذكرني في صلواتك.
4: صلوات القديسين. اقوم بقى اصلي، اقرب الشمعدان ده واقرا في مزامير داود الملك. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. من مزامير معلمنا داود النبي بركاته علينا امين. اهتفوا ايها الصديقون بالرب، بالمستقيمين يليق التسبيح، احمدوا الرب بالعود، بربابة ذات عشرة أوتار رنموا له، غنوا له أغنية جديدة، احسنوا العزف بهتاف، لأن كلمة الرب مستقيمة وكل صنعه بالأمانة. هللويا.
5: السلام لك يا يوحنا.
0: السلام. مين؟
5: ضابط الكل يقول لك.

0: أعلم ببتوليتك، لكن لابد أن تتسوق.
1: أتجوز؟
0: الملك نوماريوس مات، قوم وانطلق مع جنودك لإنطاكيا وتجوز بنت الملك نوماريوس.
1: بنت الملك نوماريوس؟ أنت مين؟
0: سيبك من أنا مين، الحق وتجوز بنت الملك. وعلى فكرة الإمبراطور عظيم الشأن دقلديانوس اتجوز أختها، وبكده هتبقى صهر للإمبراطور دقلديانوس. الحق قوم عشان تفوز بالغنيمة الكبيرة.
1: أيوة بس أعرف أنت مين، وإيه هالة النور الكبيرة اللي أنت جاي في وسطها دي؟ أنت مين؟ الله، أنت اختفيت؟ رحت فين؟ رحت فين؟ يا ترى مين ده؟ ده لازم يكون ملاك الرب، لأني سمعته بيقول اسم الرب. يبقى أكيد الرب طالب مني إن أوصل الخراج لخزانة الملك. والله يدبر كل شيء حسب إرادته. بكرة إن شاء الله هحمل الخراج وقود الركائب وسافر لأنطاكيا للإمبراطور دقلديانوس، ورب يدبر كل خير.
2: دايما يا أحبائي بيدبر الرب كل الخير لأبناءه المحبين لاسمه والعاملين دايما بوصاياه والذين يفكرون دائما في مجدهم الأبدي. لكن دايما يا أحبائي عدو الخير الشيطان يعمل ضد أبناء الله المحبين لاسمه، تمام زي ما شفنا اللي حصل لقدسنا الشهيد يوحنا الهرقلي لما ظهر ليه الشيطان في زي ملاك وطلب منه انه يسافر لأنطاكيا حيث الوالي الامبراطور دقلديانوس يزوجه من ابنة الملك الراحل نوماريوس. قام قدسنا وجهز عسكره وسافر الى أنطاكيا، فوصل الخبر الى دقلديانوس بان يوحنا رئيس كورة بنطس قد جاء اليوم الى أنطاكيا. فقام الامبراطور دقلديانوس ومعه جنده وخرجوا لاستقباله باكرام عظيم، واتقابلوا في الطريق في وسط الجبل. ولما شافوا دقلديانوس نزل من على المركبة وترجل، ونزل برضو قدسنا القديس يوحنا وترجل من على حصانه وسلم بحرارة الامبراطور دقلديانوس على الحاكم الصغير يوحنا اللي كان عمره وقتها 20 سنة زي ما سمعنا، واصطحبه معاه في مركبته الملوكية وأكرمه إكرام ما بعد حدود، لأنه كان بيعتقد إن يوحنا بيشترك معاه في أسامه وفي عبادة الأوثان. فلما وصل ركب الإمبراطور دقلديانوس وضيفه العزيز إلى البلاط، قدم يوحنا الهرقلي الخراج اللي أحضره معاه، فكان عبارة عن 500 مثقال من الذهب وضعوا في خزانة المملكة. وفضل القديس يوحنا في دار الضيافة ونسمع.
3: يوحنا الغالي، اهلا يا يوحنا يا غالي، يا ابني الغالي زكريا. ارجو انك تكون نمت كويس، تكون حلمت احلام كلها ورود ورياحين وعصافير بالصوصه وبالحان جميله وبتغردد باناشيد الحب والعشق والهيام والغرام. انت ضيف عزيز عليا قوي وغالي عليا، وانا اصريت اخرج بنفسي بموكب ملكي لاستقبالك عند اول الطريق، واشكرك على امانتك في تنصير الخراج زي عاداتك يا حبيبي وعادة المرحوم والدك.
1: أشكر إلهي ومخلص يسوع المسيح.
3: إيه ده؟ لا لا لا لا، إنت إيه ده؟ هتلبخ ولا إله؟ دي إنت تسيبك من الاسم ده خالص، الاسم اللي نال جزاؤه ويتعلق على خشبة الصليب مع المجرمين واللصوص.
1: حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب، العالم لي وأنا للعالم.
3: إيه ده؟ لا بقى، إيه ده بقى كده؟ واعقل وسيبك من الخيابة والكلام الفارغ اللي حاشو بيه دماغك. انسى المصلوب ده، وبكرة بإذن الآلهة هلبسك تاج المملكة، ونكونوا احنا الاتنين يا يوحنا مع بعض سوا سوا المتصرفين في كل المملكة كلها.
1: انا ارجو ايها الملك دقلديانوس اني انال المملكة العظيمة لملهاش انقضاء.
3: اهو كده، اهو كده الكلام. عظيم عظيم، شاطر يا يوحنا وبتسمع الكلام. انا احبك يا وزن ما تسمع الكلام.

0: ليه أمرت بانصراف العساكر والعبيد وأمرتهم بالرجوع لبلاد الهركلية؟
1: عتقتهم وأمرت القائد ماكسيميوس اللي بثق فيه وفي أمانته أنه ياخد كل أملاكي في هرقلية ويوزعها على الأرامل والفقراء والمحتاجين، ياخد الرب في كل البلاد.
0: ليه عملت كده؟
1: لأني حاسس يا بيفام أني داخل على مواجهة وامتحان صعب، صعب قوي. ربنا يسندني ويقدرني على النجاح فيه.
0: المسيح يساعدك يا مولاي وينصرك.
2: ممكن أدخل؟
1: أنت مين؟ وين أنت لابسة ده؟
2: أنا هيلينا.
1: هيلينا؟
2: أيوة هيلينا، بنت الملك المتوفي نوماريوس وشقيقة زوج الدقلديانوس الإمبراطور الأعظم.
1: أيوة بس الإمبراطور دقلديانوس في مخدعه ومحدش موجود معايا، دي غرفة نومي وزي ما أنت شايفة مفيش حد معايا غير إله المخلص.
2: ما أنا عارف، وعلشان كده جيت.
1: بس الوقت متأخر قوي
2: وكل اللي في القصر نام، عارفة؟ أصلي بصراحة حسيت بفراغ ووحشة. الإمبراطور دقلديانوس بعد جابني من قصرنا الفخيم علشانك مخصوص.
1: علشاني أنا؟
2: أيوة.
1: ابعدي أرجوك ما تقربيش، خليك عندك جنب باب الغرفة، ما تقربيش لو سمحتي.
2: ليه؟ مش عاوزني أقعد معاك أسلي وحدتك وتقتل الفراغ والوحشة اللي بشعر بيهم؟ أنا سمعت عنك كتير وجيت وأنا متلهفة أشوفك.
1: إيه ده؟ أنت اخترت طريق خطأ. أرجوك اخرجي، اخرجي حالا وارجعي لمخدعك، ما تضطرنيش أتصرف معاكي بشكل مش هيعجبك.
2: ده أنت هتبقى زوجي، رجلي.
1: مين اللي قالك إن أنا عايزة أتجوز؟ اخرجي برا، اخرجي برا وبسرعة بدل ما أرفع صوتي وأصحى كل اللي في القصر. اخرجي.
2: أنت بتطردني يا يوحنا؟ يا جلالة الحاكم؟ إيه؟ مش عاجباك؟ ده أنا جميلة الجميلات.
1: هاتي بقولك
2: وكل شباب أنطاكيا بيتمنوا رضاي عنه.
1: بعدي
2: بص
1: ده،
2: شوف جمالي.
1: اخرج اخرج يا شيطان يا لعين، اخرجي برا.
2: أنت بتدفعني بإيديك القوية دي؟
1: اخرجي.
2: بتدفعني برا مخدعك؟ بقولك أنت عاجبني جسمك،
1: بعدي إيدك،
2: وجهك الجميل.
1: اخرجي برا يا شيطان. ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أفأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا، اخرجي برا برا برا. المجد ليك يا رب. ملعونة، ده الشيطان تجسد في صورة فتاة. أشكرك يا إلهي ورب مخلص يسوع أنك عبرت عني هذه التجربة. أشكرك يا رب، احفظني دائما يا إلهي القدوس اللي أحافظ على قدسية العهد بيني وبينك. يا إلهي أنا خادمك وحافظ اسمك القدوس، أنا عبدك الخاطي المحتاج دائما لعونك وإرشادك، فأنا تركت كل شيء يا إلهي كي ألتصق بك. تركت لك كل نفسي ومالي وبتولياتي.

لأنال الخلاص، لأنك قلت يا إلهي فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟

0: الشهي لضيوفنا الأعزاء.
1: يا مولاي.
0: إيه؟
1: أنا ما بشربش الخمر.
0: إيه؟
1: ما بشربش الخمر.
0: ما بتشربي. اتعلم يا أخي، اتعلم. شوف يا عزيزي يوحنا، أنت علشان تبقى راجل فخيم عظيم لك حيثياتك في المملكة، لازم تشرب، لازم تهيص، تعيش حياة المتعة واللذة.
1: متعتي ولذتي الحقيقية مختلفة تماما عن كل المتعة اللي جلالتك تعرفها.
0: ايه ده؟ سامع يا زيليوس، يا قائد قوادي الأعظم، يوحنا ليه متعة مختلفة. هو في متعة أحلى من متعة الخمور والجميلات الحلوات وحياة النعناشة والفرفشة.
2: الفرفشة، هو فيها أحلى وأجمل من الفرفشة يا مولاي الإمبراطور دقلديانوس؟
0: قوله
2: بس الحاكم يوحنا مش واخد باله، لسه خام.
0: خام؟ ايه يا زيليوس؟ صحيح ده خام. حلوة خام دي يا زيليوس. لا لا لا لا لا لا، دي جديدة يا زيليوس، جبتها منين يا ولد؟
2: كل اللي بقوله وبعمله في حياتي يا مولاي فضلة خيرك وعزك وسموك يا عظيم العظماء.
0: حلوة دي، لا حلوة وتستاهل عليها كاس يا زيليوس. خد يا زيليوس اشرب نخب احتفالنا.
3: مولاي الامبراطور المعظم دقلديانوس، احضرت بناء على طلب اوامركم السامية تمثال الاله العظيم وعظيم الالهة ابولون.
0: بس سجود، كل سجود لعظيم الالهة ابولون. ايه مالك اتخشبت كده يا حن؟ انت ايه؟ اسجد يا يوحنا، انت بفم.
4: انا لا اسجد لحجارة من صنع البشر.
1: احنا لا نسجد الا لله الخالق الثالوث القدوس. مين الهك ده اللي نسجد له؟
0: ايه مين ده؟ ده الاله العظيم ابولون اللي ادانا النصرة في الحروب، وهو نفسه اللي جابك من هرقلية لهنا في انطاكيا عشان تتجوز بنت الملك نورماريوس.
1: فهم.
5: ضابط الكل يقول لك إني أعلم ببتوليتك، لكن لابد أن تتسوق.
1: يبقى هو الشيطان اللي جاني في هرقلية على شكل ملاك الرب. سامحني يا إلهي، الشيطان حاول أن يطمعني بالمملكة الزائلة علشان يجعلني غريبا عن المملكة الأبدية.
0: يلا يلا يلا يا همام، خليك حلو كده، طري دماغك، عيش معانا وصلح غلطتك في حق هيلينا جميلة الجميلات. انا زعلان منك صراحة يا حنا كده. هي كمان زعلانة من الفصل البايخ اللي عملته معاها امبارح، فاكر طبعا. عايزك تصالحها كده وخدها وعيش معانا، ولا اقولك خدها وارجع بيها مدينتكم هرقلية؟
1: ابدا، لا يمكن ارجع لبلد اللي ظهر لي فيها الشيطان بصورة ملاك الله.
0: قولي بقى، انت بقى يوحنا لك خليلة بنت متعة عايش معاها وقتك؟ يا شاي، عشان كده بترفض الجواز من بنت الملك. عموما يا اخي، انا حنفذ لك كل طلباتك في الحلال وفي الحرام، وحلبسك تاج المملكة، وححفظ اسرارك.
1: اخرس.
0: بتقول ايه؟ اخرس؟
1: ايوه اخرس. انا ماليش اسرار اخجل منها، وعمري ما عرفت امرها ابدا، وانا لو كنت لقيت الامانه والنقاء في بيوت الملوك كنت طبيعتك على كلامك. وما دمت يا دقديانوس تركت عباده الاله القدوس خالق الكل، فانا ماليش معاك نصيب، ولكن كل نصيبي واملي في حبيبي وصانع خلاصي إله الحبيب وربي يسوع المسيح.
4: المجد لإلهي وحبيبي ربي يسوع المسيح.

0: لك الادب دي؟ ايه الجنان اللي انتوا فيه؟ اتجرأت يا يوحنا تقولي يا دقلديانوس كده حف وتغطرش بالكلام الخايب الفارق عن المصلوب قدامي؟ جيريوس اجمع حراسك وخدوا يوحنا وخلوا بيفام ده للسجن، خدوهم وعذبوهم وأدبوهم بأقصى العذابات.
1: أنا نفذت أوامرك ورميت يوحنا والطفل اللي معاه في السجن يا مولاي الإمبراطور المعظم. لكن يا مولاي،
2: لكن إيه يا زيديوس؟
1: يوحنا ليه أهله وقريبه وعزوته، حكام أقاليم، فلو سمعوا بتعذيبنا ليوحنا هيعصوا أوامرنا وينفصلوا عنا، ودول زي ما جلالتك عارف بيجمعوا لينا خراج كبير بتعتمد عليه امبراطوريتنا بشكل كبير في تجهيز الجنود والانفاق على القصور الملكية.
2: معك حق. طب انت شايف ايه يا سيريوس؟
1: افرج عنهم وابعتهم لصعيد مصر، واكتب رسالة للوالي سرياقس الوالي بأرض مصر، وفهموا فيها ان يوحنا بيجتهد في عبادة الالهة المكرمة ابولون وارتميس في البرابي، وعلى كل الكهنة في البرابي انهم يسمعوا لأوامر يوحنا وينفذوها، وعلى الجند انهم يساعدوه في تنفيذ مهمته لجمع الخراج وتطوير البرابي، وفي النهاية كل الخراج هيصب في خزانة الامبراطور دقلديانوس، ولا ايه؟
2: لا معك حق يا سيديوس، انا هنفذ اقتراحك الوجيه وحكتب رسالة وابعتها مع العزيز يوحنا لصعيد مصر للوالي سيرياوس. اكتب يا سيريوس: من عظيم عظماء العالم وكبير الأباطرة الأوحد دقلديانوس إلى سيرياقس الوالي بأرض مصر، اسمع ونفذ فورا وامتثل لأوامر الحاكم العزيز القريب لقلبي يوحنا الهرقلي.
3: يا سيدي يسوع، الالهام والتعذيب والرمي في السجن المظلم ده من اجل اسمك، اسمك الحبيب. كل الالام والعذابات هي مجد وكرامه يرتفع بهم جبيني لاعلى السماء. مش ممكن، النور العظيم اللي ملا جنبات السجن المظلم ده معقول؟ ربي وإله يسوع المسيح حبيبي الصالح، انت جيت يا إله بنفسك، ومعك رئيس الملائكة ميخائيل ورئيس الملائكة غبريال، جيت في مركبتك الشربيمية لابنك وعبدك يوحنا الهرقلي في سجن المظلم. المجد ليك يا رب، المجد للآب والابن والروح القدس الإله الواحد. أمين. ساعدني، ساعدني يا يسوع، أعني يا إلهي على تحمل هذه العذابات، ساعدني.
4: تعال يا من أحبته نفسي لأجل طهارته، وأقول لك يا يوحنا الهرقلي، عشان أنت رفضت العالم وغناه أعطيك غنى لا يفنى، وأجعل اسمك معونة لمن يكون في شدة أو ضيق إذا توسلوا إلي باسمك فأخلصهم، وكل من يلمس جسدك الطاهر بأمانة فإنه ينال بركة لأنك بتول وطاهر، ولا تحزن لأنك تركت مدينتك هرقلية لأجل اسمي، فأنا أجعل كرسيك منصوبا في السماء.
3: ربي يسوع المسيح أشكرك يا إلهي، أشكرك يا يسوع.
4: الملك دقلديانوس هيرسلك لصعيد مصر، فاذهب لمصر علشان تكمل شهادتك على اسمي. سلام يا ابني الحبيب يوحنا، سلام.
5: ربنا يحفظك يا يوحنا، حطمت كل تماثيل الأوثان في برابي مصر.
6: تنفيذ لأمر دقلديانوس.

0: مش هو أعطاني مرسوم للوالي سرياقس إنه يساعدني في تطوير معابد الأوثان أبولنو أرتميس؟ لكن يا بيفام، مرسوم ربي وإلهي يأمرني بتحطيم الأوثان والتبشير باسم القدوس والثبات على الإيمان المستقيم. وأشكر إلهي إن كل كهنة المعابد والبرابي في صعيد مصر نفذوا تعليمات دقلديانوس، وهم نفسهم ساعدوني في تحطيم البرابي كلها. الشكر ليك يا إلهي الحبيب.
1: أيوة، بس أنت مش خايف يا يوحنا؟
0: الرب صخرتي وحصني ومنقذي، إلهي صخرتي به أحتمي. بس اللي مخليني حزين يا بيفام اللي بيعملوا الوالي سرياقس بالمؤمنين أبناء المسيح. كتير منهم نالوا الشهادة على أدين الوالي الكافر سرياقس،
1: نالوا أكاليل شهادتهم على اسم المسيح وصعدوا للفردوس. يا ريت يكون لينا نفس النصيب.
0: عندك حق، أنا ليه متكاسل ومتهاون؟ فين فكر قلبي؟ ليه ما بقدمش على نوال إكليل شهادتي؟ ليه أفضل غريب على أرض الغربة بعيد عن الحياة الأبدية؟ أنا بكرة بإذن المسيح هواجه الوالي سرياقس ورب المجد يسندني.

0: أنا سعيد بوجودك معانا أيها الحاكم يوحنا الهرقلي. يا قواد العظام، نشرب نخب الاحتفال بالحاكم يوحنا الهرقلي وخاله بيفام اللي شرفونا في هذا الاحتفال العظيم بالتخلص من أتباع الناصر المصلوب.
1: عاش الحاكم يوحنا الهرقلي، عاش
2: عاش عاش عاش.
0: ايه اخبار ديسكوروس اللي من البرجين، وبيفامون اللي من طلحة، واهرجانوس اللي من ابريحت، ويوليوس والاسكندروس اللي من الاشمونين، ويوسف وسحاق اللي من انصنة، واستفانوس، اخبارهم ايه؟
3: بعد ما رفضوا التبخير وتقديم الاضاحي للالهة نفذنا امركم يا مولاي، وعلقناهم في الهنبازين وعذبناهم حتى الموت، كلهم ماتوا.
0: مصرين على عبادتهم للمسيح المصلوب. كل اللي يصر على التمسك بانه مسيحي يعذب حتى الموت، حتى الموت وبلا رحمة. عاوز اشوف ارض مصر كلها غرقانة في بحور دمهم بلا رحمة.
4: ايها الكافر سرياقس، انا يوحنا الهرقلي اعلن لكم وباعلى صوتي، انا مسيحي. انا مسيحي. مسيحي. مسيحي.
0: ايه ده؟ مسيحي. ايه ده؟ ايه ده يا يوحنا؟ انا عندي توصيه خاصه بيك من عظيم الشأن دقلديانوس. اهدى اهدى، وما تتركش المنزله العظيمه والكرامه الفخيمه اللي للامراء. دقلديانوس طلب مننا نسمع منك.
4: انا بشكر الهي لان النعمه اللي نالها كل القديسين بشهادتهم على اسمه القدوس انا مستعد ليها، وياريتني ياريتني انا وبفهم خالي نكون مستحقين لهذه النعمه.
0: خدوه هو والطفل مقيدين بالسلاسل الى اريانا والي انصنا المرعب، خدوه.
3: امر مولاي الوالي سرياقوس.
1: عاش الوالي اريانوس.
2: عاش عاش عاش.
4: انت قلت لي اسمك ايه؟
5: اسمي يوحنا، من اهل هرقلية وبنطس، وانا مسيحي بجاهد عشان افوز بأورشليم السمائية، مدينة الأبرار والقديسين.
4: أنت عارفني يا يوحنا؟
5: أيوة عارفك كويس يا أريانا، أنت والي أنصينا الكافر تابع دقلديانوس اللعين.
4: بالراحة بالراحة عليا شوية يا غالي عشان ما اغضبش عليك، وأنا بقى لما بغضب ببقى وحش قوي، يعني مش هعجبك خالص. قولي كده بالراحة كده يا يوحنا، انت ليه سبت مجدك ومنزلتك العالية وملكك؟
5: انت وملكك الارضي الى زوال وفناء، اما ملك اللي مات من اجله يسوع المسيح فهو ملك الحياة الابدية والنعيم الابدي في الفردوس اللانهائي.
4: لا انت باين عليك دماغك ناشفة، وانا بقى حلينها لك.
6: علقوا الكافر يوحنا الهرقلي على الهنبازين ويجلد بالسياط لحد ما يتقطع جسده، وجرحوا جسده بسكاكين حادة ودلكوه بمسوح الشعر.
4: هيه، ننفذ الأوامر ولا تهدي نفسك وقلبك؟ وساعتها بقى أنا هرجعك لملكك معزز مكرم.

0: رم. اسم حبيبي وإله يسوع المسيح لا انت ولا غيرك هتقدر تنزعه من نفسي ايها الكافر أريانا.
1: خدوه خدوه ونفذوا امري حالا.
0: يا إله يا يسوع يا من نور يا ولدة الإله. ظهري جروحي جروحي ملت جسمي. يا إخوتي ما تخلوش التعب والألام البسيطة تزعج قلوبكم. احنا هنا في السجن ده وبعد العذابات والإنبازين والجروح كل الجروح دي اللي اتحملناها من أجل اسمه لازم نحتمل أكتر لأجل المسيح. نحتمل بقوة وشجاعة. مش رب المجد قال لنا من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص؟
2: السلام لكم.
0: ربي وإلهي ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح.
2: السلام لكم يا من صبروا من أجل اسمي. لا تضعف قلوبكم لأنه بقدر عذابكم يكون أجركم عظيما في السماوات. السلام لكم.
3: ثلاث شهور وأنا بعذب المدعو يوحنا بأشد أنواع العذابات. أشعلوا النار تحت جنبه ووضعوا الحديد المحمى في النار على وجهه وكمان وضعوا الأسياخ المحمى في النار في جنبه، لكن كل مرة كان بيطلع سليم ولا أي أثر لجرح في جسمه. حاجة غريبة حاجة غريبة وكتير قوي أغرته بالمال والسلطان، لكن للأسف مفيش فايدة.
4: يا مولاي الوالي إريانوس، وصلت رسالة من العظيم دقلديانوس بعتها للوالي سرياقوس بيأمره بأنه يطوف بجميع الأقاليم ويجمع الخراج ويدعو الناس كلهم لعبادة الآلهة أبولون وأرتميس، وفي نهاية رسالته أمر بقطع رأس يوحنا الهرقلي بحد السيف.
3: خلاص يبقى أنا وكلقيانوس والي البهنة هنروح لمدينة القصية وننفذ أمر العظيم دقلديانوس.
0: يا سيدي يسوع المسيح، انظر إلي أنا عبدك وارحمني. لا تذكر أسامي. سهل لي الطريق واستقامة لأني أبغضت هذا العالم. لأجل اسمك القدوس أتجعلني وسط عبيدك لك المجد إلى الأبد.
5: وتنفذ أمر الوالي إريانوس والي أنصنا المرعب، وقام الكفار عبدة الأوثان بسحل قدسنا الشهيد يوحنا الهرقلي في كل شوارع المدينة، وبعد ما تقطع جسده وتكسرت عظامه اتقدم السياف وقطع ايدين ورجلين الشهيد العظيم القديس يوحنا الهرقلي، وبعدها قطع راسه بحد السيف. فأكمل القديس شهادته في اليوم الرابع من شهر بقونا المبارك. فقام الصبي بفام خال القديس ابن العشر سنوات وكفن جسد القديس يوحنا الهرقلي وهو يبكي علي.
6: حبيبي يوحنا حبيبي.
5: وهنا

0: سمع الطفل بفم صوت منبعث من جسد الشهيد القديس يوحنا الهرقلي.
1: بفم، ما تبكيش يا بفم، اجري بسرعة، الحق بالوالي إريانا في مدينة أسيوط، واعلن إيمانك بالثالوث القدوس لتنال إكليل الشهادة. يلا بسرعة.
0: وبسرعة جري الطفل بيفام ولحق الوالي أريانوس ولي أنصنة اللي أمر بقطع رقبة الطفل الشهيد القديس بيفام، فنال إكليل شهادته في اليوم الخامس من شهر بقونة. بركتهم المقدسة تكون معنا، آمين. وحصلت يا حبيبي معجزات شفاء عظيمة ببركة هذا القديس العظيم الشهيد يوحنا الهرقلي، من بعد أن نال إكليل شهادته ومعه القديس بيفام. حصلت معجزات عظيمة لشفاء المرضى في أزمنة مختلفة، ولحد النهاردة تحدث هذه المعجزات في كنيسته المباركة بقرية حميور اللي هي دلوقتي قرية أم القصور. ونسمع واحدة من معجزاته العظيمة. نسمع.
2: اسمعي، اسمعي كلامي يا مكرينة. هنغنغك وهلبسك أفخر الثياب وعيشك أحسن عيشة تتمنيها بفلوسي.
3: قلتلك ابعد عن طريقي، مهما حاولت مش هعمل الخطية واخضب إلهي.
2: يا بنت الناس، يا بنت الناس، خسارة جمالك وشبابك ما تتمتعيش بيهم. تعالي بس، تعالي، تعالي معايا.
3: ابعد عن طريقي لحسن هشكيك للحاكم.
2: اسمعي بس، اسمعي وتعالي معايا. تعرفي انا خدتلك سكن مخصوص، تعالي نقضي وقت مش هتندم عليه. اسمعي الكلام.
3: ما تخلينيش اصرخ والم عليك الناس، ابعد عن سكتي
2: كده. طيب يا مكرينة، يبقى استحملي كل اللي هيجرالك. انا حاولت معاكي باللين ومفيش فايدة، يبقى مفيش غير الساحر زارود، وانت عارفة زارود ساحر وما يخيبش.
3: اعمل كل اللي انت عايزه، ربا يحفظني. اعمل ايه يا اخويا؟ هموت، انا بنزف بقالي 7 سنين. نزفت كل دمي، هموت يا اخويا، الحقني
4: يا اخت العفيفة مكرينة. انا احترت، مش عارف اعمل ايه، وديناك الاحسن للاطباء ومفيش فايدة. منه لله، منه لله، هو والساحر بتاعه، لكن ما خفيش، ربنا اقوى.
3: قلتلك وديني يا اخويا لكنيسة الشهيد القديس يوحنا الهرقلي. بصلواته وبشفاعته لرب المجد بيصنع معجزات شفاء عظيمة.
4: حاضر حاضر. بكرة بكرة نروح كنيسته في حميور، وربنا يدبر اللي فيه الخير.
3: سيدي الشهيد العظيم يوحنا الهرقلي، انا بقف قدام جسدك المقدس بكنيستك المقدسة واسألك، انا الخاطية مكرينة، نجيني من الألم الصعب اللي بقالي 7 سنين بعانيه نتيجة النزيف الدائم. انا سمعت عن المرأة النزيفة لمدة 12 سنة لما لمست ثياب المخلص يسوع اتوقف عنها النزيف. وانا اؤمن يا سيدي الشهيد ان كل ما تطلبه من الاله القدوس يعطيك. اطلب من رب يسوع ان يشفيني من نزيف الدم والالم. اؤمن اؤمن. الله، ايه ده؟ الالم راح، نزيف الدم توقف، انا شفيت. اشكرك يا رب يسوع المسيح، اشكرك يا اله القديس العظيم يوحنا الهرقلي. المجد لاسم الله، المجد لاسم الله،
0: المجد لاسم الله، ليتمجد اسمه القدوس. الرب القادر يعطينا بركة هذا القديس العظيم الشهيد يوحنا الهرقلي وبيفام خاله، ويحفظ لنا كنيستنا القبطية الأرثوذكسية ببركة صلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث. حفظ الله حياته وشريكه.

شريكه في الخدمة الرسولية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس أسقف منفلوط، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.

بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا أمين. ومتى جاء المعزر الذي أرسله أنا إليكم من عند أبي؟ روح الحق المنبثق من الآب فهو يشهد لي، وأنتم أيضا تشهدون لأنكم معي منذ الابتداء. هذه قلتها لكم لكي تعثروا إذا أخرجوكم من المجامع، بل تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم ذبيحة لله، وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولم يعرفوني. لكن هذه قلتها لكم لكي تذكروا، حتى إذا جاءت الساعة تعرفون أني أنا قلتها لكم. ولم أقل هذا من البدء لأني كنت معكم، أما الآن فإني ماض إلى الذي أرسلني. وليس أحد منكم يسألني إلى أين تمضي، لكن لأني قلت هذا قد ملأ الحزن قلوبكم. بل الحق أقول لكم أنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، وإن مضيت أرسل إليكم. ومتى جاء ذاك فهو يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. أما على الخطية فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على البر فلأني ماض إلى الآب ولا ترونني بعد. أما من أجل الدينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. ولي أمور كثيرة أيضا لأقولها لكم، ولكن لا تقدرون أن تحتملوا الآن. فإذا جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من عنده، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم به. ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. كل ما لأبي فهو لي، لهذا قلت لكم أنه يأخذ مما لي ويخبركم. والمجد لله دائما أبديا أمين. النهاردة أحبائي كنيسة بتعيد لحلول الروح القدس. الروح اللي نقل لينا كل استحقاقات المسيح. لما تعمدنا واخدنا الروح القدس اتنقلت لينا كل استحقاقات المسيح. اتنقل لينا زي ما بيقول ربنا يسوع كده في اخر انجيل النهاردة، الروح يأخذ مما لي ويعطيكم. يأخذ من بر المسيح ويعطيك غفران خطايا. الروح القدس يأخذ

تؤخذ من بر المسيح ويبررك. الروح القدس يأخذ من الخلاص اللي أتمه المسيح على الصليب ويخلصك من خطاياك نهاردة وبكرة وللأبد. الروح القدس يأخذ من خلاص المسيح ويعطيك البهجة اللي انت بتطلبها وتقول امنحني بهجة خلاصك، يعطيك خلاص المسيح. انت النهاردة خليقة جديدة، انت واحد جديد من يوم الروح القدس محل عليك، انت بقيت واحد جديد، انت بقيت بتتمتع بالنعمة، انت بقيت بتتمتع بالسلام، بقيت بتتمتع بالفرح، بقيت بتتمتع بالخليقة الجديدة اللي ما فيهاش عيب ولا غضن زي الانجيل ما بيقول لنا. الانسان اللي اخذ الروح القدس من المعمودية المقدسة اصبح خليقة جديدة ليست من هذا الدهر ولا من شكل هذا الدهر ولا من امكانيات هذا الدهر، خليقة جديدة سماوية. روح القدس ياخد مما لي ويخبركم، ياخد مما للمسيح ويعطيكم، ياخد من مجد المسيح عشان تقدر تقعد معاه في عرشه زي ما قال في سفر الرؤيا. عشان كده احبائي بولس الرسول في رسالة روميا الإصحاح الثامن يقول كده: لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد لكن حسب الروح. روح القدس اللي فيك بينبهك باستمرار، بيفكرك باستمرار بالمجد المعد ليك منذ انشاء العالم، منذ انشاء العالم قبل انت ما تتخلق، قبل انت ما تتولد، قبل ما تشوف النور اللي في العالم ربنا اعد ليك مجد عظيم جدا. اريد ان هؤلاء يكونوا معي في مجدي زي المسيح ما كان بيطلب لينا في الصلاة الوداعية في بستان جسيماني. عشان كده احبائي الشيطان بيحسدنا جدا وبيحاول يتقل ضميرنا او يتعبنا من جهة خطايانا اللي فاتت، لكن اعرفوا كده احبائي انه من اليوم اللي انتوا اخدتوا فيه الروح القدس، مش النهاردة بس، من اليوم اللي اخدتوا فيه الروح القدس اصبح مفيش اي تهمة ولا اي ذنب ولا اي خطية ممكن تحرمك من ملكوت السماوات. في وعد اكتر من كده، في مجد اكتر من كده. اوعى تشغل مخك كتير احسن يتعبك، اوعى تشغل مخك كتير احسن يقولك مش معقول، لكن كفاية انك تقول في قلبك امين، اؤمن يا رب انك اديتني ده كله. عاوز اقول لكم احبائي ان ربنا يسوع اتم فداء عظيم حتى زى مخك قالك يعني ازاي الحكاية دي ممكن تكون. قل له ربنا شال كل خطاياي اللي هو كان شايفها قبل انا ما اتوجد، قبل ما اتوجد على الارض دي ربنا كان شايف ايه الخطايا اللي انا هقع فيها. عشان كده اعد لي فداء عظيم، دفع ثمن خطاياي وخطاياك وخطايا العالم كله. حنا الحبيب كده في الرسالة الاولى يقول نقص

نقطة نقطة من دم المسيح كافية لغفران خطايا العالم كله. تقدر تغفر خطاياك؟ نقطة الدم دي تقدر تغفر خطاياك؟ إذا كانت نقطة الدم تقدر تغفر خطايا العالم كله، تقدر تغفر خطاياك من دم يعني بسهولة قوي. وفي الإصحاح 8 برضو، في الإصحاح 8 من رسالة روميا يقول كده: من هو الذي يدين؟ لأنه مكتوب أنه أعطى الحكم كله للابن، أعطى كل الدينونة للابن. وتقول بكده كل الأديان حتى اللي ما بنعترفش بيها، حتى الأديان اللي ما بنعترفش بيها بتقول كده إن المسيح هو الديان العادل. بولس بيقول لنا من هو الذي يدين؟ المسيح الذي مات. المسيح اللي هيدينك هو المسيح اللي مات من أجلك. اللي هيدينك هو المسيح اللي مات من أجلك. تخيل القاضي اللي هيحكم عليك في اليوم الأخير يقول لك أنا هطلعك براءة وأنا هموت من أجلك. في قاضي بيعمل كده، في قاضي بيعمل كده. المسيح إلهنا أعطانا روح القدوس لأنه شاف إن إحنا حكم علينا بالموت. الميت ده يعرف يتحرك؟ الميت ده يعرف يتحرك؟ ما يعرفش. ده مسكين بيبقى كده مقدد وميت وحالته صعب قوي. لما ربنا يسوع شاف ان احنا اموات بالذنوب والخطايا، نفخ فينا من روح القدوس ليعطينا حياة جديدة، حياة جديدة، حياة يعجز اي فكر او اي لسان او اي كلام انه يعبر عن عظمة الحياة وعظمة الروح اللي احنا اخدناه من المعمودية ليعطينا حياة جديدة. حتى ان بولس الرسول يتهيألي كان صعب عليه برضو، يوسف بولس العظيم ده، الفيلسوف العظيم ده، تهيألي كان صعب عليه كده ان هو يعبر عن عطية الروح القدس. فقال كده: أمن الأموات وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. قام ودانا روح القيامة، ودانا كمان ان احنا عندنا إمكانية ان احنا نصعد معاه للسماء ونقعد معاه في عرشه. حتى انه في سفر الرؤيا كده يقول: من يغلب فسأعطيه ان يجلس معي في عرشي. عشان كده احبائي اول آية في اصحاح 8 من سفر من روميا، من رسالة بولس الرسول لروميا، يقول: لا شيء من الدينونة الان الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. حسب الروح يعني ايه؟ يعني الروح اللي جواك كل شوية كده يقول لك بلاش الكلمة الوحشة اللي انت بتفكر فيها دي، بلاش المنظر الوحش اللي انت بتفكر فيه ده، يا ريت تفرح بان ربنا اعطاك مجده، انه اعطاك نعمته، انه اعطاك سلامه، انه اعطاك افراحه، انه اعطاك كل. لما غلب خالص بقى
أم قال كل ما للمسيح؟ يعطيك كل ما للمسيح، وده يقول انه شيء غير محدود، شيء غير محدود. تخيل كده انك اخدت بر المسيح، اخدت بر المسيح. في مزمور بنصليه في الساعة السادسة بنقول ايه؟ امل اذنك يا رب، اللي هو المزمور الاول، امل اذنك، امل اذنك يا رب واستمعني فاني بار. ايه ده؟ ايه ده؟ ازاي داود يقول الكلمة دي؟ وازاي يخليني اقول انا الكلمة دي؟ يقول اقف قدام المسيح كده وانا بصلي الساعة السادسة واقول له امل اذنك يا رب واستمعني فاني بار. ايوه، بس داود كان شايف، كان شايف بر المسيح، بر المسيح اللي احنا هناخده بالمعمودية. انتم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح بالروح القدس اللي اخدته. بقى شكلك كده شكل المسيح، بقى جمالك كده جمال المسيح، بقى اعمالك كده اعمال المسيح، كل ما للمسيح يبقى ليك. عاوز اقول لكم حاجة صغيرة كده قالها انبا موسى، كانت جميلة قوي من جهة بر المسيح. المسيح برأنا، المسيح برأنا، برأنا يعني بررنا. في فرق بين واحد كان متهم في قضية ولما تحاكم وحققوا معاه أم الحقيقة ظهرت وطلع إن هو بريء، لكن في واحد تاني لما حققوا معاه طلع من مذنب من راسه لرجليه. هو ده للمسيح برره، بررنا تختلف عن أبرار. برأنا من الخطية المحكوم بيها علينا. أجرة الخطية إيه؟ على طول ايوه موت. اجرة الخطية موت. الحكم الصادر عليا اجرة الخطية موت. والانجيل قال كده، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. مفيش واحد على الارض، مفيش مولود امرأة يتزكى امامك، مفيش مولود امرأة من غير خطية. طب ربي كل الناس دول يروحوا جهنم كده ويبقوا تحت سلطان ابليس؟ مش ممكن، ما يرضاش، هو ما يرضاش. عشان كده هو برأنا، برأنا من خطايانا، او بررنا من خطايانا، لاننا كنا محكومين علينا، كان محكوم علينا بالموت الابدي، لكن هو رفع حكم الموت عنا. عشان كده احبائي ربنا يسوع يوم ما صعد للسماء، لانه بيقول كده خير لكم ان انطلق، ان لم انطلق لا اتيكم المعز، لكن ان انطلقت ارسل لكم المعز. تقل المسيح كده وهو صاعد للسماء، الملائكة بقوا يوسعوا كده، اصل المسيح راجع لحضن الاب، مش لانه حضن الاب او وجود المسيح محدود، هو كان في الارض وراجع لحضن الاب، لكن زي ما بيقول بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين، هو راجع لحضن الاب ومعاه ناس كتير قوي، معاه خطاط الارض كلها، معاه خطاط الارض كلها، راجع للمجد ومعه خطاه كثيرين، خطاه كتير قوي، تلاقيها بيشرحها بقى.

بأسلوب جميل قوي بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين. آتي، هو راجع يعني جايب، آتي بأبناء كثيرين للمجد. مش هو راجع لوحده، وحضن الآب كده مفتوح عشان يستقبل خطاة الأرض كلهم، ياخدهم في حضنه ويقول لهم زي ما قال الأب لما رجع ابنه الضال، قال ده أنت وحشتني قوي، كنت فين من زمان؟ حضن الآب كده مفتوح لكل إنسان يؤمن، بس يؤمن إن المسيح مات ويقدر يبرر الفاجر، يقدر يبرر الفاجر. تخيل، تخيل بر المسيح يبقى قد ايه، تخيل محبة المسيح للناس اللي على الارض تبقى قد ايه، تخيل المجد اللي بيحضره لاولاد ربنا للي امنوا بيه. الذين امنوا بيه اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله، ياخدوا مجد اولاد الله، ياخدوا حرية مجد اولاد الله، ياخدوا سلطان على الحياة والعقارب وكل التعبين اللي على الارض. روح القدس نقل لينا كل ده، الروح القدس نقل لينا كل الامكانيات السماوية اللي ما كانش ممكن الانسان يتمتع بيها ابدا. لو المسيح وقف عند الصليب والصعود والصليب والقيامة والصعود وبس، يبقى احنا ما انتفعناش شيء. لكن ازاي بر المسيح ده يتنقل لي؟ لما الروح القدس، لما روح المسيح يحل عليا، لما روح المسيح يحل عليا في المعمودية، يقوم يتنقل لي كل مال المسيح. هي دي الوصلة، هي دي الوصلة اللي بيني وبين الله، هي دي الوصلة اللي بيني وبين حياة القداسة. من غير الروح القدس ازاي اعيش حياة قداسة؟ مش ممكن. امكانياتي وامكانياتك ما تساعدناش ابدا. عشان كده احبائي، ربنا يسوع اعطانا هذه الامكانيات. الامكانيات دي اتعملت حاجات عجيبة قوي. لو تبص كده على حياة القديسين وحياة الشهداء، تلاقي الفرح والعزاء بالامكانيات اللي ربنا ادها للناس اللي على الارض خلت الشهداء ينسوا ألمهم، ينسوا عذاباتهم، ينسوا كل اللي جرى لهم. خلت النساك في البراري لما فات عصر الاستشهاد وانتهى، ام قالوا ايه؟ من اجلك نمات كل النهار. تعملوا ايه؟ قال يعيشوا حياة النسك، حياة الزهد في العالم، حتى انهم مش زهدوا في العالم، ده نسيوا اكلهم وشربهم، نسيوا ان هم كلوا ولا ما كلوش، شربوا ولا ما شربوش، لابسين ولا مش لابسين، لابسين هدوم ولا مش لابسين، نسيوا كل حاجة، نسيوا كل ما على الارض، كل اللي على الارض ده اتنسى. هو ده الفرح الحقيقي، مش الافراح المؤقتة اللي بتعدي علينا في العالم دي. افراح العالم دي يعني اي حاجة مادية مهما كانت، اي حاجة من اللي على الارض مهما كانت، ممكن تفرح بيها قد ايه؟ يوم اتنين تلاتة بالكتير، ما كانتش ساعة ولا نص ساعة، وبعد كده هتبقى زبالة. لكن افراح السماء هي دي الافراح الحقيقية، هي دي الافراح الحقيقية. عشان كده نقول له يا ربي روحك القدوس لا تنزعوا مني فضلك رب، لان هو ده الوصلة اللي بيني وبينك.
هو ده اللي بيفتح لي باب السماء واللي بيعلمني طريق الملكوت عشان اقدر اعيش كل الايام في المسيح يسوع لإلهنا المجد الدائم الى الابد.

سفر حزقيال الأصحاح 17. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، حاج أحجية ومثل مثلا لبيت إسرائيل، وقل: هكذا قال السيد الرب: نسر عظيم كبير الجناحين، طويل القوادم، واسع المناكب، ذو تهاويل، جاء إلى لبنان وأخذ فرع الأرض، قصف رأس خراعي به، وجاء به إلى أرض كنعان، وجعله في مدينة التجار، وأخذ من زرع الأرض وألقاه في حقل الزرع، وجعله على مياه كثيرة، أقامه كالصفصاف، فنبت وصار كرمة منتشرة قصيرة الساق، انعطفت عليه زراجينها، وكانت أصولها تحته، فصارت كرمة وأنبتت فروعا وأفرخت أغصانا. وكان نسر آخر عظيما كبير الجناحين واسع المنكب، فإذا بهذه الكرمة عطفت عليه أصولها وأنبتت نحوه زراجينها ليسقيها في خمائل غرسها في حقل جيد على مياه كثيرة هي مغروسة لتنبت أغصانها وتحمل ثمرا فتكون كرمة واسعة. قل: هكذا قال

قال السيد الرب: هل تنجح؟ أفلا يقلع أصولها ويقطع ثمرها فتيبس؟ كل من أوراق أغصانها تيبس، وليس بذراع عظيمة أو بشعب كثير ليقلعوها من أصولها. ها هي المغروسة، فهل تنجح؟ ألا تيبس يبسا كأن ريحا شرقية أصابتها؟ في خمائل نبتها تيبس. وكان إلي كلام الرب قائلا: قل للبيت المتمرد: أما علمتم ما هذه؟ قل: هوذا ملك بابل قد جاء إلى أورشليم، وأخذ ملكها ورؤساءها، وجاء بهم إليه إلى بابل، وأخذ من الزرع الملكي، وقطع معه عهدا، وأدخله في قسم، وأخذ أقوياء الأرض، لتكون المملكة حقيرة ولا ترتفع، لتحفظ العهد فتثبت. فتمرد عليه بإرساله رسله إلى مصر ليعطوه خيلا وشعبا كثيرين. فهل ينجح؟ هل يفلت فاعل هذا؟ أو ينقض عهدا ويفلت؟ حي أنا، يقول السيد الرب، إن في موضع الملك الذي ملكه، الذي ازدرى قسمه ونقض عهده، فعنده في وسط بابل يموت، ولا بجيش عظيم وجمع غفير يعينه فرعون في الحرب، بإقامة مترسة وببناء برج لقطع نفوس كثير. إذ ازدرى القسم لنقض العهد، وهوذا قد أعطى يده وفعل هذا كله، فلا يفلت. لأجل ذلك هكذا قال السيد الرب: حي أنا، إن قسم الذي ازدراه وعهد الذي نقضه أردهما على رأسه، وأبسط شبكتي عليه فيؤخذ في شركي، وآتي به إلى بابل وأحاكمه هناك على خيانته التي خانني بها. وكل هاربيه وكل جيوشه يسقطون بالسيف، والباقون يذرون في كل ريح، فتعلمون أني أنا الرب تكلمت. هكذا قال السيد الرب: وآخذ أنا من فرع الأرز العالي وأغرسه، وأقطف من رأس خراعيبه غصنا وأغرسه على جبل عال وشامخ، في جبل إسرائيل العالي أغرسه، فينبت أغصانا ويحمل ثمرا ويكون أرزا واسعا، فيسكن تحته كل طائر، كل ذي جناح يسكن في ظل أغصانه، فتعلم جميع أشجار الحقل أني أنا الرب وضعت الشجرة الرفيعة ورفعت الشجرة الوضيعة، ويبست الشجرة الخضراء وأفرخت الشجرة اليابسة. أنا الرب تكلمت وفعلت. الأصحاح 18. وكان إلي كلام الرب قائلا: ما لكم أنتم تضربون هذا المثل على أرض إسرائيل قائلين: الآباء أكلوا الحصرمة وأسنان الأبناء ضرسة؟ حي أنا، يقول السيد الرب، لا يكون لكم من بعد أن تضربوا هذا المثل في إسرائيل. ها كل النفوس هي لي، نفس الأب كنفس الابن، كلاهما لي. النفس التي تخطئ هي تموت، والإنسان الذي كان بارا وفعل حقا وعدلا، لم يأكل على الجبال ولم يرفع عينيه إلى أصنام بيت إسرائيل ولم ينجس امرأة قريبه،
ولم يقرب امرأة طامسا، ولم يظلم انسانا، بل رد للمديون رهنه، ولم يغتصب اغتصابا، بل بذل خبزه للجوعان، وكسى العريان ثوبا، ولم يعطي بالربا، ولم يأخذ مرابحة، وكف يده عن الجور، وأجرى العدل الحق بين الإنسان والإنسان، وسلك في فرائضي، وحفظ أحكامي، ليعمل بالحق فهو بار، حياة يحيا يقول السيد الرب. فإن ولد ابنا معتنفا سفاك دم ففعل شيئا من هذه، ولم يفعل كل تلك، بل أكل على الجبال ونجس امرأة قريبه، وظلم الفقير والمسكين، واغتصب اغتصابا، ولم يرد الرهن، وقد رفع عينيه إلى الأصنام وفعل الركسة، وأعطى بالربا وأخذ المرابحة، أفيحيى؟ لا يحيى، قد عمل كل هذه الرجاسات، فموتا يموت، دمه يكون على نفسه. وإن ولد ابنا رأى جميع خطايا أبيه التي فعلها، فرآها ولم يفعل مثلها، لم يأكل على الجبال، ولم يرفع عينيه إلى أصنام بيت إسرائيل، ولا نجس امرأة قريبه، ولا ظلم إنسانا، ولا ارتهن رهنا، ولا اغتصب اغتصابا، بل بذل خبزه للجوعان، وكسى العريان ثوبا، ورفع يده عن الفقير، ولم يأخذ ربا ولا مرابحة، بل أجرى أحكامي وسلك في فرائضي، فإنه لا يموت باسم أبيه، حياة يحيى. أما أبوه فلأنه ظلم ظلما، واغتصب أخاه اغتصابا، وعمل غير الصالح بين شعبه، فهو ذا يموت بإثمه. وأنتم تقولون: لماذا لا يحمل الابن من إثم الأبي؟ أما الابن فقد فعل حقا وعدلا، حفظ جميع فرائضي وعمل بها، فحياة يحيى. النفس التي تخطئ هي تموت. الابن لا يحمل من اسم الأبي، والأب لا يحمل من اسم الابن. بر البار عليه يكون، وشر الشرير عليه يكون. فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها، وحفظ كل فرائضي، وفعل حقا وعدلا، فحياة يحيى، لا يموت. كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه، في بره الذي عمل يحيى. هل مسرة أصر بموت الشرير يقول السيد الرب؟ ألا برجوعه عن طرقه فيحيى؟ وإذا رجع البار عن بره وعمل إثما وفعل مثل كل الرجاسات التي يفعلها الشرير، أفيحيى؟ كل بره الذي عمله لا يذكر، في خيانته التي خانها، وفي خطيته التي أخطأ بها يموت. وأنتم تقولون: ليست طريق الرب مستوي. فاسمعوا الآن يا بيت إسرائيل، أطريقي هي غير مستوية؟ أليست طرقكم غير مستوية؟ إذا رجع البار عن بره وعمل إثما ومات فيه، فبإثمه الذي عمله يموت. وإذا رجع الشرير عن شره الذي فعل وعمل حقا وعدلا، فهو يحيي نفسه. رأى فرجع عن كل معاصيه التي عملها، فحياة يحيى، لا يموت. وبيت إسرائيل يقول:
ليس الطريق الرب مستقيم.

أوية أطرقي غير مستقيمة يا بيت إسرائيل؟ أليست طرقكم غير مستقيمة؟ من أجل ذلك أقضي عليكم يا بيت إسرائيل، كل واحد كطرقه، يقول السيد الرب. توبوا وارجعوا عن كل معاصيكم، ولا يكون لكم الإثم مهلكة. اطرحوا عنكم كل معاصيكم التي عصيتم بها، واعملوا لأنفسكم قلبا جديدا وروحا جديدا. فلماذا تموتون يا بيت إسرائيل؟ لأني لا أصر بموت من يموت، يقول السيد الرب. فارجعوا واحيوا. الأصحاح 19. أما أنت فارفع مرثاة على رؤساء إسرائيل وقل: ما هي أمك؟ لبوة ربضت بين الأسود، وربت جراءها بين الأشبال، ربت واحدا من جرائها فصار شبلا، وتعلم افتراس الفريسة، أكل الناس. فلما سمعت به الأمم أخذ في حفرتهم، فأتوا به بخزائم إلى أرض مصر. فلما رأت أنها قد انتظرت وهلك رجاؤها، أخذت آخر من جرائها وصيرته شبلا، فتمشى بين الأسود، صار شبلا، وتعلم افتراس الفريسة، أكل الناس، وعرف قصورهم، وخرب مدنهم، فأقفرت الأرض وملؤها من صوت زمجرته. فاتفق عليه الأمم من كل جهة من البلدان، وبسطوا عليه شبكتهم، فأخذ في حفرتهم، فوضعوه في قفص بخزائمه، وأحضروه إلى ملك بابل، وأتوا به إلى القلاع، لكي لا يسمع صوته بعد على جبال إسرائيل. أمك ككرمة، مثلك غرست على المياه، كانت مثمرة مفرخة من كثرة المياه، وكان لها فروع قوية لقضبان المتسلطين، وارتفع ساقها بين الأغصان الغبياء، وظهرت في ارتفاعها بكثرة زراجينها، لكنها اقتلعت بغيظ وطرحت على الأرض، وقد يبست ريح شرقية ثمرها، قصفت ويبست فروعها القوية، أكلتها النار. والآن غرست في القفر في أرض يابسة عطشانة، وخرجت نار من فرع عصيها أكلت ثمرها، وليس لها الآن فرع قوي لقضيب تسلط، هي رثاء وتكون لمرثاة.

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر الأعمال الإصحاح الثالث من أول الآية 6، فقال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وأمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه فوثب ووقف وصار يمشي، ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله. وأبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله، وعرفوه إنه هو الذي كان يجلس لأجل الصدقة على باب الهيكل الجميل، فابتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نتابع باقي رحلتنا مع أبانا الرسل. إحنا في القسم الثاني في سفر الأعمال، اللي هو واخد من الإصحاح 3 لغاية الإصحاح 7، اللي هو كنا ادينا له عنوان الكنيسة في أورشليم. زي ما السيد المسيح وصى الرسل، قال لهم لا تبرحوا من أورشليم لغاية ما تاخدوا قوة الروح القدس. لما تاخدوا قوة الروح القدس هتروحوا تكرزوا لي نمرة 1 في أورشليم. فالرسل بدوا يتمموا الدور اللي عليهم لما حل الروح القدس، بدوا يكرزوا باسم المسيح. طيب عمل المسيح معاهم ربنا علشان يسند الرسل ويقويهم، بقى يأيد شهادة الرسل بالمعجزات. عرام قال القديس ماري مرقس في ختام الإصحاح بتاعه في الإنجيل بتاعه مرقس 16، قال إن ربنا كان يثبت الكلام

بالآيات التابعة. الرسل بيكرزوا. طب إيه دليل صحة الكلام دوت؟ إن ربنا يبرهن على صحة الكلام بأنه يعملوا معجزات. فزي ما هم عملوا الدور بتاعهم وبدوا يكرزوا باسم المسيح، فبدأ المسيح يعمل الدور اللي عليه، وهو أنه يسند بالروح القدس كرازة الرسل بعمل المعجزات. قلنا أن الرسل عملوا معجزات كتيرة، والروح القدس اختار من ضمن المعجزات دي المعجزة بتاعت مقعد الباب الجميل. كنا وصلنا آخر مرة في المعجزة أن الرجل قاعد وزي ما شفنا مدي ظهره للباب الجميل. قلنا الباب هو المسيح، أنا هو الباب، فاللي مدي ظهره للباب يعني معناها هو خارج الباب. نمرة 2، الباب ده اسمه الباب الايه؟ الجميل. قلنا الجميل هو مين؟ المسيح، أبرع جمال من بني البشر. اللي مدي ظهره للجميل يبقى هو مفهوش ايه؟ مفهوش جمال. لما بنبص للمسيح بينعكس جمال المسيح علينا. فالراجل دوت علشان مدي ظهره للمسيح الجميل فهو مفهوش جمال. راجل تخيلوا المنظر، انسان مفروض مخلوق على صورة الله، لكن منظر صعب، يمشي يزحف على ايده ورجليه، طبعا منظر مفيش فيه اي جمال. طب عمل المسيح يجمل الانسان، المسيح يجمل ايدينا ويجمل رجلينا ويجمل عينينا ويجمل قلبنا. ايه يجمله ازاي؟ الايد اللي بتعمل شر المسيح يجملها ويخليها ايد تعمل الخير. يجمل الرجلين، الرجلين تسعى في أثر السلام. يجمل القلب يبقى قلب نقي، قلب طاهر. فالراجل دوت زي ما شفنا مدي ظهره للباب فهو في الخارج، ومدي ظهره للجميل فهو في قبح مفهوش جمال. عمل بطرس ببساطة شديدة أو عمل الكنيسة إنه المسيح اللي احنا حاطينه في ظهرنا ده نجيبه الكنيسة تجيبه لنا إيه؟ قدام. المسيح اللي قال في سفر أرمية أعطوني القفة للوجه، المسيح اللي أنا مديله ظهري، اللي مطلوب إنه إيه؟ إنه المسيح ده يجي قدام. شغلة الكنيسة تعمل كده. فبطرس قال له المسيح اللي أنت حطه في ظهرك دوت أنا بحطه لك إيه؟ قدامك باسم يسوع المسيح الناصري، قومه إيه؟ قومه امشي. وشفنا آخر بقى حديث كان بنتكلم فيه قوة اسم يسوع. مجرد ان بطرس قال اسم المسيح فالراجل ايه؟ الراجل قام. ده كان الحديث بتاع المره اللي فاتت. في الحقيقه انا يعني هقف برضه عند الايه الاخيره ديت. كلمه القديس بطرس بيقول ليس لي فضه ولا ذهب. مين الاغلى، الفضه ولا الذهب؟ الذهب. طيب هو بيقول ليس لي فضه، دي الرخيصه، ولا ذهب. طب ما طبيعي بطرس اللي معهوش الرخيص معهوش الايه؟ معهوش الغالي. يعني انا اقول لكم يا جماعه انا معيش قرش ساخ ومعيش مليون جنيه تتحكم، واللي معهوش قرش ساخ طبيعي معهوش ايه؟ مليون. فالترتيب مش منطقي. الترتيب المنطقي يقول ليس لي ذهب ولا فضه. واحنا مرات كتير لما نيجي نقول الايه مرات كتيره لو عشان واحد مش عارفين معناه، لما بنعرف معنى الايه احبائي دي بتساعدنا على حفظها. فاحنا مرات كتير نقول ليس لي ذهب ولا فضه، لا الراجل ما قالش كده، الراجل قال ليس لي فضه ولا ده. يبقى هو بادي بالايه؟ بالرخيص، طلع على الايه؟ على الغالي، يبقى رايح للايه؟ الاغلى. ليس لي فضه القليل ولا الذهب الاكثر منها، لكن عندي الايه؟ الاغلى قوي. ده بطرس طالع. الاغلى مين؟ اسم يسوع. عشان كده في الابصاليه في الترتيله بتاعت مراحمك يا الهي نقول ايه؟ حجر غالي وثمين، حجر غالي القيمه. ايضا الايه دي نطلع منها بدرس اخر، ليس لي فضه ولا ذهب ولكن الذي لي فاياه اعطيك. مش كون ان انا ما عنديش فضه وذهب يبقى ده عذر ان انا ما اديش. ليس لي فضه ولا ذهب، خلاص اللي ما عندوش فضه وذهب هيدي منين؟ ده غلبان. قال لا، ليس لي فضه ولا ذهب لكن انا لازم اديك. هديك ايه؟ هديك اسم يسوع. يبقى نمره واحد يا احبائي، مهما كان الانسان فقير لابد ان يعطي حتى على مستوى المادي. المرأة الفقيرة خالص لا فضة ولا ذهب، هي حالتها ايه؟ فلسة. ادت ولا مدتش؟ كان ممكن تقول ليس لي فضة ولا ذهب، انا ما حلتش حاجة، انا ما غلبانة، ده انتوا اللي تدوني. لا، رغم انه معيش فضة وذهب لكن لازم ادي برضه ولو الفلسين دول.
أيضا ليس لي فضة ولا ذهب، لكن الذي ليه إياه أعطيك. طيب ما عنديش أدي فلوس بالقدر، يعني قلنا لازم ندي ولو القليل، بس لازم ندي. أدي من إلا عندي. طب أنا عندي وقت، ممكن أدي الآخرين من وقتي. أنا عندي رحابة صدر، أدي للآخرين من رحابة صدري. يعني أنا إنسان عندي طولة بال، مش أنا يعني، مش أنا حاجة يعني، اللي ما سفر عندنا طولة

عندي وقت. طيب ما ادي من الوقت ده للاهتمام بالناس وللانشغال بالناس والخدمة الناس. يا ابونا انت لا انا لا عندي لا دي ولا عندي دي. اقول لك طب مش عندك يسوع النصر؟ اديهم اسم المسيح. ايه؟ اقف صلي وايه واطلبي لاجل الناس دول. النهارده الصبح كنت بتكلم مع حد بقول ايه، في خدام تلاقيهم يعني بطبيعتهم عندهم حمية كده، بمعنى ايه؟ لما يشوف واحد عنده مشكلة يتفاعل جدا مع المشكلة وعايز يحلها له، هو يعني الروح دي بتبقى فيه. بس مرات كتيرة الروح دي تخلي الانسان يعني او تخلي الاخرين يتكلوا على الانسان اكتر من اتكالهم على ربنا. انا بتبقى عندي مشكلة بروح لفلان، هو طبيعة فلان كده ما يسيبنيش اطلع غير لما يكون حلها لي، يفكر وياخد خطوات معي ويحلالي فعلا. قلت خطورة الموضوع دوت انه مرات كتير بتخلي الناس تتكل على الخدام اكتر من اتكالها على ربنا. فمرات كتير الخادم يبقى انا نفسي اساعد الشخص دوت بس مش قادر اعمل له حاجة، انا عايز اساعده بس مش في طاقتي. قلت مرات كتير ربنا بيقصد انه الخادم يشعر بالعجز دوت علشان هو يعرف ويعرف اللي قدامه انه انا بحبك وانا مشتاق ان انا اساعدك لكن انا مش قادر اعمل لك حاجة. طب العلاج ايه؟ نوجهه ناحية المسيح. ودي الدرس المسيح عايز يعلمه لنا. مرات كتير احنا كخدام بسبب غيرتنا فاحنا اللي بنبقوا في الصورة واحنا اللي بنحاول نحل الموضوع بدافع محبتنا. انا مش بقول اي دوافع وحش، بس الانطباع اللي بيتكون عند الاخرين انا عندي مشكلة فلان اللي هيحلها لي. لا، انا عايزه لان دي الحقيقة. لما يجيني واحد يشتكي من حاجة جواه، واحد عنده مشكلة انا فكرت وحلتها معاه او ايا كانت، طيب واحد يا ابونا انا من جوه بخاف، طب انا هدخل له جوه اشيل من جوه الخوف؟ انا متفاعل معاه ونفسي اعمل له حاجة علشان اضيع الخوف ده مثلا على سبيل المثال. طب انا هدخل جوه؟ قال بولس كل واحد يحمل حمل نفسه. احملوا بعضكم اثقال بعض، في امور بنقدر نساعد بعضنا فيها. طب في حاجات تانية بقى جوه او حاجات انا عاجز ان انا احلها له، فبعمل ايه؟ بوجهه للمسيح. فالمسيح مرات كتير يشعرني بعجزي كخادم علشان يعرفني انه مش انت اللي هتحل له المشكلة، انا اللي هحلها. وعشان هو يعرف انه العلاج مش في الخادم لكن العلاج في اسم يسوع النصر. ليس لي لكن اللي ليا بايه بدهولك، ليس لي فضة ولا ذهب ولكن الذي لي فإياه اعطيك. عملت مقارنة كده في ذهني ما بين القديس يعقوب أبو الأسباط وما بين موسى النبي. القديس يعقوب ساب أبوه وراح عند خاله لبان، قعد 21 سنة. هو نفسه شاهد وهو راجع قال بعصاي هذا عبرت الأرض، يعني أنا رايح وأنا إيه ما مملكش حاجة عند خالي غير العصاي اللي أنا بإيه بتك عليه. طب راجع اللي رايح فقران ده، راجع معاه خير كتير، أربع زوجات وعيال، 11 عيل وغنم وبقر. إيه اللي معاك يا يعقوب؟ قال معايا فلوس كتير. فلما تقابل مع عيسو إداله من الفلوس. لما قابلته المشكلة إيه تحلها بإيه يا يعقوب؟ قال أخويا جاي وأخويا ده أنا سارق منه البركة من 21 سنة، أديله شوية فلوس أسترضي بيها وجه أخويا. فيعقوب إدى من اللي إيه؟ اللي معاه. أنا مع جاي فقران وراجع معايا فلوس، أدي فلوس. طيب ده يعقوب. حطه في الجهة المقابلة موسى. موسى خرج من مصر ساب كل غنى مصر حاسبا عار المسيح غنى أعظم من جميع خزائن مصر لأنه كان ينتظر المكازاة، وراح 40 سنة عند حماه يثرون وتجوز هناك وخلف ولدين، وراجع موسى عشان يخلص إسرائيل من مصر. طب معاك خير يا موسى كتير؟ معاك فلوس؟ راجع بأملاك زي يعقوب؟ لا، راجع أنا ومراتي وإيه؟ والعيلين دول. يا ده انت غلبان يا موسى، ده يعقوب اجدع منك. يعقوب كان معدي فاضي راجع مليان، انت سايب الغنى وراك وراجع ديك ايه فاضي. قال لا بس انا حدي من اللي لي. ادى ايه موسى لما رجع؟ ادى بركة يا احبائي لل 12 سبط من اسباط اسرائيل ال 12. شوفوا الفرق بقى، يعني كل واحد بيدي من اللي ايه من اللي عنده. غني الانسان اللي له مين؟ يسوع المسيح. هيدي ايه؟ يدي كتير. موسى وان كان لا يملك الفلوس لكنه يملك ايه؟ البركة اللي ادها لل 12 سبت باسم ربنا. ليس لي

ذهب ولا فضة ولكن الذي لي فإياه أعطيك. إيه اللي تملكه يا بطرس؟ قال له باسم يسوع إيه؟ الناصري قم وامشي. لأول برهة الواحد يعني يعيب على بطرس طبعا، حاش بطرس ده يعني على رأسنا طبعا، لكن يعني لأول وهلة إيه بطرس بتقول الناصري؟ ما احنا عايزين ننسى الناصري ديت. الناصري دي كلمة احتقار ولا كلمة مجد؟ احتقار، لأنه الناصرة دي معروفة أن هي قرية وحشة، وزي ما قال له ناس نائل أمن الناصرة يكون شيء صالح. يا سيدي دي بقت وصمة عار الإنسان اللي ينتسب للناصرة. عارفين لما شافوا المسيح رغم معجزاته وكلامه قالوا لا ده مش نبي. ليه مش نبي يا أخواتي؟ ده أبسط يعني أبسط رؤية للمسيح، طرف المسيح إيه؟ نبي. ده يعني اللعمة هيشوفوا نبي بيعمل معجزات. قالوا لا ده ولا حتى نبي. ليه؟ قال لك علشان طالع من النصر. يكفي ان هو طالع من النصر يبقى ده ما فيهوش ايه، يبقى ما مش حلو. فاسم النصر ده اسم احتقار، لدرجه ان ربنا يسوع وهو داخل اورشليم بالمجد بتاع حد الزعف، الناس يعني شافوا المجد دوت قالوا ايه ده؟ معقوله يسوع النبي الذي من النصر، النصر دي اللي تعبانه خالص اللي جاي من النصر في المجد دوت، في ايه؟ في تضاد. النصرة دي حقيرة جدا، وايه المجد اللي داخل بيه دوت؟ فمعروف طبعا يعني ان لقب النصرة ده لقب تحقير. واحنا ايضا لما بيدعونا النصارى يا نصراني يشتم الواحد يقول له نصراني، نوع من التحقير طبعا. احنا بالنسبة لنا دي ايه؟ ده فاخر، ده مجد، ده احنا نفرح ان احنا ايه؟ نصارى، ان احنا تابع يسوع ليه؟ النصر. لكن انا بقى بكلم على بطرس، يا بطرس يعني طب احنا قول باسم يسوع المسيح قوم وامشي. ليه بتقول النصير يا بطرس؟ ليه بتفكرنا بال يعني بالاسم الصعب دوت على مسامع الناس؟ قال ما انا ده اللي انا عايز اوصله لهم، اللي انتوا قلتوا عليه نصيري، اللي انتوا احتقرتوه، ده هو النهارده اللي اسمه بايه بيقيم المقعد، وده عمل الروح القدس انه ايه يبكت العالم على خطيه. احنا مرات كتير لما بنفسر الايه ديت احنا ما بننكرش ان الروح القدس يبكتنا، بس كلمه المسيح في الايه دي ان الروح القدس يبكت ايه العالم. طب يبكت العالم على ايه الروح القدس؟ على انه يسوع اللي انتوا احتقرتموه، اللي انتوا نظرتوا له كانه مجرد انسان، انه اللي في نوع من التهكم قلتوا عليه الناصري، هو ده اللي اسمه بايه بيقوم الرجل المقعد. فدي نخسة ايه؟ عارفة لما اجي اقول لك مثلا ايه؟ النهاردة حصلت معجزة. تقولي ايه المعجزة؟ اقول لك المعز كان قايل لو مش هتنقله جبل المقطم هيذبحوا المسيحيين. الجبل اتنقل؟ اتنقل. مين اللي نقله؟ اقول لك سمعان. تقولي ايه سمعان؟ بقول لك الراجل اللعمة ده اللي كان بيجي في الكنيسة وكنا احنا نمشي اطلع ورا، انت ريحتك وحشة، انت منظرك وحش، انت راجل بتاع جزم. بقى الراجل بتاع الجزم له المجد ده، انت قلبك بقى ايه في الوقت دوت؟ الله ده انا الراجل ده ياما شتمته ياما اهنته ياما جرحته، هو ده اللي نقل الجبل؟ اهو ده اللي قصد بطرس بالروح القدس يعمله في قلب اللي بايه اللي بيسمعه. اللي بيسمعه دول ناس صلبوا المسيح، دول من 50 يوم كانوا بيصرخوا اصلبوا اصلبوا. قال لهم اللي انتوا احتقرتوه دوت الحجر الذي احتقرتموه ايها البناؤون، هذا قد صار اللي انتوا قلتوا عليه نصيري وحقير مجد الاسمه، ده ايه؟ ده اسمه او من أو من رجل المقعد، باسم يسوع الناصري قم وامشي. لذيذ بقى القديس بطرس فعلا تلميذ للمسيح، كلمات المسيح يرددها وأفعال المسيح يمتثل بها. قال له إيه؟ باسم يسوع الناصري قم وامشي، دي أول حاجة. الحاجة الثانية مد إيده ومسكه. ليه يا بطرس؟ هل المسيح كان بيعمل كده؟ المسيح كان بيعمل كده. راجل مفلوج، يسوع قال له قم وامشي، فبطرس بيردد بالإيمان نفس كلمات مين؟ المسيح، قم وامشي. مريض بركة بيت حزدة قال له قم احمل سريرك وامشي، فمطبوعة في ذهن بطرس قم وامشي. فهو بقى يوم الراجل ردد اللي بيعمله المسيح. طب المسيح لما كان يقيم المريض كان مثلا يمد ايده لمس الصبي، لمس المولود اعمى، فبطرس يعني تلميذ بيتمثل بالمسيح فبيردد كلماته وبيعمل نفس ايه افعال المسيح كان بيعمل كده.
قال قوم وامشي. فحتى الكلمات يا احبائي، بصوا التلميذ

مثلا. طبعا مش تقليد بقى مجرد ترديد كلمات، لكن أليشع تلميذ إيليا ده تلميذه، فبيردد كلمات إيليا، حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. عمنا أليشع يقول لنا إيه؟ حي هو الرب. لا إيه أليشع ما سنة. هو كان بيقول الكلمة دي كتير، مش مجرد بقى تقليد أعمى إنه يعني هو بيقول كده أنا هقول زيه، لا، بس انطبعت أدي التلمذة في المسيحية حبيبي، انطبعت روح. حتى هم نفسهم لما شافوا أليشع قالوا إنه روح إيليا إيه حل فيه. ده بقى يعني مش عايز أقول صورة منه علشان ما يساءش فهم كلامي، لكن ذات الروح هي دي التلمذة اللي في المسيحية. باسم يسوع الناصري قم وامشي، وإيه؟ فأمسكه بيده اليمنى وأقام. يعني طبعا ما نقدرش ننسى الغالي، يعني ما هو برضو ماري مرقس نفس الإيه؟ نفس المبدأ دوت. ماري مرقس لما جه لإنيانوس والمخرز دخل في صباعه، عمل ماري مرقس ايه؟ جاب طينة وتفل فيها، ما هجيبش لنا شوية تراب هحطهم على الصوبع هيقع، فأكيد برضو يعني هو جاب تراب، فبالتأكيد بصق في التراب بله بلعابه وراح حطه على الايه؟ الراجل، وقال له باسم يسوع المسيح. ما عرفش بقى ما قاليش ماري مرقس قال له باسم يسوع المسيح الناصري، بس ما اعتقدش ان ماري مرقس قال له يسوع الناصري لسبب بسيط جدا، انه بقول لكم بطرس قاصد هنا انه ايه؟ ينخص قلب اللي احتقره الناصري. طب يا بطرس ما عايز تشفي الراجل، ما تمسك صباعه قول له باسم يسوع المسيح تخف. قال لك لا، اصل انا ايه المسيح دي بقى مقصره في ماري مرقس. قال لك اصل المسيح لما كان يعني واخدين بالكم احبائي دي التلمذه، يعني المسيح كان بالنسبة لهم يعني عاملين له كده، فانطبع فيهم، انطبع فيهم كلامه وحياته وسلوكه، فبقوا زيه، بقوا تلامذة. تشوفيه تقول له انت تلميذ فلان، ليه؟ ما انت نفس الايه؟ نفس النهج، نفس النهج. تلمذة مش تقليد، يعني تخدم في كلامي بالمفهوم البسيط ده، انا مش لا ده دي الروح، شرط نفس الروح. ودي عظمة الكنيسة. أنبا بخوميوس تدرس إيه؟ تلميذ. أنبا شنودة، أنبا ويسا تلميذ. البابا ألكسندروس، بابا 19، بابا أثناسيوس تلميذ. وكانت الكنيسة ماشية كده، كان كل بطرك يبقى له تلميذ، ولما البطرك يتنيح يقولون تلميذ ده هو بطرككم من إيه؟ من بعد ما أنا قاعد أعدي فيه، أنا طول ما أنا في الـ في الـ في, الـ في البطريركية بجهز دوت، ليه؟ ما أنا عارف إن أنا ماشي، فبجهز لكم واحد إيه؟ بص يا أحبائي الروح الحلوة. فبطرس تلميذ فعلا للمسيح، قال له باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي، فأمسكه بيده اليمنى وأقام. وقفه كده، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه. احنا عارفين ان لوقا كان طبيب، وجماعة الدارسين في اليوناني بيقولوا كلمة تشددت ده تعبير طبي، تعبير طبي، يعني اللي كتبه دكتور. وفعلا دي من ضمن البراهين او الدلائل الداخليه اللي بتقول انه لوقا هو كاتب الايه؟ كاتب سفر الاعمال. طيب روحيا بقى، مش كفايه يا بطرس تقول باسم يسوع من غير ما تمد ايدك؟ مش هو يعني هو علشان الرجل ده نقيم، ده كفايه ان احنا نقول له اسم يسوع يقوم؟ هل كان لازم يا بطرس تمد له ايديك؟ مش اسم يسوع لوحده يقومه؟ ليه بطرس مد ايده؟ انه بطرس عايز يفهمنا ان البركه بناخدها بوضع الايه؟ الإيد. انا الراجل ده عايز اديله بركه، انا معايا الكنز اللي ادهوني المسيح، تلميذ المسيح بطرس، فانا عايز انقل البركه دي للمين؟ للرجل المقعد ده. فالبركه بتتنقل بيه وضع الايد، وصار هذا هو التقليد في الكنيسه، البركه تنقل من انسان لايه؟ لراس انسان اخر، ومن الانسان الاخر لراس اخر، طبعا لانه لما بيجي يبارك بيحط ايده على ايه؟ على راسه. فبقت البركه، وده تقليد الكنيسه. اما يجي ابونا مثلا يصلي لنا يرفع ايده، يا عم انت يعني انت بترفع ايدك ليه؟ ما هي البركه تعطى بوضع الايدي. وفي الرسامه حطوا الايه؟ حطوا الايد. ربنا يدي ابونا البترك يعني الصحه وطوله العمر، يديله طوله العمر. لما يجي يختاروا بترك لا سقفه كلهم ايه؟ يحطوا ايديهم. بركه بتنقل بايه؟ بوضع الايد. لا، النفخة نفخة الكهنوت، نفخة الكهنوت دي اتخدها وهو يا رب كان راهب في الدير ورسموه كاهن، خد الكهنوت كامل. فما مش لما هيبقى بطرك او يبقى اسقف
مش هياخد حاجة زيادة في سر الكهنوت، هو خد السر بالكامل يوم الرسام، لكن هو بياخد بركة زيادة من الروح القدس وهي نعمة الرعاية. فالبطرك لما يرسم أصقف يروح البطرك يسلمه عصا الرعاية، هو خلاص هو مرسوم قسيس قبل كده، فما ياخدش اللي خد نفخة الروح القدس يوم ما ترشم كاهن، حتى لو كان راهب صغير، لأنه كهنوت اللي بيعمله الراهب الصغير هو ذاته بذات المقدار اللي بيعمله البطرك، زي ما قال أحد الأباء زي خيط ذهب يمسكه أفقر واحد يختم به، هو نفس الختم ده لو مسكه أكبر واحد يختم ذات الايه ذات الختم، فسر الكهنوت واحد. لكن هو بياخد بقى حاجة زيادة، نعمة جديدة أو عطية أخرى من عطايا الروح، أول عطية خدها قبل كده بتاعت الكهنوت، بياخد عطية تانية هي الرعاية، يروح مسلمه العصاية. طب البطرك لا، ما حدش يسلمه الرعاية، ده بيسلم الرعاية من إيد مين؟ المسيح، يحط إيديه لكن يدخل هو بنفسه ياخد عصا الرعاية من على المسبح، ويسمع بقى كلمة تشيب اللي ما يشبش، استلم الرعاية من إيد المسيح والمسيح هيطلبك بدم كل خروف الرعاية. هو داخل يستلم ده، لو الواحد داخل يقع في السك، الواحد يسمع الكلمة دي يقع في السك. طب فهو بيستلم الرعاية من المسيح، فأمسكه بيد اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه. طب لو حبينا ناخد بقى جانب روحي، في جانب علينا في الحياة الروحية وفي جانب على ربنا. الجانب اللي علينا متمثل في إيدين بطرس اللي امتدت دي، ده دور الإنسان. في دور آخر على ربنا، هو اسم يسوع اللي يدي الإيه؟ القوة. وبقت الحياة الروحية حبايبي ترتكز على ركزتين دول. كل حياتنا الروحية، أنا تعبان من خطية نفسي بطل، أقول في دورين، دور علينا ودور على ربنا. ربنا هو اللي بيدي النعمة، طب أنا دوري إيه؟ أنا هقعد كده ومستني ربنا يديني النعمة؟ لا، مش ما عمرك ما هتبطل الخطية. أنا علي دور، ما نقدرش يا حبايبي نتجاهل، إحنا لا نقلل من شأن عمل المسيح. زي ما البروتستانت يعني يقول لنا أنت إيه؟ أنت هتعمل إيه؟ ما هو اللي عمل كل حاجة. هو اللي عمل كل حاجة، بس مش كل تمتع بالنعمة، لأن الواحد عليه إيه؟ عليه دور، عليه عمل. يبقى إذن يا حبايبي ركيزة الحياة الروحية الإيمان باسم المسيح، ده الأساس، لكن أنا في الآخر عليه دور ولا معليش؟ ولو ما عملش الدور بتاعي، قوة والنعمة اللي في شخص يسوع المسيح مش هتمتع بيه. يوم الجمعة اللي فاتت كنت بتكلم عن رحاب الست دي، أنا يعني بموت فيها بصراحة، نفسي أشوفها حقيقي، يعني شخصية يا أحبائي إيه ده؟ إيه الست العجيبة ديت؟ رحاب الزانية، يعني معلش احنا لصقنا بيها الزانية، زي ما قال الكتاب، زي ما احنا كل شوية نقول ايه موسى الاسود هو الرجل ابيض بياض، بس يعني هو ده علشان نتذكر نعمة الله الغنية. رحاب يا احبائي سمعت الاخبار بتاعت شعب اسرائيل اللي طلع من مصر، وازاي ربنا نشف البحر الاحمر، وازاي هزموا ملوك الاموريين عوج وبشان، وسمع الاخبار وصدقت ان اله العبرانيين ده اله ايه قوي. سؤال، لو كانت وقفت عند هذه المحطة كانت هتهلك في أريحة ولا مش هتهلك؟ هتهلك. لكن هي ما هلكتش ليه؟ لأنها أمنت بالكلام وعملت حاجة، قالت ده من الإله ده قوي، أنا أعلن انتمائي له بعمل. إيه العمل؟ دلدلت حبل القرمزي وقبلت الجاسوسين في البيت. عشان كده القديس يعقوب لما جاب لنا سيرة رحاب قال لنا رحاب الزانية ألم تتبرر بالأعمال قبلت إيه؟ لا، يعقوب ما قالش الجاسوسين، يعقوب قال الرسل، دي بقى وعظة يوم الجمعة بقى، ما قالش يعقوب الجاسوسين. مش عايز أطلع برا الموضوع، هي الست بصراحة جميلة، أنا عايز أتكلم عنها مرة تاني بنعمة ربنا، يمكن بنعمة المسيح في أسبوع السامرية اتكلم عن رحاب. ليه؟ لأنه في المرأة السامرية يوم جمعة السامرية بنقرأ المرأة الكنعانية في قراءات الكنيسة، تملي لحد النص بتاع السامرية الجمعة بتاعته نقرأ المرأة الكنعانية، والمرأة الكنعانية ديت جدتها مين؟ رحاب. فاحنا يعني هنتلزق في السامرية، عشان يا سامرية بيجيبوا معاك الكنعانية، عشان نروح نتكلم عن مين؟ عن رحاب. تقول ايه على كتب السامرية؟ هو كده عشان انا عايز اتكلم عن رحابه بس، يعني بتلكك له. جميل جميل، يعني

يعني خليها وقتها. فقلنا يبقى الحياه الروحيه احبائي في ايه؟ في دور علينا ودور على ربنا. طب انا مش هعمل حاجه، انا عايز ابطل خطيئه وبس. لا مش هتبطل، في دور علينا. ادي معنى ان بطرس يمد ايده، ده العمل البشري، والعمل الالهي ما نقدرش نديه. لان العمل البشري لوحده مش هي ايه، مش هيكفي، لكن في العمل الالهي اسم يسوع هو اللي يدي الايه، يدي النعمه. يعني عمليا ببساطه يعني بالتالي الكلام يكون واضح. انا مثلا مغلوب من خطيئه، عليا دور ايه؟ ان انا بحاول امنع نفسي، ان انا بحاول ابعد عن المعثرات، ان بحاول ان انا التزم. انا مش قادر على دي بس اقدر على حاجه تاني. طب اعمل اللي تقدر عليها. انا مش قادر ابطل خطيئه لكن اقدر اصلي، طب صلي. انا مش قادر ابطل خطيئه لكن اقدر اعمل متانيات، اعمل متانيات. انا مش قادر ابطل خطيئه لكن اقدر اصوم لغايه الساعه 3، ماشي. دي اليد اليمنى، ده العمل اللي ايه، اللي احنا بنعمله. هل العمل ده هيخلصنا؟ لا، العمل ده تعبير عن اشتياقنا لعمل نعمه ربنا. ربنا لما يلاقينا بقى كده مغلوب من خطيه بس بقرع صدري وزعلان وندمان وباكي وبشتكي نفسي لربنا وبصلي وبعمل متانيات، يقول خلاص انا هتحنن على ده واخلي نعمتي ايه تشتغل فيه. لكن انا رحت بيتنا نمت، انا خاطي مستني نعمه ربنا. طيب خليك كده لغايه ما ايه. عشان كده زي الفم قال ليس معنى النعمه ان احنا نستلقي على ايه ظهورنا. نعمه يعني ايه؟ ربنا يخلصني. لا، احنا علينا دور، امسكه بيد اليمنى واسم يسوع. معنى اخر يا احبائي برضو حلو، قال المتنيح الانبا يؤنس اسقف الغربي، قال امسكه بيد اليمنى واقامه. ان ربنا عايز يعلن ان الانسان الساقط يقيمه انسان مثله. دي خطه ربنا اللي خلص الانسان. طبعا خلاص المسيح له المجد وحده يعني، بس تدبير الله انه الانسان اللي سقط يقيمه انسان. استشهد بقصه لطيفه خالص في تاريخ الكنيسه، انه مره كان في كاهن بيصلي القداس، والكاهن ده كان على درجه عاليه من التقوى ومن القداسه، وكان في كل قداس يشوف ملاك الذبيحه. ففي مره هو بيصلي الشماس واقف، قال له يا ابونا الحته دي غلط. انتوا عارفين زمان احبائي قبل القرن الرابع كان القداس ايه؟ كان يدخل الكاهن يقولوا له يا ابونا مثلا القداس عباره عن شكر، عباره عن طلبه، عباره عن تقديس، عباره عن اواشي. فيدخل ابونا بقى يشكر بدماغه كده، يعني مفيش بقى صلاه ايه ثابته، يدخل هو يقول يعني اللي في قلبه. القداسات كانت كده، يدخل يصلي بس ملتزم بالترتيب ايه، انه الاول بنقول الصلح، بعد كده نحكي قصه الخلاص، بعد كده نقدس الاثار، بعد كده نطلب طلبات. فهو يدخل قول صلاه الصلح، يقعد يكلم بقى ربنا، ربي احنا كنا وحشين وميتين ومرفوضين وانت صلحتنا، كتر خيرك يا رب. يحكي بقى يقول اللي في قلبه ربنا. ده كان نظام الكنيسة في الأول. بس اللي حصل إنه بدأت تدخل الهرطقات في الكنيسة، فممكن الكاهن بدون ما يدري أو يكون واحد وحش زي أريوس يبتدي يقول كلام غلط. فالكنيسة قالت لا إحنا نقنن بقى الإيه الموضوع، ما تدخلش يا عم ترتجل من قلبك تقول الكلام اللي إيه اللي مكتوب. ده يعني تاريخ لترجية القداس كانت البداية كده. فالكاهن بيقول أبونا ده وراجل بقى يعني على درجة عالية بيشوف الملائكة، فالشماس وقف قال لا أبونا دي غلط، لاهوتيا دي غلط. فأبونا يعني إيه ما اهتمش ويكرر القداس تاني، والملاك واقف والشماس يقول أبونا دي لاهوتيا غلط، الكلام ده ما يعني لا يتفق مع الإنجيل. أبونا قال بقى معقولة يعني أنا بشوف ملائكة مش كبرية يعني، بس يعني طب ما أنا لو أنا غلطان كان الملاك إيه يقول لي أنت غلطان. فبيسأل الملاك قال ما أنا غلطان، الكلام اللي بقوله ده فيه حاجة غلط؟ قال له آه فيه غلط. قال له ايه الصح؟ قال له اللي بيقول لك الشماس. قال له لا، طب انت ما قلتليش ليه؟ قال له المسيح رتب انه الانسان يقيمه انسان مثل. لا تدبير ربنا. عشان كده هو اللي شاف الرؤيه كاهن ما نعرفوش، لكن اللي حكاها المتنيح الانبا يؤنس اسقف الغربي. طبعا انتم ما لا شفتوه ولا حضرتوه ولا تسمعنه، بس ده راجل يعني من يعني الانوار البهيه اللي ظهرت في تاريخ الكنيسه قبل الحالي بتاع الغربية. الأنبا بولا اللي كان قبليه كان الأنبا يؤنس، هو اللي عمل دير مانمين وبيار اللي احنا بنروحه ده كان خرب، اللي عمره وأحيا المكان هو المتنيح الأنبا. كان يعشق بولس الرسول، ومن محبة بولس لشخصه قدر الأنبا يؤنس ان يجيب رفات بولس. وفي كاتدرائية في طنطا لو مرة تروح تزوره، كاتدرائية ماري بولس، ومحطوطة فيها الرفات اللي جابها
المتنيح الأنبا يوأن سري بندر.

الوفاه الوحيد اللي في مصر لبولس الرسول. فبنقول بقى فترتيب ربنا انه الانسان الساقط يقيمه ايه؟ انسان. عشان كده كرنيليوس يصوم ويصلي ويعمل صدقه، ظهر له الملاك قال له ايه الملاك؟ قال له بطرس. الله، طب ما يا عم ما انت ما تقول لي يعني، هي هو بطرس يعني غلبه، ما هو قال كلمتين عن يسوع، قول لي انت كلمتين عن يسوع وخلاص. قال له لا، ترتيب ربنا كده ان الانسان يقيمه انسان، ان الانسان يرشده انسان، هو ربنا رتبها كده. طب انا هستنى بقى يجي لي ملاك من السماء؟ استنى لغايه السنه الجايه مش هيجي لك ملائكه، لانه اللي هيرشدني اللي هيوجهني اللي هيقودني اللي يقيمني بيده انسان، ده تدبير ربنا. فامسكه بيده اليمنى واقام. ايضا يا احبائي في حياه الخدمه نقدر نطلع بيها بدرس حلو، انه تصوروا منظر لذيذ قوي، الخادم مد ايديه وماسك ايد الايه المخدوم، يعني في نوع من التلاحم ما بين الخادم وما بين الايه، في اتصال، مش الخادم قاعد كده ببرج عالي ومش جريان بالدنيا، لا متلاحم مع الولاد. طبعا هو ده الافتقاد، هو دوت الانشطه اللي بتعمل في الخدمه ملهاش اي غرض غير ان يحصل نوع من التلاحم ما بين الخادم وما بين المخدومين. العيال وهم في اسره مدارس احد قاعدين ومكتفين ايديهم زيكم كده زي السكر، طيب روحي بقى شوفيهم في البيت وشوفي الشقاوه وشوفي ماما بتقول ايه، هاتيهم في النادي وشوفي فبيحصل نوع من التقارب. لكن طول ما احنا كده وهم كده وما بيني وما بينكم الترابيزه، عمركم ما هتعرفوني وعمري ما هعرفكم. فامسكه بيده اليمنى، اغسطينوس برضه يعني ما فاتتهوش الحكايه، قال لك ليه مسكه بيد اليمين؟ طبعا هو لو مسك بالايد اليمين يبقى مسك انهي ايد في المخلع؟ طيب مد ايديك الشمال، انا ايدي اليمين اهو، هات ايديك الشمال بقى همسكك ازاي؟ يبقى لازم هو الراجل كمان مد الايه اليمين. يبقى الكنيسة بتمسك اليد اليمنى وليست اليد اليسرى. اليد اليمنى هي الايه؟ ماشي القوة، بس اليمين تملي يشير للروحيات، الحاجة الروحية، الشمال يشير للحاجات بتاعت العالم، الشر والخطية، اللي يقول للأبرار للذين هم عن يمينه. وعلشان كده في تقليد الكنيسة ان اللص اللي خلص اليمين، ما لو كان هو ديماز ده لو كان على الشمال كان هيخلص برضه. ما هو مره سمعت واحد بروتستانتي بيتريق علينا، قال لنا لو كان ديماز ده من ناحيه الشمال ما كانش راح السماء. يا سيدي ما قلناش كده، احنا قلنا هو تدبير الله اللي حصل كده، انه لكن لو كان ده على الشمال وكان قال له اذكرني يا رب كان ذكره. هذا بروتستانتي كده يعني انا بحبهم بس ساعات اليوم حاجات كده تضايق شويه. فالمهم فاغسطينوس قال انه ايه، انه بطرس شغلته يمسك الايد الايه اليمين. شغلة الكنيسة يا احبائي ان احنا مش عمل اجتماعي، العمل الاجتماعي ده الايد الشمال، لكن احنا عملنا اساسه عمل ايه؟ روحي، نمسك الايد اليمنى للناس. يا ريتنا يا احبائي، يعني انا اتكلمت في الحته دي في المره اللي فاتت وقلت لكم غنى الكنيسه في شخص المسيح، لما الكنيسه بتطفئ تبتدي تتجه لاتجاهات الايه؟ العالم، الفسح والرحلات. انا قلت لكم في وسط كلامي ان احنا لازم نعمل الحاجات دي، بس بنعملها مش بهدف ان احنا حاجه اجتماعيه، عايزين كده نبسط العيال، بزعل قوي يجوا مثلا كده، ونحن عايزين كده نتفسح كده يعني بتضايق. يعني ساعات واحد يحس ان هو يعني كأب عايز يفرح ولاده، يعني ما بنكرش ديت، بس يعني احنا شغلتنا في الكنيسه العمل ان احنا نمسك اليد اليمنى. احنا مش بنطلع، حتى لما بنطلع احنا مش يعني عايزين نفسحكم كده ونبسطكم ونفرفشكم، لا مش ده الهدف، هدفها روحي. لما بنعمل نادي في كنيسة هدفه روحي، احنا ما بنعملش عمل اجتماعي خالص، احنا مش مؤسسة اجتماعية. حتى لما بنساعد في الماديات بغاية الروحيات، يعني احبائي خدوها قاعدة، انا مش عايز اتفتح الموضوع ده، انا بفتح فيه مش هعرف امسك نفسي. العطاء المادي، لو اديت انسان عطايا مادية ورأيته روحيا لا ينمو، يبقى هذا العطاء ليس فيه مكانه، يبقى غلط. احنا مش مؤسسة اجتماعية، احنا مش بنطلع معاشات للناس، احنا عملنا روح. بس الكنيسة كأم دول ولادها فبتساعد على قدر الطاقة، بس لو العمل دوت ما جابش ثمرة روحية، واحد مثلا بياخد مساعدة من الكنيسة وفي يوم جه وشتم وعلى صوته، ايه دي يبقى الخدمة دي من أساسها كانت ايه؟ غلط. لكن العطاء المادي لابد ان يكون مقرون بعمل روحي، ولازم اشوف الثمرة من ثمارهم تعرفونهم، عملي روحي ولا اجتماعي؟ اقولك النتيجة ثمرة روحية ولا حاجات اجتماعية. فعمل الكنيسة يا حبايبي تمسك اليد ايه اليمنى. طيب النتيجة، فوثب
احنا كل ده كان مفروض اقوله المره اللي فاتت، انا لسه النهارده ما قلتش حاجه خالص. فوثب ووقف وصار يمشي، ودخل معهما الى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله. اولا اقف عند لوقا، يتميز الدكاتره احبائي بالدقه، والدكتور الشاطر تلاقيه ايه دقيق. واحد يروح الدكتور مثلا، الدكتور انا جنبي الشمال بيوجعني، ده يقول له فين؟ اقول له هنا يعني. لا فين بالظبط يعني؟ ما انسوا دي حاجه ودي حاجه ودي حاجه. فالدكتور يحب الايه الدقه، ويرتاح قوي من المريض اللي يروح يقول له دكتور يعني كذا، ولما بعمل كذا بيحصل كذا. مش دكتور انا تعبان، الكلام الجمله ده ما الدكتور يحتار. لكن كل ما الانسان يبقى دقيق الدكتور يعرف ايه يشخص الحال كويس. فطبيعه الدكاتره مدققين، طبيعه الدكاتره مدققين. فلوقا طبيب، لوقا بيوصف المنظر كاننا شايفين، يعني بيرسم لنا روحه متحرك. راجل مكسح قال لك ايه، وثب ووقف وصار يمشي، يعني وثب وقف وصار يمشي. طب ولما دخل الهيكل يا لوقا قال يمشي ويطفر ويسبح الله. هنشوف دي فيها وعظة. دي وثب يعني قفز. وثب وقف، بس وقف مش وقف يعني زي انا لما بقف يعني عامل زي اللي عنده 50 سنة. لا يعني في نشاط كده، كانش عنده برد. فوثب ووقف وصار يمشي. طبعا يعني الطفل لما بيتحرك بالواد بيروح ناطط ولا بيقعد ايه، يقع خطوه ويمشي، يعني بياخد مراحل عبال ما يبتدي ايه يمشي. بلاش الطفل، انتوا يمكن ما تفتكروش وانتوا صغيرين، تفتكري لو قعدت تحت يعني حطيت رجليك تحتيك كده شويه كتار كتار كتار ورجلي راحت ايه من اميلت. ايوه برافو. عبال ما التنميله تفك الواحد بيقعد له ايه، يقعد له مثلا 5 دقايق 7 دقايق، ويعني يبقى مش قادر يدوس عليها. لو الواحد رجليه منمله قوي يفضل واقف ايه دوت بقاله 40 سنة، مش حاطط رجله تحتيه بقاله ساعه نملت، ده بقاله 40 سنة منمله لما ماتت. واول ما وقف لقيناه بايه بينط كده زي شاب في منتهى الحيويه. ايه ده، ده فعلا زي ما قال اشعياء يقفز الاعرج كالايل، ده بينط زي الغزاله كده. طبعا عمل ربنا ايه، يعطي المعي قدره. طيب ناخدها بقى ايه روحيا، ناخدها روحيا. الراجل ده الاول كان قاعد بيمشيش خالص، متكسح. طب النهارده ايه وقف. طب سؤال، بعد ما وقف مش ممكن يتكعبل وهو ماشي ويقع ولا مش ممكن؟ ممكن، بس لو وقع بعد كده هيعمل ايه؟ تمام. لكن الاول كان ايه، نايم على طول. هي دي حياه التوبه. في انسان عايش في الخطيه ده نايم ومستكين ومستسلم، وكمان يعني بيقول للشيطان يعني ايه هات تاني، ده ما لناش دعوه. في واحد وقف بيمشي في الطريق، لكن ما يمنعش انه من الوقت للتاني وارد انه ايه يتعصر، لكن الطبيعي له انه يبقى ماشي. العصره دي في الاوقات الايه الغير طبيعيه، لكن الاول كان الطبيعي انه هو ايه نايم. أول زمان الأربعين سنة اللي فاتوا كان الطبيعي بتاع الراجل ده أنه هو إيه؟ نايم، واقع، قاعد، خاطي، ما بيقومش، مستسلم للخطية، ده كان الطبيعي بتاعه. النهاردة وقف، فالطبيعي أنه يمشي، لكن حتى وإن تعثر، وده وارد أنه يحصل، أول ما هيقع بقى المرة دي حقيقة، الأول كان قاعد إيه؟ هي دي حياة التوبة. حياة التوبة يا حبيبي ليس أن أنا بلا خطية. حياة التوبة ليست معناها عدم الخطية أو حياة الأداس، لكن الشيء الطبيعي لي ان انا اكون قائم، الشيء الطبيعي ان انا اكون غالب في المسيح يسوع، لكن بيحصل في السكه ان انا بقى ايه اول ما هقع المره دي هعمل ايه، هقوم. لا تشمتي بي عدوتي فاني ان سقطت اقوم. بص بقى المراحل الراجل ده قام بيها، خدوا بالكم بقى لوقا، ما احنا قلنا راجل ايه دكتور، فالحكايه عايزه ايه ما تريث مع الراجل. في حركات عملها الراجل دوت بره الهيكل، وحركات عملها داخل الهيكل، والحركات دي غير دي. ولوقا ما بيكتبش يعني كده يعني مجملات ولا محسنات بديعية، لا ده هو قصد حاجة. بره الهيكل وثب ووقف وصار يمشي، ثلاثة.

طيب لما دخل الهيكل يمشي يطفر يسبح الله، ادي ست. وفي الآية 11 وبينما الرجل الأعرج متمسك، دي نمرة كام؟ سبعة. وعظ لوحديها، وثب، وقف، يمشي، يمشي تاني، يطفر، يسبح الله، متمسك. سبع خطوات في توبة الإنسان. نهارك أبيض يا أبونا، أنت هتقول لنا لسه السبع؟ لا، هنقولهم في عجلة وهنختم، مش هنكمل بقية المعجزة عشان ما تتخضوش. المفروض الكلام ده كنا نقوله المرة اللي فاتت. بس الراجل دوت أنا النهاردة قعدت أفتكر الكتاب ما ذكرش اسمه. ومعرفناش حتى من تقليد الكنيسة برضو راجل ده من الشخصيات اللي الواحد يعني برضو نفسه في السماء. احنا في شوية كده في السماء محوشينهم كده، عايزين اول ما نطلع نروح ايه ام شمشون دي، انا مستنيها مستنيها، عايز اشوف. ورحاب من يوم الجمعة بصراحة، وانا ايه يعني دوختني رحاب دي جميلة. لا بس احنا عايزين نشوفهم، احنا عايزين نشوفهم كلهم. بس يعني في ناس عندنا تساؤلات ليهم، وفي ناس مبهورين بيهم. يعني ام شمشون دي سندت جوزها، الراجل قال لها نموت لاننا راينا ملاك الرب. قالت له يا سيدي لو كان عايز يموتنا ما كانش ورانا نفسه. ست سندت الراجل. ام موسى برضو عايزه اشوفها في السماء، ابنها يقعد معاها. طبعا ماذا اقول لانها يعوزني الوقت، ان اخبرت على جدعون وبراك وشمشون ويفتاح وصاموئيل الذين بالايمان هزموا ممالك اطفاء قوه من النار. طبعا شمشون تاب ومال. وده سورة شمشون في آخر حياته، سورة المسيح، راح كده مسك العمودين بتوع المعبد وقال إيه، واللي موتهم في ميته أكتر من اللي موتهم طول حياته، وهو بيموت قال له اذكرني يا سيدي هذه المرة فقط. طبعا نفس منظر المسيح، نفس مشهد الصليب، اذكرني. بس طبعا شمشون طلب الانتقام من أعدائه، لكن المسيح طلب المغفرة الأعداء. اللي موتهم شمشون في موته أكتر من اللي موتهم طول حياته، لأن المسيح بموته أمات الموت. هو في حياته عمل أعمال عظيمة كتير، بس كل دي في جنب، وإن يموت ده غلب بقى إيه، غلب بالموت نفسه يعني. طيب برة الهيكل واحد خطي خالص خالص خالص. الخطوات نمرة واحد وثب، نمرة اثنين وقف، نمرة ثلاثة صار يمشي. وتعالوا بقى واحد بقى بعيد عن ربنا خالص خالص خالص خالص خالص، ما يعرفش كنايس، قاعد خارج الباب، عمره ما دخل جوه، يعني عمره ما دخل لربنا، عمره ما دخل للعبادة، عمره ما دخل للكنيسة. طيب ده لما تفتقد نعمة ربنا على يد بطرس وهو يتجاوب مع عمل نعمة الله زي ما قلنا، تكون أول حاجة وثب. بص يا أحبائي، واحد يبقى بعيد عن الكنيسة خالص، مش بتاع كنايس، اتفرجوا عليه أول ما يبتدي يتلامس مع ربنا، تلاقيه دفعة قوية جدا ياخدها الإنسان في بداية الطريق الروحي. وكلنا يعني، أو اللي مننا يعني حس بالموضوع ده في كبر. احنا بقولك أحبائي، انتوا مشكلتكم انتوا مش أنا، ان انتوا مصوركم متربين في الكنيسة، فانتوا كبرتوا والنعمة انتوا محوطاكم مش حاسين بيها، لكن اللي كان بعيد ودخل حس بيها. لكن اعتقد برضو كل واحد فينا يعني في وقت كده حس ان نعمه ربنا بدات تتلامس قوي مع قلبه، فبدا في الطريق الروحي. البدايه كان ايه؟ وثب. يعني تبص تلاقي عنده حميه ودفعه، يا ابونا ده انا بصلي السبع صلوات، يا ابونا ده مش عارف بعمل ايه، يا ابونا ده انا كل يوم بحضر درس، يا ابونا ده انا بدور في الصوم في درس من 2 ل 4، لا ده انا عايزه واحد من 7 بالليل ل 9 بالليل. في دفعه قويه في البدايه الروحيه، كلنا دفعنا الدفعه ديت، وربنا بيقصد يديها للانسان في بدايه الطريق الروحي علشان ايه؟ يشجعه. ادي معنى ايه وثب، دي بدايه السكه. طيب بعد الدفعه الجامده ديت تبص تلاقي تيجي المرحله نمره 2 وقف. كان بقى الاول ايه؟ كان نايم في الخطيه، مغلوب من الكذب، مغلوب من الشتيمه، مغلوب مش عارف من ايه، بدا ايه؟ يقف، يتوب، يقوم. يبقى نمرة واحد بياخد دفعة قوية جدا في بداية الطريق. نمرة اتنين يبتدي ياخد غلبة ونصرة على الخطية، طبعا مش كل الخطايا، بس يبتدي يتوب، النصرة، يقف. كمان انا كنت طول عمري مغلوب، ما انا كنت متصور مش ممكن ابطل الموضوع ده، بطلته. حلو، دي المرحلة نمرة اتنين وقف. بعد كده مش هتظل الحياة الروحية فيها القفزات الشديدة ديت، لكن بقى لما يصل لمرحلة النضج يوصل لانه ايه؟

مش احنا حبايب نفهم يعني الطريق الروحي غلط. احنا فاكرين النضج في وثبة ووقف، لا، النضج في انه يمشي يستمر. خلاص بقى، يعني في البداية بقول لكم الروحية تلاقي الواحد مدفوع كده بغيرة وحماس، يا مناس بدو بالروح حلوة، الدفعة دي حلوة في البداية، بتقطع رباطات كتير، بتقطع رباطات كتير، تبص لها كده في حمية، أبونا أنا رميت كذا وكان مش عارف حاطط على الكمبيوتر دلت وعملت وسويت دفعة كده، حلو كويس، الواحد ياخد الدفعة الأولى ديت إيه في بداية الطريق، بس مش هيفضل طول الطريق الروحي فيه الإيه الدفعات دي. أبونا أنا دلوقتي يعني بصلي ومش متعزي أو زي الأول، مش شاعر كده بالدفعة القوية بتاعت زمان. إيه أبونا أنا غلطان؟ لا حبيبي أنت مش غلطان، ده أنت وصلت لدرجة الإيه؟ ده النضج بقى. يعني عارفين اللي بيولعه نار حطب، أول ما يولعه النار، النار تبقى مش عواطة كده، ها؟ طب النار مش عواطة دي تصلوا الأكل تتسويه، هذه تتبوظ. لكن يقول لك إيه، استنى النار لما إيه؟ تهدى بقى النار، وبقت نار درجة حرارة كده ثابتة، هي مش في قوة الحرارة الأولى، لكنها نار إيه؟ هادية، والأكل يستوي على نار وحضراتكم وأنا نستوي روحيا في النار الإيه؟ الهادية دي. الشعوطة دي بتبقى في بداية الطريق، الدفعة الجامدة دي بتبقى في بداية السك، الدفعة دي عمري ما هقدر أكمل بيها للإيه؟ للآخر، دي بس في البداية علشان أتحرك، لكن الطريق بعد كده بقى خلاص بقى إيه؟ وصل لحالة النضج، يصلي كل يوم، مرة متعزي مرة مش متعزي، ما إيش خلاص، هو ده بقى إيه؟ ده ماشي في السكة. السباقات يا أحبائي إيه؟ يبتدي السبق جامد وفي نصه يروح إيه؟ خلاص استهلك الطاقة. لكن الشطارة اللي إيه؟ يمشي بالاعتدال عشان يقدر يكمل لغاية الآخر. يبقى نمرة واحد وسب، نمرة اتنين وقف، نمرة تلاتة صار يمشي. صار دي بقى دي بتاخد ايه بقى؟ طول السك. صار دي تاخد ايه؟ طول الطريق. طيب لما دخلنا الهيكل، لما يدخل بقى العمق روحي اكتر، بص الترتيب، يمشي يعني ايه؟ المداومة اليومية على الممارسات الروحية، من صلاة، من انجيل، من قداس، في تعزية، ما فيش تعزية، فرحان مش فرحان، قلب كده مولع نار زي زمان او مش مولع، لا خلاص ده ربنا قال اصلي بصلي، انا مش بصلي عشان اخد تعزية، انا بصلي عشان دي وصية ربنا، فده ايه؟ ده النضج يا احبائي، فده ماشي. طيب بعد كده يطفر، يبتدي بقى الفرح اللي هو داقه في بداية الطريق الروحي بالدفعة القوية جدا، يبتدي يدوقه بس بقى بصورة ايه؟ ثابتة. هو أول ما بدأ بدفعة روحية وبفرحة، يقول لك يا ابونا القداس ده جميل، ده أنا يا ابونا ده أنا فرحان بالقداس، أنا يا ابونا ده الإنجيل ده أنا بمسك الإنجيل مش عايز أقفله. قلت لكم بعد فترة لما بيصل للنضج، أنا بصلي ومش متعزي، بقرأ الإنجيل ويمكن قلبي مش بس برضو مواظب، أهو ده معنى إنه بيمشي. لما نواظب على المشي دوت نصل بقى لدرجة إنه يطفر، بس بقى ده الفرح اللي بيبقى إيه؟ ثابت، مش بتاع الإيه؟ اللي أنا دقته في أول السكة ده دقته عشان يبقى دوت مثال. ربنا يقول لي طيب واظب، انتظم، استمر، واللي أنا اديتهولك في الأول هديهولك بس يبقى معك على إيه؟ على طول. يبقى لكم يا حبايبي، عشان كده ربنا بقول لكم في الأول بيدوقنا فرح غامر، تعزية غامرة، في نص السكة تقول لي يا ابونا أنا مش متعزي زي زمان، أصبر. يا ابونا أنا مش فرحان بالصلاة زي زمان، أصبر. ده بيمشي. لما نمشي كده ده وصلنا لدرجة النضج. أسألك بقى بتصلي ليه؟ تقول مثلا عشان دي وصية ربنا، أنا زمان كنت بصلي عشان كان هو بيعزيني، كنت باجي بالقداس عشان هو بيفرحني، لا دلوقتي أنا مش متعزي بس برضو بقى إيه؟ بصلي. يجي ربنا بقى يدويك بقى درجة في الفرح دي، بقى تبقى ثابتة بقى مع الواحد. وطول بقى ما الواحد ماشي بيذكر إيه؟ المحبة الأولى زمان، البداية. فيمشي نضج ده لما دخل بقى للعمق الروحي، نمرة اتنين يطفر، نمرة تلاتة ايه؟ يسبح. ابتدي بقى يطلع لدرجة روحية إيه؟ التسبيح هو ايه؟ هو التأمل في صفات الله وفي أعمال الله وفي كمالات الله، هذه معنى التسبيح. وصل بقى لدرجة عالية انه بقى فرحان برب المسيح، ده حلو، عايز منه يا مش عايز منه حاجة، هو حلو يعني، انا بفرح ان انا ابقى واقف قدامه، افرح لما اتكلم عنه، افرح لما اشوفه في الكتاب، بقى الهدف هو مين؟ ربنا، هذا التسبيح. طيب لما بتعرف على المسيح بعمق، المسيح يعرفني بالقديسين بايه؟ بتوعه،
هتقول لي ابونا انا نفسي اعمل كده صداقه مع ماما العذراء مع ماري مرقص. اقول له طب صدق المسيح الاول، ولما نصدق المسيح هو بقى عرفنا بايه؟ بالقديسين. ما احنا لو كنا بره تقابلنا بالمسيح دخلنا بقينا اهل بيت، ويجي بقى المسيح ياخدني يقول لي بص دي ماما دي مامتك، تقول لها يا ماما، مش تقول لها ايها المطوبه مريم زي ما البعض بيقول لها، تقول لها ماما يا يوحنا هذه هو امك. ففي شركه مع العذراء. طب ماري مرقص ده مش هو ده صاحب الفضل عليك انت اللي ما كنتش ايه؟ كنتش بقيت مسيحي. اه طب صاحب ماري مرقص بقى المسيح يعمل لي شركه مع القديسين. دي الخطوه اللي بعد كده، متمسك بايه؟ ببطرس ويوحنا، شركه القديسين. طيب المرحله الاخيره راح للجمع وبدا يبقى شاهد لمين؟ لعمل المسيح فيه. ايه رايكم في السلم الموسيقي دوت، السلم الروحاني؟ كنا بره خالص ومطروحين ومرميين، فمررت بيكي واذا زمنك زمن الايه الحب، رحت مديك الدفعه الروحيه، فبديتي ايه الطريق وثبات قفزات، وايه وبدات في نصر على الخطيه. بعد فتره تيجي بقى درجه الاستقرار الروحي، النضج بقى، مداومه الروحيه بغض النظر عن مشاعر الواحد. لما نثبت في دي يرجع لنا الفرح اللي احنا دوناه في اول الايه السكه، بس يرجع ايه ثابت، لا ينزع احد فرحكم منكم ولو بمقدار صغير. انا الاول كان الفرح كبير قوي، بس كان زي ما قلنا بس للدفعه الاولى، دلوقتي بقى ممكن يكون مقداره اقل بس حاجه ايه ثابت. طيب نستمر فيها، نصل للتسبيح. عايز ايه؟ مش عايز حاجه، انا عايز ربنا، وده اللي احنا بنعمله في القداس. نقول له قدوس قدوس قدوس قدوس انت يا رب، وقدوس في كل شيء. احنا بنطلب حاجه، احنا قاعدين نبص يا رب انت قدوس مستحق وعادل، عادله يا رب هي احكامك، عادله هي تدابيرك. عايز مش عايز حاجه يا رب، انت حلو، عدلك حلو، قداستك حلوه، وعمل الخلاص لما بقعد احكي له اقول له كنا في الفردوس والشيطان ضحك علينا وخلصتنا بمجيء ابنك. ايه بنطلب؟ ايه نطلبش حاجه، احنا نقول له رب احنا فرحانين بصفاتك قدوس قدوس مستحق وعادل، فرحانين باعمالك انك خلصتنا وانك سلمت ذاتك وانك في الليله الاخيره خدت خبز، بنتذكر اعمالك فرحانين بيها. ده اسمه ده ايه ده؟ تسبيح. بعد كده بقى نروح طالبين بقى شويه ايه بابا يسوع معانا، بقى نقول له بابا يسوع خد بالك من ابونا البطرك، خد بالك من الكهنه، خد بالك من الخدام، خد بالك. التسبيح ده درجه ايه؟ درجه عالية. لما نرتبط بالمسيح كده ابتدى هو يعمل لنا شركه مع القديسين. ادخلني الملك الى حجاله، هو شدني ودخلني بقت في شركه معاه. فايه خرجت العروس من حجال الملك تقول ايه؟ انهم بالحق يحبونك. لما دخلني المسيح لحجاله للشركه معاه بصيت بقى مين دول يا بابا يسوع؟ يقول لي دوت ماما العذراء، دي ماري مرقص، ده الانبا انطونيوس، ده الانبا بول. ايه دول؟ يقول لي الانبا بشوي حبني لدرجه انه كان بيربط ايه راسه مش عايز ينام. اطلع انا من حجال الملك اقول له يا رب انهم بالحق ايه يحبونك، ايه دول يحبوك قوي القديسين دول. فابتدي انا احب الايه القديسين لاني بشوف فيهم صوره المسيح. هتيجي الايه متمسك ببطرس ويوحنا شركه القديسين. تيجي الخطوه الاخيره بقى الايه الشهاده للجمع. هاخد الايه ديت عشان ده الوعظه بتاعت المره اللي فاتت، والنهارده يبقى ما قلناش حاجه وهنخلص خلاص اخر ايه بقى عشان ما نعيدش، احنا عايزوا الوعظه ثاني المره اللي في جايه بتاعت المخلع مش معقوله، فاحنا نختم. وابصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله. ابصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله. ده ظهر واحد شبه، لا وعرفوه انه هو الذي كان يجلس لاجل الصدقه على باب الهيكل الجميل. يعني مش لما شافوه قالوا انت شبهه. فاكرين لما المسيح فتح عينين المولود اعمى في يوحنا 9، البعض قال انه هو واخرون انه يشبهه. ليه قالوا يشبهه؟ اصل البني ادم لو خبينا عينيه ما تعرفيش ملامح الوش. عشان كده لما بعيد عنكم مثلا يمسكوا حد في الجرايد ولا بتاع عشان يداروا ملامحه يحطوا شريطه سودا على عينه، خلاص لو العين اتدارت ملامح الوش كلها ما تتعرفش. فده ما كانش عنده عينين خالص وطلعت له عينين. الشكل يعني هو بذات سحنته زي ما بنقول في المديحه، يعني هو يعني الراجل ما كانت راسه كده عريضه وكانت مش عارف شعره مش عارف بتاع، بس يعني العين هي اللي بتحدد الملامح. فالبعض قال انه يشبهه، لكن صاحبنا ده الحمد لله ما فيش يعني ده برهان على صحة الايه معجزة، ما فيش حد اختلف قال ده هو مش هو ده شبهه، لا عارفوه ايه انه هو طبعا، لانه ده كان قاعد متكسح ووشه معروف بالظبط ما فيش خلاف عليه هو، بس كل ما في الامر

فان احنا لقيناه ايه؟ واقف. عرفوا انه هو الذي كان يجلس لاجل الصدقه على باب الهيكل الجميل. فامتلأوا دهشه وحيره مما حدث له. الناس احتاروا، ايه ده؟ اولا احتاروا، الراجل ده بقى له 40 سنه متكسح. ده انا افتكر وانا صغير كنت باجي مع بابايا الهيكل والراجل دوت ايه قاعد كده. كان عندي 12 سنه، طبعا الراجل العبراني يبتدي ممارسات الروحيه في سن 12. من السن ده لغايه النهارده 30 سنه، عندي 52 سنه مثلا، والراجل ده انا طول عمري بشوفه. جيبوا يشيلوه مرابعه ويحطوه جنب الهيكل، مرابعه يروحوا بيتهم بيمشي. فامتلوا ايه؟ دهشه. العقل الدهش ده يخص الايه؟ العالم احتار، ايه ده؟ ايه الحكايه ديت؟ معقوله؟ ومش بس دهشه، وكمان ايه؟ حيره. الحيره دي بقى المشاعر، معقوله؟ اسم يسوع الناصري اللي احنا صلبناه، اللي احنا شتمناه، اللي احنا قلنا صلوبه، يا نهار ابيض، اسمه بيقوم الراجل؟ هي دي الايه؟ الحيره. يبقى الدهشه دي تخص الايه؟ العقل. مستغربين، 40 سنه متكسح وماشي. والحيرة انه ماشي ازاي؟ ماشي باسم يسوع اللي احنا صلبناه واحتقرناه. معقولة؟ طب يا ترى المسيح اللي قوم الراجل ده يسامحنا؟ ده انا يوم الجمعة ده انا فاكر كنت بعلي صوتي على الاخر وبقول لبيلاطس اصلبه. ولا طلع هو المسيح؟ طب معقولة يقبلني بقى لو انا يعني بعد ما انا عرفت انه انا يوميها كنت متلخبط والرؤساء لخبطونا وكانوا احنا عايزين بصراحة يعني مسيح يعمل نصرة وحرب وهو ما عملش كده فعلا. طب ادينا دلوقتي عرفنا انه هو ده المسيح، اسمه يقيم، اسمه هو في اسم يقيم مع اعرج اللي اسمه يهوى احبائي، باسم يهوى سوع وخلص، قوم وامشي. الله يا دي الحيرة. طب هيقبلني؟ فامتلوا ايه؟ دهشة وحيرة مما حدث له. وهنا أحبائي نجح الروح القدس بواسطة بطرس إنه إيه؟ يبكت العالم على خطيئة. كلمة الحيرة دي دليل إنه الروح القدس عمل فيهم إيه؟ هذه يسوع اللي أنت شتمته، هذه يسوع اللي أنت قلت اصلبه، يبكت العالم على خطيئة. أما على خطيئة فلأنهم لم يؤمنوا بيه. هذه تبكيت العالم. فامتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له. ده حديث المرة اللي فاتت، كان المفروض ده نخلصه المرة اللي فاتت، خدناش حاجة النهاردة، انتوا ماشيين ليه؟ بنعمة ربنا نكمل في مرة بعد كده. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.

0: بسم الاب والاب والروح القدس اله واحد امين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجس سبورتي تقدم لكم عظة
1: عمل الروح القدس في الحياة
0: للاب القمص بيشوي كامل، القيت عشية عيد حلول الروح القدس.

ليس لنا رب معين في شدائدنا ولا ضيقاتنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إليه، لكن نجي من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. شويسنا إنا من الليل ويخنف رهام بيودنا مشيرنا ببن ما ثواب نوتي نوتمين تسبح الساعة الثالثة والستة من النهار المبارك. قدمهما للمسيح ملكنا ولنا ونرجو يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتي لبينا داود النبي الملك بركاته عليه.

0: نقصوص يوثيو سيمون قدوس قدوس قدوس أصل من بشارة الإنجيل معلم نمر يوحنا البشيرة الميس البركات علينا أمين.
1: متجا مرجع الروح القدس باسمي في وعدهم بكل شيء وسوف قلت لكم سلامي أتو لكم سلامي أنا أعطيكم ليس كما يؤتى العالم أعطيكم لا تعترف قلوبكم ولا تجزع سمعت أن قلت لكم من أمدي ثم آتي إليكم لو كنتم تحبون أن تفرحوا أمدي أجاب لأن أبي أعظمني وقلت لكم أن كيف أن يكون حتى كذا تؤمن لست أكلمكم كثيرا بعد عيسى العالم في أي شيء لكن لكي يعلم العالم من حبيبي وكما أرسلني هكذا أفعل كنا منتظرين هنا أن الكلمة هي بالكلام كل عصي في ذلك من مختار وكل ما يأتي بسامة نتي بسامة أكثر وأنتم من قبل القيام من أجل الكلام الذي لكم تكبير بتوا فيا وأنا أيضا في
0: والمجد لله دائما أبديا أمين تنشتم قبل خريستوس بك يوتنا غثوس بمن مثواجك يكسوت يمن إن روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين يوسف المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من نصر لكن جدد في عشانا قلبا نقيا نخلق فيا الله وروحا مستقيما جدد في عشائي لا تطرحني عن وجهك وروحك القدوس لا تنزع مني أيها الرب الذي أرسلت روحك على تلاميذك القديسين يوسف المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من نصر لكن نسألك تجدد في عشانا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما ومحيا روح النبوة والعفة وروح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء لأنك أنت وضياني فسنا من يديل كل إنسان ناتن إلى العالم ارحمنا يا والة الإله أنت يا الكرم الحقية الحمل عنقود الحياة نسألك أيات المملوءة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوما فيوما هيا طرنا لأنه إلى خلاصنا
2: أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان المالئ الكل كنز الصالحات ومات الحياة لما تفضل حل فينا طهرنا من كل دنس يسار وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا من احنا سلام خلصنا يا رب ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا ولد الله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة قدوس الله
3: قدوس القي قدوس الحياة لازم موت لازم العذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القي قدوس الحياة لازم موت صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القي قدوس الحياة لازم موت قام الأموات صعد إلى السماء ارحمنا المجد لله بالابن الرب القدس الآن وكل دار دور كل أمين يا سلس قدوس ارحمنا يا سلس قدوس ارحمنا يا سلس قدوس ارحمنا يا رب في خطايانا يا رب في أسامنا يا رب في زلاتنا يا رب افتقر مرضى شعبك في مجلس من قدوس أبانا خاتنا الذين قد يا رب حفظهم يا من هو برخات يا رب ارحمنا الذي برخات يا رب عنا قبل طلبتنا ليك لأن لك المجد والعز تقيم سلس يا رب ارحم يا رب ارحم بك مين
2: أبانا الذي في السماوات يتقدس
3: يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا غد أعطينا اليوم أغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من شر المسيح سرك أمرك وقوة المجد بني. السلام ولكن أسألك تقديس امتلا مجد العذراء كل حين ولدت الله المسيح سعادة الأذن الحبيب لأغفر لنا خطايانا السلام لو تلات نور حقك المسيح العذراء القديس اسأل رب عنا لا يصنع حفظنا اغفر لنا خطايانا آيات العذراء مريم ولدت الله القديس شفيع جسد البشرية اشفع فينا المسيح العذراء التي كان في الخطوة السلام ولك آيات العذراء ملك الحق حقنا السلام فخر السنة ولدت الله نعم نويل نسألك اذكرينا وتشفينا وتن ربنا يسوع المسيح اغفر لنا خطايانا
2: صوص فسمن إنجيل معلم نوعة البشير بركات علينا أمين
4: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبال وعندما جلس تقدم إليه التلاميذ ففتح فاه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزانى لأنهم يتعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله طوبى لصناع السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطردين من أجل البر لأن له ملكوت السماوات طوبى لكم إذا طردوكم وعايروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين فافرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين

0: الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصرح بعد أن لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفي مدينة كائنة على جبل، ولا يقودون سراجا ويضعوه تحت المكيال، بل يضعونه على المنار فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا اسم أباكم الذي في السماوات.
1: يا ولي سلام نزل لك المسيح بك الصلاة القدس لأنك أتيت فالحمد أمين يا رب يسوع المسيح. يا من يوم السادس السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطيئة التي تجرأ عليها أبونا الفردوس مزق سخطيئنا المسيح وخلصنا. أنا صرخت إلى الله رب السماوات، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت لو اسمعني أشياءك رقت زهري كلامي يقول يسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح الذي سمرت على الصليب وقت الساعة السادسة وقتلت الخطيئة بالخشبة، أحييت الميت بموتك الإنسان الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطيئة، اقتل أوجاعنا بألامك الشافي المحيي المسامير سمرت بها، انقذ عقولنا من طياشة العمل والشهوات العالمية إلى تذكار أحكام السماوية كرافاتك. ليس لنا دل ولا حق على معزة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد من كلمة العذراء كثيرة شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيات الأمة الطهرة لا ترفض قدام شفاعتك عند الذي ولدتي، لنا رحمة قانا خلاص وتعالى من أجلك ينقذنا. فلتدركنا رعفاتك سيقة مسكنا جدا، أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا فلنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
2: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلينا عندما بسطت يديك الطائرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأنك بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم. يا رب المجد لك. أنت يا الممتلئ نعمة يا والف إلى العذراء، لأن نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم، بطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير المائت المسيح إلهنا.
3: نعظمك يا من الحقيقة ونمجدك يا العذراء القديسة والتلال، لأن كل التلال مخلص عالم أتخلص نفوس المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فقر رأسك لي شهداء تلزيكين سبيك نازو فران خطايا نبشر بالسلوز القدوس لو توعد نزل مجد. يا رب ارحم يا رب ارحم بركين بالحقيقة نوم بلا أن واحد الله الإب خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود يعقوب بكل دوه نور من نور لا حاكم لا حاكم مولود غير مخلوق مساوي لا فجر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من اجل بشر من اجل خلاصنا نزل من السماء جسم روح قدس مريم العذراء تأنس سلب عنا الاب بولس وسلم كبر قام بالاموات في اليوم الثالث كان في كتب وصعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي وايدن يد في مجدي الى دي الاحياء والاموات الذي لا يسكن كدا. نعم نوم بروح قدس الرب المحيي بس كل ابن الله مقدم على بالمناطق في الانبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسالية اعترف معمودية واحدة مغفرة خطايا وننتظر قيامة الاموات وحياة الدار الاتي امين.
4: يا حمل الله يا حامل خطية العالم.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والارض انت مجدك كرامتك ارحمنا الله لا يبدو كل ايها الثلاث القدوس ارحمنا يا رب لا قوة كن معنا لانه ليس لنا معين في شهادتنا قدنا سواك هل واغفر واسمح لنا سيئاتنا لا تسعنا نبرتنا لا تسعنا بغيرتنا لا تدفعنا بمعرفه لا تدفعنا بغير معرفه الخفيه والظاهره يا رب كل اسم قدوس دعائنا كرحمتك يا رب ليس خطيئنا ابانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن معيدنا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا ان لك الملك والقوه والمجد للابد امين.

الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم.

واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس، امين. مبارك الرب الاله الى الابد، امين. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد ثبتت علينا وحق

ربك يرحمنا الله ويترف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليس ولا تطلبت قديسي منهم بصلاح عنا فيك كل حين وأن يجعلنا مستحقين أن ننال مشاركة أسراره المباركة المقدسة لمغفرة

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة

وعن موضعك المقدس هذا ما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعظيم.

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم أبي الكاهن وقائد الشمامس الكليرس وكل الشعب ضعف يكونوا محلين فم الثالوث القدوس الآب والابن القدس فم الكنيسة الوحدة المقدس الجامعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر رسولا فم الناظر القديس مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس والديسقورس والقديس أثناسيس الرسول القديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة القديس يوحنا ذبي الفم القديس كيرلس القديس باسيليس القديس غوريوس من أفواه 318 المقتمع من خيمية الخمسين بقسطنطينية 200 مرس فما بين الطبع المكرم بابا أنبطوا دروس السنة فما حقارتي ممنوع مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيميثاوس بركته علينا أمين. فاشترك أنت في احتمال الآلام كجندي صالح للمسيح يسوع، لأنه ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال هذه الحياة لكي يرجي من جنده. أما إذا مضى أحد إلى موضع الجهاد فلن ينال الإكليل إن لم يجاهد قانونيا، ولا بد للفلاح الذي يتعب أن ينال أولا من الأثمار. افهم ما أقوله، فليعطيك الرب علما في كل شيء. أذكر يسوع المسيح الذي قام من بين الأموات من نسل داود.

0: داود بحسب إنجيلي الذي أنا أحتمل فيه المشقات حتى القيود كفاعل شر، لكن كلمة الله لا تقيد. لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين لكي ينالوا الخلاص الذي في المسيح يسوع مع المجد الأبدي. صادقة هي الكلمة، إنه إن كنا متنا معه فسنحيا أيضا معه، وإن كنا نصبر فسنملك أيضا معه. إن كنا ننكره فهو أيضا سينكرنا، إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا لأنه لن يقدر أن ينكر نفسه. ذكرهم بهذه الأمور شاهدا قدام الله أن لا يتخاصموا في الكلام على شيء من الأمور التي لا فائدة فيها لهدم السامعين. اجتهد أن تقيم نفسك مختارا لله، عاملا لا بخزي، مفصلا كلمة الحق باستقامة. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، أمين.
1: الكاسر يكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. والنهاية: كونوا جميعاً برأيٍ واحد، كونوا مشتركين في الآلام، وكونوا محبين الإخوة، رحومين، متواضعين، غير مجازين عن شرٍ بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترثوا البركة، لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياماً صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتي ألا تتكلم بالمكر، وليحد عن الشر ويصنع الخير، وليطلب السلام ويجد في إثره، لأن عيني الرب تنظران الأبرار، أذنيه تنصتان إلى طلبهم، وأما وجه الرب ضد فاعل الشر. فمن ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إذ كنتم غيورين على الخير؟ ولكن وإن تألمتم من أجل البر فطوباكم، وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا، بل قدسوا الرب المسيح في قلوبكم. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين.

0: ابراكسيس فاسم نعماء لابائنا الرسل الاطهار المشمولين بنعمه الروح القدس بركاتهم المقدسه فلتكن معنا امين. فتشاور الجند كي يقتلوا الاسرى لكي يسبح احد منهم فيهرب، ولكن قائد المياه اذ كان يريد ان يخلص بولس منعهم عن تنفيذ مشورتهم، وامر ان القادرين على السباحه يرمون انفسهم اولا الى البحر ويعمون الى البر، والباقين بعدهم على الواح وبعضهم على قطع من السفينه. وبهذه الواسطه كان نجاتنا جميعا الى البر. ولما نجونا علمنا حينئذ ان تلك الجزيره تدعى مليطه، فالبرابره القاتلون في ذلك المحل صنعوا معنا شفقه عظيمه، لانهم اوقدوا نارا وقبلوا جميعنا من اجل المطر الذي كان ومن اجل البرد. وعاد بولس وجد كثيرا من القش فاحضره ورماه على النار، فخرجت من الحراره افعى ونهجت يده. فلما راى البرابر الوحش معلقا بيديه قال بعضهم لبعض: لابد ان هذا الرجل قاتل، وذلك لان قصا لم يدعوا يحيى. ولما نجا من البحر، ولما نجح من البحر، ولو نجح من البحر فنفض هو الوحش الى النار ولم يصب شيء رديء. واما هم فكانوا يظنون انه عتيد ان ينتفخ او يسقط بغته ويموت. فاذ انتظروا كثيرا وراوا انه لم ينله شيء مضر، رجعوا للوقت وقالوا انه اله. لم تزل كلمه رب تنمو وتقصو وتعتز وتثبت في بيت الله المقدس امين.
1: بسم الله والابن والروح القدوس الله الواحد امين. اليوم السادس من شهر بقونا المبارك، حسن الله استقباله وعاده عليكم وعلينا، ونحن في ضوء من المغفورية الخطايا والآثام والزلات من قبل مراحم الرب أبا أخواتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 55 للشهداء 339 ميلادية استشهد القديس ثيودوروس الراهب. ولد بمدينة الإسكندرية من أبوين مسيحيين ربياه تربية مسيحية حقيقية، ولما كبر اشتاق إلى السيرة الرهبانية، فذهب وترهب في أحد الأديرة القريبة من الإسكندرية واشتهر بالسيرة الطاهرة والنسك الكثير. ولما انحاز قسطنديوس ابن الملك قسطنطين إلى الأريوسيين، نفى القديس أثناسيوس بابا الإسكندرية وأرسل مكانه جورجيوس الأريوسي وجعله بطريركا وواليا، فقتل عددا كبير من المؤمنين بالإسكندرية. فغار هذا الراهب غيرة مقدسة وأخذ يجادل الأريوسيين ويكشف ضلالهم، فقبض عليه البطريرك الدخيل وعذبه كثيرا، ثم أمر بربطه في حصان جموح وإطلاقه في شوارع الإسكندرية، فتقطعت أعضاؤه وتهشم رأسه، واستودع روحه بيد الرب ونالك للشهادة. فجمع المؤمنون أعضاء المقدسة وضعوها في تابوت بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفي مثل هذا اليوم من سنة 398 ميلادية تنيح القديس العظيم ديديموس الضرير مدير مدرسة الإسكندرية اللاهوتية. ومن أمره أنه ولد بمدينة الإسكندرية عام 313 ميلادية، وأسماه والداه ديديموس، وهو الكلمة اليونانية المرادفة لكلمة تومة. وفي السنة الرابعة من عمره أصيب بمرض في عينيه أفقده بصره، لذلك سمي

هي ديديموس الضرير، لم يتعلم القراءة في مدرسة بسبب فقره وفقدان بصره، ولكن محبته الشديدة للعلم والمعرفة ذللت أمامه كل العقبات، فتعلم الأبجدية بحروف منحوتة في لوح من خشب، وتعلم أن يقرأها بطريقة اللمس، وبذلك سبق برايل 15 قرنا في استخدام الحروف البارزة لفاقد البصر. وبهذه الطريقة تعلم قواعد اللغة والبلاغة والفلسفة والمنطق واللاهوت والحساب والموسيقى وتعمق فيها، وكان يستطيع أن يناقش كل من درس هذه العلوم من الكتب العادية، حتى أصبح مضرب الأمثال في العلم والنبوغ، وذاع صيت علمه في كل مكان. وفي سنة 346 ميلادية أسند إليه البابا أثناسيوس الرسولي إدارة مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، وأصبحت في عهده تضارع أعظم المدارس العلمية واللاهوتية في الشرق والغرب، وتتلمذ له كثيرون من العلماء العظام مثل جيروم وروفينوس. يقول عنه جيروم أنه يحمل صفات الإنسان الرسولي، له فكر مستنير في كلمات بسيطة، ويسميه روفينوس النبي والرجل الرسولي. ويخبرنا سوزيمن المؤرخ أن تأثير ديديموس في إقناع الشعب بصحة تعاليم مجمع نيقيا ضد الأريوسيين كان لا يدارى، وكان ديديموس عند الناس يمثل حصنا متينا وسندا قويا للديانة المسيحية، وهو يعد خصما عنيدا كسر شوكة أتباع أريوس وأفحمهم في مناظراته معهم. كان ناسكا تقيا، وكان يصلي من أجل المسيحيين الواقعين تحت اضطهاد يوليانوس الجاحد، فرأى رؤيا أن يوليانوس قتل في الحرب، وتحققت الرؤيا باليوم والساعة. زاره الأنبا أنطونيوس في قلايته وصليا معا، وجلس يتحدثان في الكتب المقدسة، ولما رآه حزينا على فقد بصره قال له أب الرهبان: كيف تحزن على فقد ما تشترك فيه معك أقل الحيوانات، ولا تفرح أن الله وهبك بصيرة روحية لا يهبها إلا لمحبيه، وأعطاك عينين كأعين الملائكة تبصر بهما الروحيات بل وتدرك بهما أسرار الله نفسه. فتعز ديديموس بهذا الكلام جدا. كتب القديس ديديموس كتبا كثيرة ملهمة في اللاهوت والعقيدة وتفسير الكتاب المقدس بعهديه، حتى أسموه الضرير البصير. وبعد أن أكمل جهاده الحسن تنيح بسلام في مثل هذا اليوم من سنة 398 ميلادية، وله من العمر 85 عاما، قضى منها 52 عاما مديرا لمدرسة الإسكندرية اللاهوتية، عاصر خلالها 4 من الآباء البطاركة هم البابا أثناسيوس الرسولي والبابا بطرس الثاني والبابا تيموثاوس الأول والبابا ثاوفيلوس. ولما افتتح البابا شنود الثالث معهد مرتلي الكنيسة وهو أسقف للتعليم، وكان معظمهم من فاقدي البصر، أسماه معهد ديديموس تيمنا بهذا اللاهوت العظيم، وما زال معهد المرتلين يحمل اسم ديديموس حتى الآن. بركة صلوات الناسك العابد واللاهوت البارع ديديموس الضرير فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما.

0: أن الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا نبيا أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما دم ترون لم يروا أن يسمعوا ما دم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فتوب على عيونكم لنا تبصر ولأذانك لا تسمع فنستحق أن نسمع نعمل بين أجلك المقدسة بتلبات الديسي.
1: صلوا من أجل

سيدنا كل الذين أوصونا أمرونا نسكنهم في صلواتنا ودعواتنا التي نرفع إليك يا رب الأهنا التي انصبوا فرقدوا يا ربنا يا مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاءنا كلنا خلاصنا كلنا شفانا

وانصتوا لسماع الانجيل المقدس. فصل من بشارة الانجيل لمعلمنا مالي روك البشير والتلميذ الطاهر بركاته علينا امين. من مزامير معلمنا ابينا داود النبي وملك الطاهر بركاته علينا امين. وعلى الافعى وملك الحياه طقطق وتسحق الاسد والتنين، لانه يوسي ملائكته من اجلك ليحفظونك في

وفي تلك الساعه تهلل يسوع بالروح القدس وقال: اشكرك ايها الاب رب السماء والارض، لانك اخفيت هذه عن الحكماء والفهماء واعلنتها للاطفال الصغار. نعم ايها الاب، لانك هكذا صارت المسره امامك كل شيء قد دفع الي من ابي، وليس احد يعرف من هو الاب من هو الابن الا الاب، ومن هو الاب الا الابن، ومن يريد الابن ان يعلن له. ثم عاد الى تلاميذه على انفراد وحدهم وقال لهم: طوبى للعيون الذي تنظر ما تنظرونه، لاني اقول لكم ان انبياء كثيرين وملوكا ارادوا ان ينظروا ما انتم تنظرون فلم ينظروا، وان يسمعوا ما انتم تسمعون

بسم الله والابن روح القدس الاله الواحد امين. في رحلتنا في صوم الرسل كان طبعا بناخد التدريب ده كل سنه ازاي نركز في سفر الاعمال حتى لو قريناه قبل كده مره او اتنين، ان كلمه ربنا حيه وفعاله، ودي احنا في احتياج شديد للحياة وللقوة أو قوة القيامة اللي موجودة في كل كلمة في الكتاب المقدس. لما بنتابع سفر الأعمال بيكشف لي جمال الكنيسة الأولى، الكنيسة بتاعتنا دي اللي هي امتداد للكنيسة الأولى، وإزاي تأسست وكانت عايشة إزاي، ازاي اتولدت في هذا العالم بكل ما فيه من تحديات وشر واضطهاد والموت اللي بيعمل في العالم وفي اولاد ابليس، لكن كانت وما زالت كنيسه حيه بعمل الروح القدس. وابناء الكنيسه اللي هو احنا منذ النشأة الاولى، لما بنتابع كده ولاد الكنيسة في نشأتها بيقدمونا أو قدمونا مثل حي كيف يكون الإنسان المسيحي، إزاي أعيش كإنسان مسيحي في الحياة. كلنا بنعاني، وكل جيل مش جيلنا بس، من التحديات، من الحروب، عدو الخير، من الخطية، من الشهوات، من الظلم، من الاضطهاد. يكفي أن رئيس هذا العالم هو الشيطان، والشيطان ده مصدر الموت وكل شر. لكن إزاي أعيش في وسط هذا العالم اللي مليان بالتعب؟ لما بنركز على الشخصيات اللي اتذكرت في سفر الأعمال، بالذات القديس شماس استفانوس، قصة جميلة وحلوة زي ما بقول لكم، بيقدم لي ازاي اعيش كإنسان مسيحي. لم يذكر الكتاب عنه انه كان عنده غنى مادي أو ممتلكات أو، لكن الكتاب يذكره أنه كان مليان قوة وإيمان، كان مليان من الروح القدس، وهو ده إنسان الله، وهو ده اللي أجتهد فيه كإنسان مسيحي عايش في نفس هذه الكنيسة الأولى أو امتداد الكنيسة الأولى. لازم أكون مليان من الروح القدس، ويكون الروح القدس هو سر غناي وشبعي وسر طهارتي وسر نقاوتي. عاش القديس استفانوس وقلبه مرفوع للسماء، كل اللي كان يبصله يرى وجهه كوجه ايه؟ وجه ملاك. هل الكتاب المقدس فيه مبالغة؟ يعني بيكرم استفانوس فبيقول له كلمتين كده مجاملة زي البعض، يعني ما بيجامل في كلامه اطلاقا، بل هي دي الحقيقة. أولاد الله اللي هو إحنا مدعوين إلى هذا المستوى الروحي الفائق، مش عشان كل اللي بصلك يرى ملاك، لكن يرى النعمة، النعمة الإلهية المنسكبة في أعماقك ومالية كيانك الداخلي، فتبقى أنت كملاك كأنك لست من هذا العالم. طب ما المسيح قال لي قبل كده أنتم لستم من هذا العالم، إيه رأيك في هذا الكلام؟ أنا مدعو إلى هذه الحياة المقدسة اللي أنا أعيش بالروح وأمشي في سكة أبائي. إزاي أكون مليان بإيمان ربنا يسوع

ازاي ابقى مليان قوة؟ مش قوة عضلية ولا قوة جسمية، لا، لكن قوة القيامة. نشوف كده قديس استفانوس

قوي، إنسان عايش مسيحيته صح، إنسان فاهم مسيحه وواعي لإيمانه المسيحي العظيم ده، مش مجرد اسم. مشكلة البعض في كل جيل، وخايف أقول يكون منتشر في جيلنا هذا، إن البعض واخد اسم المسيح مش حياة المسيح، ودي خطورة يا أحبائي. كلنا بنعاني من الحروب ومن المتاعب ومن التفنينات اللي بيقدمها عدو الخير عشان يحارب بها أولاد ربنا، والضغوط لكن على قد ما تكثر الخطية برة، على قد ما تكثر نعمة المسيح جوايا، ويظل أولاد الله، ويظل الفتيان والشباب والشابات وكل نفس حية بالمسيح قوية تجاه الموت. مش ممكن الشيطان يغلبها ولو بفكر ولو بنظرة، حتى لو رجليه زلت يقوم، لأنه ليس من هذا العالم. زي ما بقول لك القديس استفانوس ده، واحد وقت الضيقة، وطبعا قاعد يكلمهم عن المسيح، وشد عليهم قال لهم: يا قساة القلوب، يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب الأذان. قاعد يشد عليهم، هو ما بينهمش، هو بيوضح حقيقتهم. هو ده إنسان الله اللي يقف ضد الشر ولا يهادنه. أصل قدام النور تتفضح الظلمة، وقدام قداسة ولاد ربنا تتفضح النجاسة طبعا. لكن مش ممكن ولاد ربنا يهادنوا الخطية ولا الشهوة ولا النجاسة إطلاقا. أما ليه بعض ضعيف؟ لأنه مش دايق، لأنه مش عايش. ممكن يسمع، لكن الإنسان العتيق يخليه يمل ويزهق ويهرب ويلتهي بالأمور الدنيا ويقع. تعالوا نتعلم من هذا الشهيد. أول الشمامسة كانت رتبته إيه؟ بيخدم موائد، اختاروه الرسل من ضمن 7 شمامسة عشان يخدموا خدمة اجتماعية، يعني خدمة إخوة الرب، ولكن كان خادم حقيقي، مثل حي لكل خادم ولكل إنسان ولكل شاب مسيحي إزاي يعيش في المسيح يسوع. اتغاظوا منه اليهود، وحبوا ينتقموا منه، ورجموه فعلا، حاجة صعبة قوي. طيب انت هتواجه الظلم ده ازاي يا استفانوس؟ هتواجه الموت ازاي؟ هتضعف، هتخور، هتنكر ايمانك؟ لا، ده واحد يبص كده حتى هو بيرجم شخص الى السماء، شايف السماء ودايق السماء، يبص كده يقول: ها انا انظر السماوات مفتوح. طب ايه رايك؟ انت شايف السماء؟ انت شايف السماء؟ ولا السماء بالنسبه لك موضوع بتسمعه من آن لآخر؟ كلنا مدعوين ان احنا مش نشوف باب السماء مفتوح بس، ده احنا ندوق السماء في كل يوم، وتتمتع بمسيحك في قلبك وفي حياتك الداخليه كل لحظه، لتصل إلى هذا المستوى الروح الفائق اللي يقول بولس الرسول: أحيا لأنا بل إيه؟ ها؟ بل إيه؟ بل المسيح يحيا في. اتأكد أن المسيح جواك، مش جواك وبس، هو أرودي جواك وساكن فيك بروح القدوس، لكن أنت حي بالروح ده ولا لا؟ أنت مفرح روح ربنا ولا لا؟ روح ربنا نار إلهية، هل أنت مدي الفرصة للنار دي لها تتأجج وتزيد وتضطرم جواك؟ ولا في نار أخرى، نار شهوة، نار حقد، نار غضب، نار الخطية؟ إيه رأيك؟ إيه اللي جواك؟

الإنسان المسيحي اللي بجد ده سما مفتوح، ده قلبه تحول إلى سما ويشوف مجد الله زي استفانوس، يتمتع بمجد الله، يبقى العالم عايش في عار الخطية وإحنا كأولاد الله متمتعين بمجد المسيح جوايا. قصة كلكم سمعتوها مرارا وتكرارا عن البابا كرولوس لما كان بيستقبلوه مرة في المطار، بيستقبلوه استقبال رؤساء وملوك، حاجة يعني منتهى العظمة. فيقول لتلميذه اللي جنبه: شوف يا ابني كل العظمة دي ما تجيش يوم واحد في الطحونة، كلكم رحتوا الطحونة، يمكن دلوقتي يعني عملوا مباني لكن زمان كانت الطحونة ايه؟ مبنى حجاري حجارة قديم في الصحراء كده ملوش قيمة، ولكن لما سكنوا اتملى من مجد ربنا، لأن مجد ربنا سكن في قلب هذا الإنسان وهذا الراهب الجميل. يقول له كل هذا المجد ما جيش يوم واحد في الطحونة، ايه المجد اللي كان عايش فيه البابا كرولوس؟ كلنا مدعوين اللي احنا نعيش في هذا المجد، مش بعيد عننا، لأن المسيح ساكن جوايا. هقولها جيب منين؟ بس انت ادخل الى اعماقك وانتبه لايمانك وانتبه لخلاصك. عيش زي ما عاشوا الاباء منذ الكنيسه الاولى، مسكين في ربنا. يبقى اللي حواليه يقول الكتاب عنهم: حنقوا بقلوبهم وصروا باسنانهم. منظر صعب قوي. شوف الشر لما يملا انسان، الانسان ده بيتحول اليه صوره قبيحه جدا. ربنا يحمينا ويحميكم من الغضب والغيظ والحنق والحاجات الصعبة دي التي لا تليق بأولاد الله. طب واستفانوس ده مليان من مجد ربنا، شتان من أهل العالم المليان معار الخطية، وابن ربنا اللي مليان بمجد المسيح والسماء مفتوحة له. احنا عايشين ازاي يا احبائي؟ ده سدوا الناس اللي بيرجموه، سدوا اذانهم وصرخوا، اكيد كاملين يهنوه ويشتموه زي ما الحال في كل جيل، يعني مش بعيد عننا المنظر ده، الشتيمه والاهانه ويعيروه بالهه ماشي. لكن هو ايه من جوه؟ ده اللي انا عايز اخلص بيه واتعلم من شخصيه زي استفانوس وانا بتابع وبتامل في سفر اعمال الرسل، واعيش على هذا المستوى الروحي الفائق. مش قادر اصرخ له، واقع اقول له: يا رب قومني. اعرف قيمتك واعرف مكانتك واعرف الامتياز اللي ربنا خصك بيه كانسان مسيحي. انا مش من هذا العالم، قول كده: أنا مش من وحلة العالم، أنا لا يليق بي أن أنا أطلع كلام زي أي واحد في الدنيا، لا يليق بي أن أنا أطلع كلام أبيح أو أنظر بنظرة شريرة أو أفكار قلبي تبقى نجسة، لا يليق، لأنك هيكل مقدس والله ساكن فيك. الموت يحوطك من بره لكن مش ممكن يخش جواك، يقرب منك لكن لا يمكن ان ينتصر عليك. استفانوس باصص للسماء، لا بص لوجوههم ولا بيقولوا ايه ولا المناظر الصعبه دي ابدا، واحد شايف مجد ربنا. هو ده طريقنا وهي دي حياتنا، ما تبصش لعار العالم، فلان قال ايه، فلان عمل معاك ايه، فلان قالت ايه، فلان لا لا لا، ارمي ورا ظهرك وارمي ورا ظهرك، بصوا للسماء. طول ما انت باصص للسماء ما يهمكش ايه اللي بيجري في الارض، طول ما انت شبعان من ربنا مش ممكن الشيطان يقدر عليك، طول ما انت مليان بالتسبيح والصلوات والمزامير مش ممكن أي كلمة تقرب منك، كلمة قبيحة أو كلمة غير لائقة، مش ممكن. إيه استفانوس ده؟

مثل للتوبة الحقيقية، وأنا مش أخش السماء إلا بالتوبة. السماء ملهاش غير طريق واحد، طريق التوبة. ويقدم لي معلمنا يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا المنظر السماوي الجميل، الناس اللي من كل القبائل والأجناس والأمم واللغات حوالين العرش الإلهي، منظرهم إيه؟ مسكين في إيديهم سعف النخل وعمالين يسبحوا ربنا ويدولوا البركة. لك القوة والبركة والمجد والعز. طيب شكلهم إيه؟ لابسين إيه؟ بيضوا ثيابهم وغسلوا ثيابهم فين؟ في دم الحمل. الله، إيه المنظر السماوي الجميل ده؟ ما هو ده المفروض منظري ومنظرك ومنظرك. أوعك ثيابك تتعاص من تراب العالم، أوعك. أوعك لسانك أو عينك يتعاص من الخطية. ولو حصل قوم وتوب بسرعة واصرخ لربنا، قول له انضح علي بزوفاك فاطر، اغسلني ايه؟ فابيض اكثر من السلج، خليش حاجه تشبط فيك. اذا كان حاجه ترابه كده بتيجي على هدومك بتنفضها بسرعه. فبالاولى حياتك الداخليه، مشاعرك وحواسك وقلبك وميولك وضميرك، اوعى يتعاص بخطيه. ولو حصل قوم وقدم توبه، قول له يا رب اغسلني بدمك. النهاردة افحص ذاتك بسرعة وانت داخل على القداس وهتتناول، قول له يا رب اغسلني، يا رب طهرني، يا رب نقيني، عايز ادوق السماء يا رب. ايه السماء بالنسبة لي؟ المسيح اللي انا اتشعبط فيه، اللي انا اكلبش فيه انجاز التعبير، اللي انا احيا بيه وهو يحيا في اعماقي، وليس اقل من هذا. العالم بيزداد في شره وأنا هزداد في إيماني. العالم بيقدم لي الموت ولكن أنا ماسك في ينبوع ورئيس الحياة. مش ممكن الموت يقرب مني. شكله إيه استفانوس ده وهو بيواجه الموت؟ يواجهه إنه باصص للسماء وعمال يصلي يقول يا رب اقبل روحي. يا ترى إيه مدى صلواتك ومدى صراخك لربنا؟ بنتكلم كتير لكن بتتكلم مع ربنا؟ قلبك مرفوع لربنا؟ لو قلبك مرفوع لربنا هتعيش زي استفانوس وكل القديسين والشهداء. يبقى الناس بيصرخوا فيه وبيموتوه وهو سهل جدا وبكل قوة روحية يقول يا رب لا تقم. ايه ها؟ عارفين قال ايه؟ يا رب ايه؟ ها؟ لا تقم لهم هذه الخطية. ايه العظمة دي؟ ما دي عظمة كل واحد وواحدة فينا. اه طبعا هي دي حاجة لاستفانوس بس؟ لا، لكل واحد فينا، بس لما نعيش زي حياة استفانوس. يبقى قلبك مليان بالحب الحقيقي، الفرح الحقيقي، السلام الحقيقي، الغفران. مش ممكن تشيل من حد. انا ما عنديش وقت اضيعه لنا ادين انسان ولا الوم حد ولا لا لا لا. ارمي ارمي ارمي ارمي تراب العالم، افتح قلبك قول له يا رب نفسي نفسي ادوقك، نفسي ادوق السماء يا رب، وتعديني من الان للسماء. لك كل مجد واكرام من الابد. امين.

بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض مرام إله نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور مساوي الآب في جوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل أحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء والروح القدس مريم العذراء تهنى الصلب عن عاد بلوتس بونتوس تألم وكبر قام بين الأموات في اليوم السادس كان في كتب صعد إلى السموات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي لأدي الأحياء والأموات الذي ليس المقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب الإبن نعتق في الأنبياء كنيسة عادة مقدسة جم ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا

يا إله المحبة ومعطي وحدانية القلب ورازق الرأي الواحد للفضيلة الذي أنعم علينا بالوصية الجديدة بابنك الوحيد الجنس لكي نحب بعضنا بعضا كما أحببتنا أنت. نحن غير المستحقين الضالين، وبذلت ابنك الحبيب عن حياتنا.

نسألك يا سيدنا معلينا نحن عبيدك في كل زمن حياتنا التي على الأرض، ولا سيما بالأكثر الآن بحاس غير ذاكرة للشرور الأولى.

0: الشيخ ولكي نهرب من شبه وذا الخاين إذ نعطي قبلة روحية ويصالحنا بعضنا بعض بالطهارة مثل تلاميذك القديسين الرسل نتطهر ونتقدس من قبل وساطة روحك القدوس.
1: صلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا، قفوا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدات.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة، أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم.

وعطائنا الخاص تلاميذ للدين سنون سلطار قائلا خذوا واشربوا منها كلكم لنا ذا وهدم الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين.

0: الذي لا هو ربنا
1: أيضا
0: غفران الخطايا.

المستقين كل الناس إن امتلأ القدس تكطهار نفوسك سادا واحدا لكي نكون جسدا واحدا وروحا وعندك النصيب ومراسة مع جميع الدسين الذين أرضوك منذ البعد اسكن رب السلام كنيستك الوحيد الوحيد المقدس الجامع الرسولية هذا لا تقتنيت لك بالدم الكريم الذي مسيك احفظها بسلام وجميع الاساقف الارثوذكس النووية الذين في اول اسكن رب بين طبان المكرم الباب الانبا تودروس الثاني والذين فصلون معك المحق باستقامة ان بمال كنيستك المقدس الوقت بسلام اسكن القمام سلوك الأرثوذكسيين.

0: رب خلاص هذا المعنى المقدس لكل المواضع وكل هذه الاتابعين الارثوذكسيين
1: يا رامبو رحم
0: وكل الخدام كل الذين في البيت ليطهار لكل شعبك المؤمن اذكر يا رب ان ترحمنا كلنا.

Allah'a kelimetek ferrah ve gerler diyor. Hasadak sıra asmaruha. Ahdehle zer vel hasad debbir hayatene kemeye yeli. Berik iklil insanı ve salâ gün egil fukara şâbek. Min egil l'armele vel yetim vel garib adif. Ve min egil kudu nahnu lezine nargu. Ve natlub ismukel kudus. Lenne ayinul kulle tatarangak. لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين الحسن اسنا معنا حسب صلاة كما تعطيهم طعاما لكل ذي جسد.

Nem bis oremus evangelistis Marcus via

بالحسنى الصالح. أبانا بابلوتوماس خيال تلميذ السيد القديس نورمين ماكسيموس ودومانيوس والد 49 شهيدا شوكشي القوي قديس موسى نزكا ملقيس. أبانا بدانيال والموسى بانا ملقيس أبانا بابخمس عم شهر متنوس الميدو أبانا بشنود لسمو طهدران بويسة الميدو أبانا بصمي المتن واصب الاتميدي أبانا منوفين أبانا مكراس أبانا باب ابنوت سبانا حنس أبانا برويس أبانا متكلمون القيس أبانا ببرسم الأريان أبانا بإبراء اسم القيم تنقم إسماعيل باري تلميذ الباب أم بكر السادس أرسل زي من حبيب قرقس أبونا سرس أنتون يسوس الأنتوني أبونا بشوي كامل أبونا ميخائيل إبراهيم كل مصاب نساء سلاتة الباطم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس.

تفضل امدنا احتنيه نفوسنا بيدك، عمدك ممدوح بشراه ايزيس لبيب سماح مجدي صحر يعقوب.

من اللطف كما العجين ما اتجاد فرمسيس سيدهو فايزة فخري مدحت سعيد، كل الأسماء اللي أقدمت في هذا اليوم لا نفوس في أعضائنا.

بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس السلام.

قل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لن نجعل أهلا لنا نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس، وأيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود

سدى وتأنس لأجل خلاص جنس البشر، ودعا له من جميع الأمم جنسا مختارا، مملكة وكهنوتا وأمة مقدسة.

مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم وما لهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية كوعدك الصادق وتكلموا بكل اللغات

كانت مناديل وعصائب الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. وبعد ما كرر ذا بإنجيل الملكوت وعلم الأمم سفك دمهما من أجل اسمك ونال إكليل الرسولية وإكليل

0: خطايانا وتطهر قلوبنا وأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، كي بقلب طاهر نجرؤ بدلة بغير خوف نصرخ نحو أبيك القدوس الذي السماوات ونقول
1: أبانا الذي في السماوات، تتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين.

0: ايه خالص انا بسال قلبي على 3 من 10. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها.
1: خلصت حقا ومع روحك فلننصت بخير.

نؤمن ونعترف إلى النفس الأخير هذا والجسد المعلن إنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كل يهودة الإله القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بلا

بيلاطس بندوس سلموا عنا على خشبة الصليب المقدس بإرادة وحدي عنا كلنا بالحقيقة يوم من أن لاهوت لم يفارق ناسوت لحظة واحدة لا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة

0: صيت خنوم اسمي امين، اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من اجلهم ان نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا، صلوا من اجل التناول باستحقاق من اجل هذه الاسرار المقدسة السماوية الزكية. رب ارحم.
1: أخطيت يا إخواتي سامحوني.

تصلي مع بعض صلاة بعد التناول. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا فلتعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. قد اقبلت اليك يا رب التبسني حلة نقية تؤهلني الدخول لعرسك، فليكن اتحادي بك اليوم دائما اني بيزداد في الفضيلة ثباتا ونموا، يشتد ايماني ويتقوى رجائي ويسر تناولي علام الخلاص ولباسر النعمة وحلة الميلاد الجديد والطهارة وقداسة للنفس والجسد ونقاور الحب وفرحا وسرورا ابديا، وجاب حسن القبول امام منبرك رهيب، وسلم ذاتي بين حنويك فاجعلني واحدا معك وسيرني تحت ارادك. استدعي لك عقلي وحاسي وارادتي تكون طوع معشاتك وحي قلبي وضميري يشتت جميع خيالات العدو، كل الزوابع ان تسكت سر معي وهدي روعي اروع عطشي.

0: كرم لي معبدة في قلبي تلاف بحن ورف كل ما ينقصني أمكس معي لأن نهار قد مال رافقني أنس نهار فنك وحدك غايتي وسعتي أنت وحدك يا رب إلى الأبد أمين.
1: يا ملاك هذه الذبيحة الصاعد إلى لب هذه التسبح اسكو
0: ونسبح مع ملك القارين المجد لله في العال وارض السلاف الناس مصر امين الليل يا زك سابت ريك ايوك يا نفماتي كنينك ايك سوسي ونصوني ونعامين تنوشي بولنجو عموش من شوي سيسوس بخريس وسزموني رنتيت في ماري بك نوين امتكيريني وانصفت كلا وستمون ونينا انكريا لايسو انكريا لايس كيريا فلوغي سونا من اسمو ايرو اسمو ايرون انسي ما تانيا كوني افركم بي امين ساشوبي
2: امين ساشوبي
0: تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض خبزنا هذا الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الابد امين.

0: زقصاص يوسمون قدوس قدوس قدوس فصل بشارة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركات علينا آمين.
1: متى جاء المعز الروح القدس الذي سيصل إلي باسمه فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلام يطرق لكم، سلام أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم أني قلت لكم أني أمضي لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كانوا تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم أنه أحب أبي وكما أوصاني بهكذا أفعل. ومن أنطلق منها هنا، أنا هو القمح الحقيقي بالكرام، كل غصن فيها لا يأتي بثمر أقطعه، كل ما يأتي بثمر نقي يأتي بثمر أكثر. وأكل من قبل أن قيام من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فينا أيضا فيك، والمجد لله دائما.
0: نسجد لك يا المسيح إلهنا مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. روحك

0: القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا، نخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يدير لكل إنسان آتى العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت هي الكرمة الحقية الحاملة عنقود الحياة، نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم في يوم، يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
1: أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالي الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس يا الصالح، وخلص نفوسنا.

0: كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا.
1: كينيك وعيك سوسي ونصوني ونن آمين.
0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والة الإله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة.
1: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي العظيم متلازول من عزر ارحمنا قدوس الله الله عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي العظيم الذي قام للموت صعد السماوات ارحمنا المجد الاب والابن الروح القدوس الان كل وين دور دور كل امين. ايها الثالوث قدوس ارحمنا ايها الثالوث قدوس ارحمنا ايها الثالوث قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اثامنا يا رب اغفر لنا زلتنا يا رب تكون مرضى شعبك الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا الذي بلا خطايا يا رب اعنا وقبلت البطن اليك لان لك المجد والعزه تقديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد أمين. السلام لكن أسألك القديسة ممتلئة مجد عذراء كل حين ولية الله ومن المسيح اسعدي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا السلام التي ولدت لنا روح حقيقة المسيح لأهل العذراء القديس اسألي رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا آية العذراء مريم ولية الله القديسة شفيعة الأمينة الجنس بشرية اشفع فينا أمام المسيح على زوجتي لكي ينعم علينا فرون خطايانا السلام لك أيتها العذراء الملكة حقية حقنية السلام لفاخر جنسنا والتي لنا عمان وإيه نسألك اسكننا شفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح.
0: دوكسوس يوس يوس قدوس قدوس قدوس وصم شارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير تميز الطاهر بركاته علينا أمين.
2: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأنهم لهم ملكوت السماوات طوبى للحزانة لأنهم يتعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطش إلى البر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأن هكذا قد طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فبماذا يملح لا يصلح بعد الشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوس الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يقودون سراجا ويضعونها تحت المجيال بل يضعونها على منارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا

0: أباك ما الذي في السماوات.
1: والمجد لله دائما ابدين امين. نرشم برسوس بجودنا اسوس نفف نوم اسوس جاكي اكسوت يمون اينان يا من في اليوم السادس ساعة السادس ومرت على الصليب من اجل الخطية التي تجرى عليها ابونا ادم في الفردوس. مزق خطايانا المسيح الان ونجينا انا سرقتي الا الرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي. التفت الي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي يقول فاسمع صوتي يخلص نفسي بسلام.
2: يا
1: يسوع المسيح الان الذي سمرت على الصليب الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وحيت الميت بموتك الذي والانسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اختلف عنه بآلامك الشافية المحية. وبالمسامير التي سمرت بها انقذ وخلنا من طائش الاعمال الهولية والشبهات العالمية لاذكار احكامك السمية كرافته.
2: إنين كاي كيستوس يون استونيون امين.
1: اذ ليس لنا داء الا ولا حق ولا معذرة من اجل كسرة خطايانا فنحن بك نتوسل الذي ولد منك يا والد لا العذراء لان كثيرة شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا. يا طول ام الطائرة لا ترفضي خطى من شفاعتك عند الذي ولد منك لأن روحه مقادرة خلصنا نتعلم نجلين كي ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا أننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
2: كينين كاي كيسوس يون استونيون آمي. صنعت خلاص فصل الأرض كلها يا المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطارتين على عود الصليب فلهذا كلهم تصرخ قائلا المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا لأن مشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت يا الممتلئ نعمة يا ولدت إله العذراء نطوبك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فرهدنا واستحققنا الحياة الأبدية وننا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير الميت المسيح إلهنا لأنه قوي.
3: أعظمك يا من نور الحقيقة ومجد لك على قديس ولا تنخلص العالم أتخلص نفوسنا مجد لك سيكنا مجد المسيح فخلص أكليل شعلاء تلي صدقين سبات كنيز وخفان خطأ وبشر بسوس القدوس الله يتوحد نزل الله من مجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين.
2: الحقيقة نوم ميلان واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم الرب الواحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إلى حق إلى حق مولود غير مخلوق مساوي لا في الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن عذراء وتأنس الصلب على عهد بيلاطس بونتوس تألم وكبرى وقام بين الأموات في اليوم السادس كان في الكتب
3: وصعد إلى السماء
2: جلس عن نبي ودنيات في مجده الذين أحيا والأموات الذي لا سبق انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبارك من الآب نسجد له نمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف ماضية وننتظر قيامته.

0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض والأتهامك كرامتك ارحمنا الله لعب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب إله الكوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدتنا وضيقاتنا سواك حل واغفر واصفح يا الله عن سيئات جسنا عن أبدتنا لسنا عن غير عدت التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا بالاسم القدوس الذي دعا علينا برحمتك يا رب وليس خطايانا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوت تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد أبدا
1: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن الروح القدوس سلاما ونيا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطة معطيهم كلهم

0: تفزمر وتنجي اف نوت اف يوت بيبان تو كراتور فسمر او تنجي بفون جنيس انشير يسوس بخريستوس بنشويس
1: آمين
0: فسمر او تنجي بيبن

الفريرو شوبتنيرو فتياس ويرو فتيدنر فنتن شاريتا ايونو سانسو فومرنتيرو فبوس انتفريرو خمبايس وفانيو تيرون تيبرون خنري بنجو بيبا.

كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس لأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر الشعب وعن هذه الميلة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب على كل قوات

عبيدك يا رب، خدم هذا اليوم القمامسة والقصوص والشمامسة والكليرس وكل الشعب وضعفي يكونوا محاللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، من فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديوسقوروس والقديس أثناسيوس الرسولي القديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا ذهبي الفم القديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس، من أفواه 318 المجتمعين بنقيا و150 مدينة القسطنطينية والمائتين بأفسس، فم أبينا المكرم البابا الأنبا طوادروس الثاني، فم حقارتي لأنه مملوء مجد اسم القدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

0: البولس فرس المسالات معلمنا بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيموثاوس بركاته على جميعنا أمين. فاشترك أنت في احتمال الألام ككن دي صالح للمسيح يسوع، لأنه ليس أحد وهو يتجند يرتكب بأعمال هذه الحياة لكي يرضى من جنده. أما إذا مضى أحد إلى موضع الجهاد فلن ينال الإكليل إذا لم يجاهد قانونيا، ولا بد للفلاح الذي أن يتعب أن ينال أولا من الأثمار. افهم ما أقوله، فليعطيك الرب علمنا في كل شيء. أذكر الرب يسوع الذي قام بين الأموات ومن نسل داوود حسب إنجيلي، الذي أنا أحتمل فيه المشقات حتى القيود كفاعل شر، لكن كلمة الله لا تقيد. لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين، لكي ينالوا الخلاص الذي في المسيح يسوع مع المجد الأبدي. صادقة هي الكلمة، إنه إذا كنا متنا معه فسنحيا أيضا معه، إذ كنا نصبر فسنملك أيضا معه، وإن كنا ننكره فهو أيضا سينكرنا، إذ كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا لأنه لن يقدر أن ينكر نفسه. ذكرهم بهذه الأمور شاهدا قدام الله أن لا يتخاصموا في الكلام على كل شيء من الأمور التي لا فائدة فيها لهدم السامعين. اجتهد أن تقيم نفسك مختارا لله، عاملا لا يخزى، مفسرا كلمة الحق بالاستقامة. نعمة الله الآب فلتح لأرواحنا يا أبي أخوتي أمين.
1: الكاس ليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركته علينا أمين. والنهاية كونوا جميعا برأي واحد، وكونوا مشتركين في الألام، وكونوا محبين الإخوة، رحمين، متواضعين، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترسوا البركة. لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه ألا تتكلم بالمكر، وليحد عن الشر ويصنع الخير، وليطلب السلام ويجد في أسره، لأن عيني الرب تنظران الأبرار وأذنيه تنصتان إلى طلبهم. وأما وجه الرب فضد فاعل الشر، فمن ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إن كنتم غيورين على الخير؟ ولكن وإن تألمتم من أجل البر فتوباكم. وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا، والقدسوا الرب المسيح في قلوبكم. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي شهواته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

0: لبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركته المقدسة فلتكن معنا أمين. فتشاور الجند كي يقتلوا الأسرى لئلا يسبح أحد منهم فيهرب، ولكن قائد المئة إذ كان يريد أن يخلص بولس منعهم عن تنفيذ مشورتهم وأمر أن القادرين على السباحة يرمون أنفسهم أولا إلى البحر ويعومون إلى البر، والباقين بعضهم على الألواح وبعضهم على قطع من السفينة، وبهذه الواسطة كانت نجاتنا جميعا إلى البر. ولما نجونا علمنا حينئذ بأن تلك الجزيرة تدعى مليطة، فالبرابرة القاتلون في ذلك المحل صنعوا معنا شفقة عظيمة لأنهم أوقدوا نارا وقبلوا جميعنا من أجل المطر الذي كان ومن أجل البرد. وعاد بولس فوجد كثيرا من القش فأحضره ورماه على النار، فخرجت من الحرارة أفعى ونهشت يده. فلما رأى البرابرة الوحش معلقا بيده قال بعضهم لبعض لابد أن هذا الرجل قاتل، وذلك لأن قضاه لم يدعه يحيى ولو نجا من البحر. فنفض هو الوحش إلى النار ولم يصبه شيء رزيء، وأما هم فكانوا يظنون أنه عتيد أن ينتفخ أو يسقط بغتة ويموت. فإذ انتظروا كثيرا ورأوا أنه لم يناله شيء مضر رجعوا للوقت وقالوا إنه هو إله، لم تزهر كلمة الرب، تنمو وتكسر وتهتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. اليوم السادس من شهر باقون المبارك، أحسن الله استقباله أعاده عليكم وعلينا ونحن جميعا في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا باقي إخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 55 للشهداء استشهد القديس ثيودوروس الراهب. ولد بمدينة الإسكندرية من أبوين مسيحيين ربيا تربية مسيحية حقيقية، ولما كبر اشتاق إلى السيرة الرهبانية فذهب وترهب في أحد الأديرة القريبة من الإسكندرية واشتهر بالسيرة الطاهرة والنسك الكثير. ولما انحاز قسطنطينوس ابن الملك قسطنطين إلى الأريوسيين نفى القديس البابا أثناسيوس وأرسل مكانه جورجيوس الأريوسي وجعله بطريركا وواليا، فقتل عدد كبيرا من المؤمنين بالإسكندرية. فغار هذا الراهب غيرة مقدسة وأخذ إيجاد الأريوسيين ويكشف ضلالهم، فقبض عليه البطريرك الدخيل وعذبه كثيرا، ثم أمر بربطه في حصان جامح.

أطلقه في شوارع الإسكندرية، فتقطعت أعضاءه وتهشم رأسه واستودع روحه بين يدي الرب. ونال إكليل الشهادة، فجمع المؤمنون أعضاء المقدسة وضعوها في تابوت بركة صلواته، فلتكن معنا آمين. وفي مثل هذا اليوم أيضا من سنة 398 ميلادية، تنيح القديس العظيم ديديموس الضرير مدير مدرسة الإسكندرية اللاهوتية. ومن أمره أنه ولد بمدينة الإسكندرية عام 313 ميلادية، وأسماه والداه ديديموس، وهي الكلمة اليونانية المرادفة لكلمة توما. وفي السنة الرابعة من عمره أصيب بمرض في عينه أفقد بصره، لذلك سمي ديديموس الضرير. لم يتعلم القراءة في مدرسة، بل بسبب فقره وفقدان بصره، لكن بمحبته الشديدة للعلم والمعرفة ذللت أمامه كل العقبات ذللت أمامه كل العقبات، فتعلم الأبجدية بحروف منحوتة في لوح من خشب، وتعلم أن يقرأها بطريقة اللمس، وبذلك سبق برايل 15 قرنا في استخدام الحروف البارزة لفاقدي البصر. وبهذه الطريقة تعلم قواعد اللغة والبلاغة والفلسفة والمنطق واللاهوت والحساب والموسيقى، وتعمق فيها، وكان يستطيع أن يناقش كل من درس هذه العلوم من الكتب العادية، حتى أصبح مضربا أمثال في العلم والنبوغ، وزع صيت علمه في كل مكان. وفي سنة 346 ميلادية أسند إليه البابا أثناسيوس الرسول إدارة مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، وأصبحت في عهده تدار أعظم المدارس العلمية واللاهوتية في الشرق والغرب، وتتلمذ له كثيرون من العلماء العظماء مثل جيروم وروفينيوس. يقول عنه جيروم أنه يحمل صفات الإنسان الرسولي، له فكر مستمير في كلمات بسيطة، ويسمي روفينيوس النبي والرجل الرسولي. ويقول المؤرخون أن تأثير ديديموس في إقناع الشعب بصحة تعليم مجمع نقد الأريوسيين كان لا يضارع. كان ديديموس عند الناس يمثل حصنا متينا وسندا قويا للديانة المسيحية، وهو يعد خصما عديدا كسر شوكة أتباع أريوس وأفحمهم في مناظراته معهم. كان ناسكا تقيا، وكان يصلي من أجل المسيحيين الواقعين تحت اضطهاد يوليانوس الجاحد، فرأى رؤيا أن يوليانوس قتل في الحرب، وتحققت الرؤيا باليوم والساعة. ظهره الأنبا أنطونيوس في قلايته وصلايا معا، وجلس يتحدثان في الكتب المقدسة. ولما رآه حزينا على فقد بصره قال له أب الرهبان، كيف تحزن على فقد ما تشترك فيه معك أقل الحيوانات، ولا تفرح أن الله وهبك بصيرة روحية لا يهبها إلا لمحبيه، وأعطاك عينين كأعين الملائكة تبصر بها الروحيات، بل وتدرك بهما أسرار الله نفسه. فتعزى ديديموس بهذا الكلام جدا. كتب القديس ديديموس كتبا كثيرة ملهمة في اللاهوت والعقيدة وتفسير الكتاب المقدس بعهديه، حتى أسموه الضرير البصير. وبعد أن أكمل جهاده الحسن تنيح بسلام في مثل هذا اليوم من سنة 398 ميلادية، وله من العمر 85 عاما، قضي منها 52 عاما مديرا لمدرسة الإسكندرية اللاهوتية. عاصر خلالها أربعة من الأباء البطاركة، وهم البابا أثناسيوس الرسولي، والبابا بطرس الثاني، والبابا تيموساوس الأول، والبابا ثوفيلوس. ولما افتتح البابا شنودة الثالث معهد مرتلي الكنيسة وهو أسقفا للتعليم، وكان معظمهم من فاقد البصر، أسماه معهد ديديموس تيمنا بهذا اللاهوت العظيم، ومازال معهد المرتلين يحمل اسم ديديموس حتى الآن. بركة صلوات الناسك العابد واللاهوتي البارع ديديموس الضرير فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم أبديا آمين.

0: يسوع.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسك.
2: صلوا من أجل

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا

داود النبي، والملك الطاهر بركاته على جميعنا، وعلى الأفعى ملك الحياة طقطق وتضحك الأسد والتنين، لأنه يوصي ملائكته من أجلك.

يسوع المسيح الملك الطاهر بركاته على جميعنا. وفي تلك الساعة تهلل يسوع بالروح القدس وقال: أشكرك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال الصغار. نعم أيها الآب، لأنه هكذا صارت المسرة أمامك، كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف من هو الإبن إلا الآب، ومن هو الآب إلا الإبن، ومن يريد الإبن أن يعلن له. ثم عاد إلى تلاميذه على انفراد وحدهم وقال لهم: طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرونه، لأني أقول لكم إن أنبياء كثيرين وملوكا أرادوا أن ينظروا ما أنتم تنظرون فلم ينظروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون

0: إن صوفيا سبروس كومين كريا ليسون كريا ليسون خنقوم اسمي
1: الحقيقة نؤمن بإلهٍ واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء بعنا الأرض بلاطس بنتوس تألم وكل رقام بلا مؤيد في يوم السادس كان بالكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي أيضا يأتي في مجدي ليدينا الأحياء والأموات إذ لا يسمك ينقضى نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي ومبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإبن والناطق بأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة الجامعة الرسولية فرقة خطايا

0: أخطيت يا أبا إخوتي سامحوني وصلوا عني. شليل فلوجيسون
1: إبرستيستاسيتي.

المستحقين غير المستحق من طهرك. اقبلنا ليك أيها الصالح محب البشر، إذ ندنو من مسبحك

لا بحاسة مرزولة رافضة لمخافتك، ولا بفكر غاش مملوء من شر الخائن، غير متفقة نياتنا في الخبث، بل برغبة أنفسنا وتهليل قلوبنا، إذ لنا العلامة العظيمة الكاملة التي لمحبة ابنك الوحيد، ولا تطرحنا نحن عبيدك من أجل دنس خطايانا، لأنك أنت العارف كخالق جبلتنا أنه ليس مولود امرأة

0: لك أن نقف أمامك ونقدم لك هذه الصعيدة المقدسة الناطقة الروحانية غير الدموية، صفحان لذلاتنا وغفرانا لجهلات شعبك، لأنك أنت إله رؤوف ومتحنن.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. قدموا قدموا على الرسم، قفوا بخوف ورادة.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب لا هنا الذي قبلنا خلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة.

فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذاب

الصياد الذي ينفق وسط الماء والروح جعل له شعبا مجتمعا سيرنا طارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مبعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم

وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك يا رب، ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كنحو

وأعطاها أيضا لتلاميذ القديسين رسل الأطهار قائلا: خذوا اشربوا منه كلكم، لأن هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثير، يعطى لمغفرة الخطايا.

ففيما نحن أيضا نصنع ذكرى آلام المقدسة وقيامتي من الأموات وصعودي إلى السماوات وجلوسي عن يمينك ولا وظهوري الثاني الآتي من السماوات المخوف مملوي مجدان نقرب لقرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال.

طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، نجد نصيبا ومراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها أولا

الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرعون خطيئك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقسوس الأرثوذكسيين.

0: يليق. بارك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما، إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد، في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدمات

ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آبانا القديسين، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجداً العذراء كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة

التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة. القديس يوحنا الصابغ الصابغ والشهيد القديس استفانوس رئيس الشمامسة أول الشهداء ناظر الأهل إنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد البطرارخ القديس ساويروس ومعلم ناديوس قورس القديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم القديس أوديسيوس القديس أوفيلوس والقديس ديمتريوس القديس كيريلوس والقديس باسيليوس القديس أورغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس أورغوريوس الصانع العجائب والقديس أورغوريوس الأرماني الثلاثمائة والثمانية عشر مجتمعين بنقيا ومية وخمسين مدينة القسطنطينية والمائتين بأفسوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار أنبا بولا الثلاث أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا يحنس القموس أبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا بولا الطموهي وحسقيال تلميذ وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس التسعة وأربعين شهيدا شيوخ شهادة القوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس أبانا أنبا دانيال القمص أبانا أنبا تزيرس القصة أبانا أنبا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذ وأبانا أنبا شنود رئيس متوحدين وأنبا ويصا تلميذه أبانا الأنبا أبراموس في الفيوم والقمص ميخائيل بحيري تلميذه أبانا البابا الأنبا كيرلس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس أبانا القديس يسطس الأنطونيو أبانا القديس القمص بشوي كامل وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا انقذنا من أجل اسمك القدوس

وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم والذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين ممدوح بشرى أكرم رشاد أمين أسعد عماد سند نجوى صباح في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق

رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. أما نحن الغرباء في هذا العالم،

لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

أرسلت الروح القدس على الرسل في يوم الخمسين وحل عليهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم وملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل

باسمك القدوس في جميع الأمم. أما بطرس وبولس الرسولان فكان ظل أحدهما يشفي الأمراض، وكانت مناديل وعصائب الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. وبعدما كرز بإنجيل الملكوت وعلم الأمم سفك دمهما من أجل اسمك ونال إكليل الرسولية إكليل الشهر.

ورسله المكرمين بحلول الروح المعزي عليهم، وأعطاهم السلطان أن يصنعوا الأشفياء والآيات والعجائب ويبشرون باسمه القدوس يردون إلى الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس. نسبحك ونباركك ونمجدك ونشكرك لأجل

0: نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول جبنيون.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

اذكر يا رب ضعفي انا ايضا واغفر لي خطاياي الكثيرة، وحيث كثر الاسم فلتكثر هناك نعمتك. من اجل خطاياي خاصة نجاسات قلبي، لا تمنع شعبك من نعمة روح قدوس. حاللنا وحالل كل شعبك من كل خطية، من كل لعنة، من كل جحود، من كل يمين كاذب، من كل ملاقات الهرطقة الوثنيين. انعم علينا يا سيدنا بعقل وقوة وفهم نهرب الى التمام من كل امر دي. امنحنا أن نصنع مرضاتك في كل حين. اكتب أسماءنا مع كل صفوف قديسيك في ملكوت السماوات المسيح يسوع ربنا. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، هذه الكائنة من أقاصي المسكونة الأقاصية. أذكر يا رب بطريركنا الأب المكرم رئيس الكهنة البابا الأنبا تودروس الثاني، حفظنا احفظه لنا سنين كثيرة وأزمنة سالمة هادئة مديدة.

0: هذا والجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة القديسة الطاهرة مريم، جعله واحدا مع لاهوتي بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الأطراف الحسنة بيلاطس البنطي سلم عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة، ومن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطي عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياتنا أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أن هذا وبالحقيقة.
1: أؤمن أن هذا وبالحقيقة آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيدنا الليل ويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
0: أخطيت يا أبا وخدي سامحوني.

قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لقد أقبلت إليك يا رب، تلبسني حلة نقية، تؤهلني الدخول لعرسك. فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأن بي يزداد فضيلة ثبات النمو، ويشتد إيماني ويتقوى رجائي. فليصر تناولي علامة الخلاص لباس النعمة، وحل ميلاد جديد وطهارة وقداسة للنفس والجسد، ونقاء الحب وفرحا وسرورا أبديا، لجواب حسن قبول أمام بركة رهيب. وسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا ما سيرني تحت إرادتك. استدعي إليك عقلي وحواسي، إرادتي لتباركها وتكون طوع مشيئتك. أحيي قلبي، أيقظ ضميري، شتت جميع خيالات العدو، كل الزوائب أن تسكت. سير معي يهدئ روي، اروي عطش ادرم لهيب محبتك في قلبي. تلاف بحنو ورفق كل ما ينكس، انكس معي النهار قد ما يرافقني أمس من النهار. فإنك وحدك غايتي وسعادتي، أنت وحدك يا رب.

السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك ملك القوة والمجد لأبد الأبدين.

رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. الأصحاح الرابع. فماذا نقول؟ إن أبانا إبراهيم قد وجد حسب الجسد، لأنه إن كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال فله فخر، ولكن ليس لدى الله، لأنه ماذا يقول الكتاب؟ فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا، أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة بل على سبيل دين، وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا، كما يقول داود أيضا في تطويب الإنسان الذي يحسب له الله برا بدون أعمال: طوبى للذين غفرت آثامهم وسترت خطاياهم، طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية. أفهذا التطويب هو على الختان فقط أم على الغرلة أيضا؟ لأننا نقول إنه حسب لإبراهيم الإيمان برا، فكيف حسب؟ أوهو في الختان أم في الغرلة؟ ليس في الختان بل في الغرلة. وأخذ علامة الختان ختما لبر الإيمان الذي كان في الغرلة، ليكون أبا لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرلة، كي يحسب لهم أيضا البر، وأبا للختان للذين ليسوا من الختان فقط بل أيضا يسلكون في خطوات إيمان أبينا.

إبراهيم الذي كان وهو في الغر، فإنه ليس بالناموس كان الوعد لإبراهيم أو لنسله أن يكون وارثا للعالم، بل ببر الإيمان، لأنه إن كان الذين من الناموس هم ورثة فقد تعطل الإيمان وبطل الوعد، لأن الناموس ينشئ غضبا، إذ حيث ليس ناموس ليس أيضا تعد، لهذا هو من الإيمان كي يكون على سبيل النعمة، ليكون الوعد وطيدا لجميع الناس، ليس لمن هو من الناموس فقط، بل أيضا لمن هو من إيمان إبراهيم الذي هو أب لجميع، كما هو مكتوب: إني قد جعلتك أبا لأمم كثيرة، أمام الله الذي آمن به، الذي يحيي الموتى ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة، فهو على خلاف الرجاء آمن على الرجاء لكي يصير أبا لأمم كثيرة، كما قيل: هكذا يكون نسلك. وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا، إذ كان ابن نحو 100 سنة، ولا مماتية مستودع سارة، ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله، بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله، وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا، لذلك أيضا حسب له برا، ولكن لم يكتب من أجله وحده أنه حسب له، بل من أجلنا نحن أيضا الذين سيحسب لنا، الذين نؤمن بمن أقام يسوع ربنا من الأموات، الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا.

الأصحاح الخامس. فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون، ونفتخر على رجاء مجد الله. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية، والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار، فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار، ربما لأجل الصالح يكسر أحد أيضا أن يموت. ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا، فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح، الذي نلنا به الآن المصالح. من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. فإنه حتى الناموس كانت الخطية في العالم، على أن الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموس. لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هو مثال الآتي. ولكن

إن ليس كالخطيه هكذا ايضا الهبه، لانه ان كان بخطيه واحد مات الكثيرون فبالاولى كثيرا نعمه الله والعطيه بالنعمه التي بالانسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين، وليس كما بواحد قد اخطا هكذا العطيه، لأن الحكم من واحد للدينونة، وأما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير، لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد، فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. فإذا كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة، هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة، لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة، هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرار. وأما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية، ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا، حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا.

الأصحاح السادس. فماذا نقول؟ أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا، نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته؟ فدفنا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته، نصير أيضا بقيامته، عالمين هذا، أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطي، كي لا نعود نستعبد أيضا للخطي، لأن الذي مات قد تبرأ من الخطي. فإن كنا قد متنا مع المسيح، نؤمن أننا سنحيا أيضا معه، عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا، لا يسود عليه الموت بعد، لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فيحياها لله. كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية، ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. إذن لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته، ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات، وأعضاءكم آلات بر لله. فإن الخطية لن تسودكم، لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. فماذا إذا؟ أنخطئ لأننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة؟ حاشا، ألستم تعلمون أن الذي تقدمون ذواتكم له عبيدا للطاعة، أنتم عبيد للذي تطيعونه، إما للخطية للموت أو للطاعة للبر؟ فشكرا لله أنكم كنتم عبيدا للخطية، ولكنكم أطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها، وإذ اعتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر. أتكلم إنسانيا من أجل ضعف جسدكم، لأنه كما قدمتم أعضاءكم عبيدا للنجاسة والإثم للإثم، هكذا الآن قدموا أعضاءكم عبيدا للبر للقداسة. لأنكم لما كنتم عبيد الخطية كنتم أحرارا من البر، فأي ثمر كان لكم حينئذ من الأمور التي تستحون بها الآن؟ لأن نهاية تلك الأمور هي الموت. وأما الآن إذ اعتقتم من الخطية وصرتم عبيدا لله، فلكم ثمركم للقداسة، والنهاية حياة أبدية. لأن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا.

بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. الذي هو عطشان فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد. اليوم يا أحبائي يوم الجمعة في الأسبوع السابع في الخمسين المقدسة، أو الجمعة الأخيرة في الخمسين، والكنيسة بتنتظر بعد أيام يوم الحد الجاي حلول الروح القدس. فركزت الكنيسة القرايات بتاعتها في الفترة ديت عن الروح القدس اللي المؤمنين بالمسيح مزمعين أن يقبلوه. طبعا احنا حل فينا الروح القدس وساكن فينا من يوم معموديتنا ودهنا بالميرون، لكن الكنيسة بتعمل هذه التذكارات علشان نتذكر عمل الروح القدس معانا ونراجع أنفسنا من جهة ثمار الروح القدس فينا. فالكنيسة اختارت الجزء ده من الإنجيل لأنه حديث المسيح فيه بيتكلم عن الروح القدس اللي كان لسه في ذلك الحين لم يحل على الكنيسة بعد، زي ما قال القديس يوحنا، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. فده حديث كان قبل الصليب، المسيح سبق وأعد الكنيسة لحلول الروح القدس في الحديث دوت، وتم كلام المسيح بعد الصليب وبعد القيامة في اليوم الخمسين. والسيد المسيح اختار مناسبة كانت عيد عند اليهود، والعيد دوت يسمى بعيد المظال. اختار المسيح المناسبة ديت انه يعلم عن الروح القدس. تملي السيد المسيح بقي كمعلم يستخدم وسائل إيضاح علشان يفهم الكنيسة. فكان السيد المسيح بينتهز فطرة أعياد اليهود ويشير لما فيها من نبوات عن شخصه أو عن عمله أو عن الروح القدس. فعلشان كده اختار السيد المسيح مناسبة عيد المظال لأنها تناسب تماما الحديث عن الروح القدس. احنا عارفين أن إسرائيل كان عندهم 7 أعياد، مواسم بتاعت ربنا يحتفلوا بيها العبرانيين. أول عيد كان يجي لإسرائيل في بداية السنة، شهر نيسان، ده كان أول شهر في السنة الدينية بتاعت إسرائيل. في اليوم 14 من شهر نيسان كان يجي أول عيد في السنة اللي هو عيد الفصح.

وعيد الفصح دوت رمز للصليب. بعديه بثلاث ايام يجي عيد اسمه عيد الباكورة، وده رمز للقيامة. اخر عيد كان يجي لاسرائيل في نهاية السنة كان عيد المظال. السيد المسيح زي ما بقول معلم، بيستخدم وسائل إضاءة علشان يفهم الكنيسة.

سيد المسيح يتعلق على الصليب يوم 14 من نيسان يوم الجمعة. ليه؟ علشان كمعلم تبقى عيد الفصح اليهودي دي وسيلة الإضاح اللي بتشيل لشخص. شوفوا انتوا بتذبحوا الخرفان دلوقتي، أنا الخروف الحقيقي، أنا اللي قال عني يوحنا حمل الله، أدين أنا مذبوح على الصليب. فدي كانت وسيلة الإضاحة اللي استخدمها السيد المسيح. طب اليوم الثالث من الفصح كان يبقى عند إسرائيل عيد اسمه عيد الباكورة. عيد الباكورة دوت كان يقدم فيه باكورة الحصاد. طب في الوقت اللي كانوا بيقدموا فيه الباكورة في الهيكل كان السيد المسيح بكر الراقدين قايم وبيقدم ذاته كباكورة عن البشرية، مش في هياكل مصنوعة بيد زي هيكل إسرائيل، لكن في المقادس السماوية. فبيستخدم السيد المسيح نفس الأسلوب، وسيلة الإضاح عيد اليهود علشان تشير لشخصه والعمله. أيضا لما هيحل الروح القدس يوم 50 من بعد الفصح، قلنا نعد 3 أيام يجي عيد القيامة، قال لهم ربنا في عيد الباكورة ده اللي هو رمز للقيامة تعد 50 يوم، ده لسه بقى ده هيجي بعد كده، هيجي عيد 50. وإن ربنا أراد في 50 نبقى نتكلم عن الموضوع دوت عيد حلول الروح القدس، برضو السيد المسيح بيستخدم نفس الأسلوب، عيد 50 رمز وإشارة للروح القدس، فيبقى ده الوقت اللي يحل فيه الروح القدس. طيب النهاردة السيد المسيح بيعلم عن الروح القدس، أيضا رح نستخدم وسيلة إضاح، نفس النهج بتاع المسيح عمره ما تغير. رح نستخدم السيد المسيح وسيلة إضاح من العهد القديم تشير لتعاليمه النهاردة عن الروح القدس. إيه كانت الوسيلة دي؟ عيد آخر من أعياد إسرائيل اسمه عيد المزار. قلت لك عيد المزار ده بيجي في آخر السنة الدينية بتاعت إسرائيل، آخر مواسم الرب. فالسيد المسيح عايز يقول لنا إن عطية الروح القدس زيت آخر عطية، ما درش أقول يعني آخر طبعا، عطايا الله بلا حد، لكن استخدم السيد المسيح مناسبة ان دي نهاية اعياد اسرائيل، فكان دوت الوقت اللي السيد المسيح يعلم فيه عن الروح القدس. لما نفهم عيد المظال وايه قصته وايه احداثه نشوف بقى التطابق البديع ازاي فعلا العيد دوت كان التعليم فيه تتناسب مع الروح القدس. عيد المظال دوت كان عيد عند اسرائيل يعملوه في يوم 21 من الشهر السابع، سبع الشهور بتاعت السنة الدينية بتاعت إسرائيل. اليوم دوت كان يحتفل بيه إسرائيل لمدة 7 أيام. كانوا في اليوم دوت كل شعب إسرائيل يسيبوا بيوتهم ويطلعوا يسكنوا في مظال، في خيام، يا في شوارع أورشليم يا على أسطح المنازل، ويفضلوا قاعدين في الخيمة ديت لمدة 7 أيام. اليوم الأخير العظيم من العيد اللي هو اليوم الثامن، يعني العيد 7 أيام، اليوم الثامن ده اسمه اليوم الأخير العظيم في العيد. في اليوم دوت كان إسرائيل يقعد ما يعملش حاجة خالص، كان يعامل اليوم ده معاملة أيام السبت. السبعة أيام سكنين في خيام، وكل يوم من الأيام السبعة دول كان يجي رئيس الكهنة ياخد زلعة كده ذهب ويطلع بزفة كبيرة وراء اللويين زي الشمامسة كده بالألحان والتراتيل، ويمشوا كده زفة كبيرة من أورشليم لغاية بركة سلوان، دي بركة خارج أورشليم، ويروح نازل رئيس الكهنة يملى الزلعة دي مية، وكل ده والشمامسة أو اللويين بيرتلوا وراه، ويرجع تاني يدخل مدينة أورشليم. البركة دي خارج أسوار أورشليم، كان يدخل من باب اسمه باب الماء. أورشليم كان ليها 12 باب، باب اسمه باب الدمن كان يطلعوا منه النفايات بتاعت الذبايح، باب اسمه باب العد عدوا فيه الجيش، باب اسمه باب الخيل لما كانوا يبقوا طالعين يحاربوا، أبواب كتيرة كانت 12 باب في أورشليم، كان من ضمنهم باب اسمه باب الماء، وتسمى باب الماء لأن ده الباب اللي بيدخل منه رئيس الكهنة بزلعة المية ديت. فيروح داخل من الباب دوت ويدخل على الهيكل ويجي على مذبح المحرقة، مذبح النحاس، ويروح ساكب المية ديت. اليوم الأولاني، اليوم الثاني نفس القصة، ده طقس العيد. ومن هنا كنيستنا يا أحبائي خدت الطقوس، فكرة الطقوس ديت نظام العبادة، بس لا يوم نعمل زفة يوم مش عارف ده إيه، ده مستوحى

من كنيسة العهد القديم. فده كان الطقس بتاع العيد. فبقول الطقس ده يتكرر أول يوم وتاني يوم لغاية اليوم السابع. نفس القصة بس اليوم السابع بقى يلف الكاهن 7 لفات حوالين المسبح وبعد كده يسكب المية. وإسرائيل زي ما قلنا ساكنين في خيام. اليوم الثامن اليوم الأخير العظيم من العيد ده بقى كله يقعد ساكت ما حدش يعمل حاجة، لا بنروح نجيب مية ولا بنكب مية. يوم سبت في اليوم الأخير العظيم من العيد دوت اليوم الثامن دوت وقف يسوع وسط جموع العبرانيين الكثيرة جدا اللي كانوا يحضروا العيد دوت. ده كان من ضمن الأعياد الكبيرة عند إسرائيل حتى يسمى العيد. يعني لو قالوا كلمة العيد يبقى معروف عنها إنه ده عيد المزار. لو قالوا كلمة اليوم يبقى ده معروف يوم الكفارة. فدي أيام كده لها علامة في إسرائيل. فبقول اليوم الأخير العظيم من العيد دوت وقف بقى يسوع وسط الجموع ونادى بصوت عظيم. عايزك بقى تتخيل المسيح واقف وسط يعني مليون راجل يهودي. ده قولي ده عشان واحد يرفع صوته في وسط مليون واحد ده مين يسمع؟ عشان كده الكتاب يعني كان دقيق الكتاب سبحانه يقول لك وقف يسوع ونادى بصوت عظيم. صوت المسيح سمع الكل. قال لهم إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. أنتوا قاعدين 7 أيام تجيبوا مية وتكبوا، طب اليوم الثامن بتكبوا في مية؟ لما بنكبش في مية. قال لهم طب تعالوا لي بقى أنا. لو حد عطشان أنتوا عندكمش مية النهاردة ما بتكبوش مية. تعالوا لي وأنا مش بس حديكم مية بل من آمن بي كما قال الكتاب مش بس حيرتوي لكن تخرج من بطنه أنهار ماء حي. إيه معنى الطقس ده؟ إيه معنى العبادة ديت؟ ربنا بيذكر إسرائيل يا أحبائي بمعاملاته معاه. أدي فكرة الأعياد في الكنيسة. ربنا عمل معانا أعمال في ملء الزمان من تجسد ومن صلب ومن قيامة زي ما عمل مع إسرائيل أيام أبائهم أعمال كتيرة. ربنا قال لهم عشان الأعمال دي تظل تذكار في إسرائيل تيجوا كل سنة تعملوا تذكار للأعياد ديت. نفس منهج الكنيسة دي روح الكتاب المقدس ودي تعليم الله. نعمل الميلاد نعمل له عيد. القيامة زي بالضبط ما ربنا قال لإسرائيل الحاجات اللي أنا عملتها معاكم في القديم تقعدوا تعملوها أعياد على مدار السنين. قال لهم أنتوا زمان كنتوا في مصر، قالوا له آه أجدادنا، وخرجتوا من مصر حصر أخرجتكم بزراع رفيعة ومشيتكم في الصحراء لمدة 40 سنة. طب ال40 سنة دول كنتوا ساكنين في إيه؟ ساكنين في خيام لأننا ترحال بنسافر. طب قال لهم في ال40 سنة دول كنتوا بتشربوا؟ آه كنا بنشرب. شربتوا إزاي؟ قال كان في صخرة ماشية معانا وربنا قال لموسى الصخرة دي تضربها يا موسى، خد بالك بقى، قال له تضرب الصخرة تطلع مية. بعد كده يا موسى لما تحب تشرب روح كلم الصخرة تطلع المية. قالوا له آه حصل كده. قال لهم طب أنا مش عايزكم تنسوا الموضوع دوت، طب ما ننسوش إزاي؟ قال لهم اعملوه عيد، سموه عيد المزار، اطلعوا اسكنوا في خيام. عشان يجي ابنك بقى الصغير، ايه يا بابا احنا سيبنا البيت ليه وقاعدين في خيمة؟ اصل يا حبيبي من 500 سنة من 100 سنة من 1000 سنة. ادي الاعياد يا احباء. كن اجدادنا موجودين في مصر وربنا طلعهم وسكننا 40 سنة في الصحراء. فالولد الصغير يفضل التذكار ده ايه؟ فاكر. يقول لك ده احنا انت فين يا ابني انت لسه بتاع امبارح. يقول لك لا ما هو ده حصل مع اجدادنا واحنا بالعيد بنتذكر معاملات الله بنعيش نفس الاحداث دي مرتين. فنسكن في الخيمة عشان نفتكر ان احنا 40 سنة قعدنا في خيام. طب كنا بنشرب منين؟ كنا بنشرب من صخرة روحية تابعتهم والصخرة كانت المسيح. فعلشان ما ينسوش حكاية الصخرة والمية يجي الكاهن يروح جايب المية ويسكب على المذبح. ايه يا بابا اللي بيعمله ابونا ده على المذبح؟ يقول له حبيبي اصل احنا واحنا في الصحراء ربنا خلى صخرة تطلع لنا مية. فيفضل الحكاية دي التذكار في إسرائيل. فالسيد المسيح قال دي مناسبة كويسة أن أنا أعلمكم إيه المية دي. قال المية دي الروح القدس. المية بتاعتكم يا إسرائيل سكبتوها 7 أيام، يعني الصخرة اللي أنتوا شربتوا منها دي قعدت معاكم 40 سنة في البرية. طب بعد ما دخلتوا أرض كنعان خلاص لا في لا صخرة ولا في غير، فالمية وقفت. فالسيد المسيح قال أصل دي كانت رمز للروح القدس، دي انتهت خلاص مفيش الصخرة دي النهاردة، لكن في من آمن بي

كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. إيه دي؟ قال هذا عن الروح القدس. وبقى المية اللي بتسكب على المسبح ديت دي إيه دي؟ دي رمز للروح القدس. ومن هنا بقى معروف عند إسرائيل إنه في زمن مجيء المسيا في مية هتسكب. لما ترجع تقرأ سفر زكريا يقول إن تخرج مياه من أورشليم من البحر إلى البحر. طبعا العالم القديم كان البحر المتوسط وبحر صوف والبحر الأحمر، فدي كانت حدود العالم. من البحر للبحر يعني المية دي هتغطي كل العالم القديم، يعني مية هتغطي العالم كله. أنهار مياه هتخرج من أورشليم. أيضا حسقيال النبي تنبأ إنه في مية هتخرج من تحت العتب بتاع الهيكل، وربنا قال لهم حرش عليكم مية فأخلق فيكم قلب جديد. فرسخ في ذهن الرابيين اليهود معلمين إسرائيل إنه لما يجي المسيح في مية هتخرج من أورشليم. طيب إيه المية ديت؟ قال يقيل النبي يكون في آخر الأيام إني أسكب. بص بقى، بص الكتاب المقدس، أسكب يعني أكب، دي على السواء. الواحد يقولك أنا بسكب مية، ربنا بيقول إني أسكب من روحي. فبدأ ربنا يفهمنا على لسان يقيل إنه المية اللي هتخرج من أورشليم دي في زمن المسيح دي الروح القدس. فمن هنا فهم بقى يوحنا المسيح بيقول اللي هيؤمن بيا هتخرج من بطنه مية. دي المية اللي اتكلم عنها زكريا والمية اللي اتكلم عنها حسقيال. طب إيه المية ديت؟ فهمها لنا بقى يقيل إني أسكب من روحي على كل بشر. فقال القديس يوحنا قال هذا عن الروح القدس. وبقت المية اللي بيشيل ليها المسيح ديت رمز للروح القدس. اللي هيؤمن بالمسيح هيحل فيه الروح القدس، بل هيخرج من بطنه أنهار ماء حي. الروح القدس بواسطة الإنسان دوت يشبع ويملي الآخرين. طب السؤال بقى، ليه ربنا شبه الروح القدس بالمية؟ إيه العلاقة ما بين الاثنين؟ لا ده في علاقة قوية جدا. نمرة واحد، المية تغسل. يعني عندنا أي حاجة عايزين نغسلها نغسلها بالمية. قال لك هو عمل الروح القدس يغسل. يغسل يغسل هدوم يعني؟ يغسل جسم ابن آدم؟ لا، المعمودية يا أحبائي زي ما قال عنها الكتاب المقدس احنا بنغطس الولد بالمية، اسمها حميم، حموم يعني. طب حموم يعني احنا بنحمل الولد؟ قال القديس بطرس لا، ليس لإزالة وسخ الجسد، غسيل بس مش عشان ننظف بيه الجسم، بل سؤال ضمير صالح من نحو الله. فزي ما المية بتغسل فبقى الروح القدس بيعمل فينا ايه في المعمودية؟ بيغسلنا. بيغسلنا من ايه؟ بيغسلنا من الخطيه. بقى الروح القدس بيعمل ايه؟ بيخلق فينا في المعموديه قلب جديد، كانه غسل الخطايا القديمه. عارف لما يجي واحد مثلا كبير، ما طبعا احنا بنعمد اولادنا زي ما بتعلمنا الكنيسه، الولد 40 يوم والبنت 80 يوم. طب افرض جه واحد كبير وقال يا جماعه انا عايز اتعمد، المعموديه تغفر له كل خطايا الماضي اللي عملها لساعه ما اتعمد، الخطيه الجديه اللي ورثها من ابونا ادم والخطايا الفعليه اللي هو عملها. فالمعموديه بتعمل ايه؟ بتغسل الخطيه. عشان كده حنانيا لما راح لشاول اللي هو بولس قال له لماذا تتوانى؟ قم اعتمد وايه؟ اغتسل من خطاياك. طب ايه المعمودية دي؟ الروح القدس يحل على المية، تبقى المية تعمل ايه؟ تغسل الخطية. فاحنا اتمتعنا بغسيل الميلاد الثاني، بحميم الميلاد الثاني. ادي اول رمز للمية. ايضا المية مش بس تغسل لكنها تروي. حاجة معروف المية دي، واحد عطشان يشرب يرتوي، ومفيش حاجة تروي البني آدم غير المية. مهما الواحد شرب اي سوائل اخرى ما يرتويش، المية هي اللي تروي. ليه؟ ربنا عايز يقول ان الروح القدس ده هو الوحيد اللي يروي الانسان، اللي يشبع الانسان. الانسان يا احبائي له احتياجات كتيره، محتاج للفرح، محتاج للسلام، محتاج للامان، محتاج للراحه، محتاج ان انا افهم. ربنا خلق للبني ادم عقل ليه؟ علشان البني ادم يفكر ويفهم. طب انا عايز افهم، افهم ازاي؟ قال لك الروح القدس يشبع كل احتياجاتك. الروح القدس يدي فرح، يدي محبة، يدي سلام، يدي شبع، يدي طمأنينة، يدي فهم، يدي حكمة. كل احتياجات الإنسان يا أحبائي ايه دوت؟ دي ثمار الروح وعمل الروح. ممكن تجد أمور كتيرة في العالم تفرح لكن مش فرح حقيقي، زي ما تلاقي سوائل كتيرة ممكن اهي الواحد يبلي بيها لسانه. طب اسأل
واحد عطشان شربوا اي حاجه، قل له ارتويت؟ يقول لك لا. طب اديله ميه؟ لا بس ارتويت. اهو يا مأمور في العالم، يا ابونا دي حاجه بتبسط. طيب روح انبسط. ايه فرحت يعني؟ يا ابونا ابدا، هي حاجه بتاعت وقتها بتاعت ساعتها. طب عايز اطمن كل حاجه بقى في الارض كده. طب فين الارتواء الحقيقي؟ فين الشبع الحقيقي؟ فين الامتلاء الحقيقي؟ فين الفرح؟ فين السلام الحقيقي؟ قال لك ده في الروح القدس. اما ثمر الروح محبه فرح سلام لطف اناء وداع تعفف، كل ده في الروح. فزي ما الميه بتروي الروح القدس يروي. يبقى الروح القدس يستلمنا اول من امن بالمسيح، يروح غسلنا من كل خطايانا. طيب علشان ما نرجعش للخطيه تاني، يقول لي طب انا ارويك. انت بترجع ليه للخطيه؟ عطشان، عطشان لاي حاجه بس بيضحك عليا وشلون يفهمني ان الحاجه ديت هي اللي هتشبع الاحتياج بتاعي. الاقي كذب، يجي روح يقول لا تعالى انا شبعك. فالمفروض يا احبائي ان بعد المعموديه وبعد ما نمتلي من الروح المفروض ما نعملش خطيه. المولود من الله لا يخطئ ولا يستطيع ان يخطئ، ده الصح. خلاص اتولد ولاده جديده، اتغسل من خطاياه، ارتوى من الروح القدس فبقى شبعان. بقول لك الخطيه احنا ليه بنعمل خطيه؟ مش عايز استرسل يعني، في كلام كتير عن الروح، بس كل خطيه بنعملها بنعملها ليه؟ جوع، احتياج. طب لما تبقى مش محتاج صدق مش بتعمل خطيه. بجري ورا الفلوس ليه؟ عايز امان. طب لما تلاقي الروح القدس بيديك الامان مش عايز الفلوس. بجري ورا شهوات الجسد ليه؟ عايز انبسط، عايز اسرع عن نفسي. لما تجد الروح القدس يديك فرح حقيقي مش عايز انا الوحشات بتاعت دي. فكل خطيه احنا بنعملها ده احتياج، جوع، جوع. عشان كده السيد المسيح قال للمراه السامريه، يا ستي بقالك خمس ازواج قاعده تشربي من الميه ديت ما بترتويش، كل من يشرب من هذا الماء يعطش، لكن من يشرب من الماء، هتسمعها بقى في صلاه السجده عصر يوم العنصره، تختار لنا الكنيسه الانجيل ده، لان هو ده كلام المسيح عن الميه، هو كلامه عن الروح. كل من يشرب من هذا الماء امور العالم ما بيرتويش يعطش تاني. اديك اتجوزتي واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، والذي معك الان ليس هو زوجك، يعني مش شبعانه. كل من يشرب من هذا الماء، شيل الماء بقى وحط اي حاجه، فلوس، غنى، شهوات، متع، مراكز، شغل، نجاح، اي حاجه في الدنيا، عيال، اي حاجه في الدنيا، ابونا انا عايش عشان الموضوع ده، مش هتشبع. كل من يشرب من هذا الماء يعطش، ادي ميه العالم كلها، لكن من يشرب من الماء الذي اعطيه انا مش هيعطش ابدا. ما يعطش يعني ما يغلطش. يبقى المفروض الميه بتغسل وتروي. تقول لي بس يا ابونا الواقع ان احنا بنغلط. اقول لكم فعلا يا احبائي، لان احنا موجودين في جسد، فالجسد ده ضعيف وربنا عارف كده، ربنا عارف كده. وفي شيطان واقف يعني يا احبائي حاجه مرار مرار، لما بعيد عنك يستلق البني ادم من صباحيه النهار، يا حاجه صعب، حاجه واقف كده طول النهار ما وروش حاجه غير انه ايه قاعد يراقب ولاد ربنا، يعمل لده مشكله، يعمل لده معركه، وحاجه حقد الشيطان يا احبائي حاجه مره. والمسيح فاهم كده، لاجل هذا هو يشفق علينا. صدقوني يا احبائي بيشفق، فاهم، فاهم ان انه في قبالك وقبالي عدو وحش وحش. يعني محارباتنا ليست مع لحم ودم، يا ريت كانت مع لحم ودم، بني ادم تشوفه قدامك تعرف تتحصن منه. قال لك لكن ديت مع اجناد الشر الروحيه، بتحارب ارواح وبتحارب مش في امور ارضيه، في السماويات، امور سماويه. فالمسيح يقول لك انا عارف دي حرب انت مش قدها، وانا عارف العدو ده وحش، فبيشفق علينا، فعارف ان احنا بنتعثر في الجسد وفي العالم وفي الشيطان الوحش اللي واقف يشتكي دوت. فيقول لك طيب انا برضه هخلي الروح القدس يديك مخرج. بص العطيه الروح يا احبائي، بقول لك كمال عطايا المسيح، اتجسد، اتصلب، مات، صعد، كل ده ليه؟ علشان يدينا العطيه اللي احنا منتظرينها في هذه الايام، الروح القدس، تتويج عمل المسيح الخلاصي معانا. فيقول لك الروح القدس يعمل ايه؟ حتى لو وقعت الروح يقيمك تاني. ازاي؟ قال لك اصله الكاهن ده لما بيجي ياخد زلعه الميه، قلت لك يجي في اليوم السابع يلف سبع لفات حوالين المذبح. دي تفكرنا بايه؟ دي تفكرنا بزمان اسرائيل لما لف حوالين اسوار اريحة سبع لفات، فكانت النتيجه ان اسوار الشر اتهدت. يعني ربنا عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك انه صح في خطيه، بس ما تخافش، في مذبح بنلف حواليه سبع لفات، وروح بينسكب في هذا الموضع يحطم كل حصون الشر. ايه دي؟ هو ده القداس. ايه القداس دوت؟ القداس بص عد لفات ابونا كده وهو بيلف في مسبح، تلاقيه يلف سبع لفات، اقعد عدهم كده مره. طب اشمعنى سبعه يا كنيسه؟ ما تخليهم ست، ما تخليهم ثلاث. قلت لك لا سبعه.

هذه علشان نفكرك أسوار أريحة لما لفينا حواليها 7 لفات وهتفنا ربنا عمل إيه في الأسوار دي؟ هدها. المذبح ده إيه؟ أبونا يلف حولنا المذبح إيه ده؟ ده الروح القدس يحل. طب يعمل إيه ده؟ ده يدي غفران للخطية. يعني مش بس غسلنا مرة واحدة، لا ده بيفضل يغسل فينا طول الإيه؟ طول السك. عشان كده ربنا يسوع قال لبطرس، قال لي يا بطرس الذي اعتمد أو الذي اغتسل يعني المعمودية ليس له حاجة إلا إلى غسل رجلي. بص المية برضو، قال لي يا بطرس أنت أول ما جيت أنا حميتك عمتك غسلتك اتولدت الولادة التانية، لكن طول ما أنت ماشي في العالم لازم رجليك هتتوسخ لازم. يعني في واحد يمشي في الشارع، وزمان ما كانتش كده يعني أرض مرصوفة كانت تراب ويلبسوا صنادل، فلازم أنزل من البيت مستحمي نظيف رايح مشوار عبال ما أوصل البيت لازم رجلي تتطرب لازم. ما دي حاجة طبيعية. إيه؟ عشان أنت في الأرض، عشان أنت في التراب، عشان أنت في العالم. عشان كده ربنا في القديم لما عمل الخيمة بتاعته خلاها بهية بهية حاجة فوق الوصف. قالوا له طب الأرض نفرش فيها حتة سجادة، قال لهم لا سيبوا الأرض تراب. منظر عجيب يا أحبائي، تدخل خيمة الاجتماع ذهب وفضة وإسمنجوني وأرجوان وقرمز، حاجة تبهر. طب ما نحط حتة سجادة في الأرض، قالوا لا الأرض تدوسوا عليها تراب، الرملة بتاعت سينا تدوسوها برجليكم. طب ما نغطي بسجادة، قال لا. ليه؟ عايز أفكركم إن رغم كل هذه الأمجاد أنتوا لسه بتدوسوا في تراب الأرض، لابد رجليكم هتتوسخ. طب تعملوا فيها إيه؟ تغسلوها. هارون عايزين نعمله كام؟ نروح محميينه في المرحلة المعمودية. طيب كل يوم بقى هارون وهو داخل يصلي متوسخ هارون، ما هو في العالم، ما هو في جسد انت وانا، جعلنا له ملوك وكهنة بمفهوم الكهنوت العام. طيب كل مرة ادخل لربنا عايز اتغسل، اتغسل بالمية. ايه المية دي؟ الروح القدس. يعمل ايه؟ يغفر الخطية. عشان كده قال لهم السيد المسيح اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطايا تغفر. يبقى الروح القدس بيولدني ولادة جديدة، يغسلني حميم الميلاد الجديد. الروح القدس يرويني علشان ما تعثرش واقع في الخطية. طيب انت اثرت، الروح القدس يقول لي ما تخافش برضه انا هغسلك تاني، هديك غلبة على الخطية. عشان كده احبائي من الملاحظات البديعة جدا انه كان عند اسرائيل سنة اسمها سنة الابراء. سنة الابراء دي كانت تيجي كل 50 سنة. قال لك في السنة ديت اي واحد عليه دين يتحرر من الدين بتاعه، اي واحد رهن ارضه ارضه ترجع له في اليوم دوت. سنة ابراء عتق كانت تيجي كل 50 سنة. ربنا قال تعلنوا عن بداية سنة الابراء يوم ايه؟ قال لهم يوم عيد المزار. بص يا احبائي الترابط البديع اللي في الكتاب المقدس، مش معنى عيد المزار هو اللي نعلن فيه عن دين بداية سنة العتق؟ قال لك اصله في ملء الزمان المية بتاعت عيد المزار دي اشارة للروح القدس، والروح القدس هو اللي هيعمل ايه؟ عتق من الخطية. فدي بداية سنة، بداية السنة سنة المزار، سنة الإبراء. طيب تقول لي ما احنا لسه في الجسد يا ابونا ومتعرضين ان احنا نتعثر تاني. اقول لك العطية الاخرى للروح القدس في المية برضو. اسرائيل لما كان في البرية صحر، طيب احنا ما نعرفش السك، نمشي ازاي في الصحراء ديت؟ ربنا قال لهم في سحابة هتطلل عليكم، السحابة دي هتحميكم من حر الطريق. دي الروح القدس قلنا ايه؟ طول ما احنا في العالم الروح القدس يحمي الانسان، يظلل، يشبع الانسان، يحميه من العالم الشرير اللي محيط بينا. قال لهم بس مش كده، مش كفاية، لكن السحابة دي طاقتكم. احنا ماشيين في الصحراء ما نعرفش السك، طب نعمل ايه؟ السحابة دي تمشيكم. السحابة راحت يمين روحوا يمين، السحابة راحت شمال روحوا شمال، السحابة وقفت وقفوا. عشان كده قال سفر العدد بحسب أمر الرب كانوا يمشون أو يرتحلون وبحسب أمر الرب كانوا يقفون. يعني إيه؟ يعني ماشيين زي ما السحابة تمشيهم. طب السحابة دي مية، وإحنا اتفقنا المية الروح القدس. يبقى وإحنا ببرية العالم إيه اللي يمشيني؟ ما ياما مبادئ في العالم، ياما أفكار، ياما ناس يعني ماشية في سكك. عن رأي ما قال أشعية منا كل واحد إلى طريق كل بني آدم في الأرض، عد عدد البني آدمين أدي عدد طرق البشر، كل واحد ماشيله بإيه؟ بدماغ. إيه هو كده؟ كل بني آدم على الأرض ماشيله في سكة، وأنا صح وأنا كده مظبوط واللي أنا بعمله ده ما فيش أحسن منه، واللي جنبه بيقول نفس الحكاية، واللي جنبه وأنا وإنت وكلنا بعدد بني آدمين الأرض بعدد الطرق والمبادئ منا كل واحد إلى طريقه. الله، طب وأنهي طريق صح في دول؟

عارف انا مخي صح ولا مخك انت اللي صح ولا مخ اخويا، مش عارف. قال لك طيب امشي للسحابة، شوف السحابة تروح فين وايه وامشي معاه. الذين ينقادون بروح الله فاولئك هم ابناء الله. الروح القدس يقول لك صح يبقى ده صح. الروح القدس هيقول لك ازاي؟ هيقول لك في قلبك، هيقول لك في قلبك. نبتدي نتعود يا احبائي، ليه بنخاف؟ نتعود نسمع صوت الروح القدس جوانا. ما تتشككش، الروح القدس بيتكلم داخل كل انسان فينا، بس عايز واحد ينصت. فبيكلم جوانا، بيكلم الانجيل. فلما الواحد يسمع كلمة الروح، ايه حاضر يا رب كلامك يمشي، يبقى ده ماشي بالايه؟ ماشي بالروح. اخيرا يا احبائي لكم ملحوظة بديعة جدا جدا جدا فرحت بيها خالص. ذكر في الكتاب المقدس مرتين اسرائيل احتفلوا بعيد المزار. لما سليمان بنى الهيكل فحب يدشن الهيكل، فسليمان قال حدشن الهيكل يوم عيد المزار. مش معنى اليوم ده يا سليمان، قال اصل اليوم دوت بيبقى فيه يهود من كل الارض ويوم احتفال عظيم، فاحنا نزود الفرحه بان احنا نعمل تدشين الهيكل. لكن في الحقيقه سليمان كان مقاد بالروح القدس في العمل دوت، ان ربنا عايز يربط عيد المزار ببناء الهيكل، عايز يربط حرور الروح القدس ببناء الهيكل. طب ايه الهيكل؟ قال لك الكتاب بيته نحن، احنا المؤمنين. فزي ما الهيكل اتبنى في عيد المزار ودشن، احنا بنبنى بواسطة الروح القدس كهيكل لله. مجال التأمل فيها كتير، لكن انا بقولها لك كملحوظة فكر فيها. امر تاني اقوله لك برضو، احتفل اسرائيل بعيد المظال مرة تاني في اثناء فترة حجي النبي. حجي قال نبوة عجيبة خالص، وقالها يوم عيد المظال برضو، قالها يوم عيد المظال. ايه هي؟ اسرائيل كانوا راحوا في السبي والهيكل اتهد، ورجع إسرائيل مرة تاني وبنوا الهيكل تاني. فلما اتبنى الهيكل تاني مرة ما كانش في فخامة الهيكل الأولاني، فوقفوا الناس الكبار يعني يستخفوا، ايه هيكل ايه اللي انتوا ده؟ انتوا شفتوا الهيكل بتاع زمان ده؟ انتوا ايامكم دي ايام غلب، ده احنا حضرنا هيكل سليمان ومجد هيكل سليمان، هو ده هيكل اللي انتوا بنينه. ففي الوقت دوت تكلم الروح القدس على لسان حجي النبي وقال اه صح، انتوا الهيكل بتاعكم مش في مجد الهيكل الأول بتاع سليمان، لكن الهيكل بتاعته أنا لازلت ساكن فيه، أنا في وسطكم، رغم أنه الهيكل مش في مجد الهيكل الأول. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه زي ما قلت لك بناء الهيكل مربوط بالروح القدس. لما حل الروح القدس يوم 50 بدت الكنائس تبنى، بدت الكنيسة تقوى. طيب النهاردة في آخر الأزمان، يعني في الحقيقة قوة الكنيسة مش في قوة الكنيسة الأولى. يعني الكنيسة أيام الرسل كانت كنيسة بهية، إحنا النهاردة الهيكل الكنيسة المؤمنين الإيمان الحياة التقوية ما بقتش في قوة الهيكل الأول. لكن رغم هذا روح ربنا بيقول لنا اعملوا فإني قائم في وسطكم، له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين.

0: والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إجليل الحياة. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل المطران الأنبا دوماديوس دميانا فون تقدم حياة القديسين الشهيدين تيموثاوس ومورا، أجمل نموذج لزوجين أوفياء.
1: في أوائل القرن الرابع وفي قرية البرابي حاليا بيقولوا عليها البرايا في مركز ملوي بالمنيا، كانت تعيش هذه الأسرة المسيحية التي لم يمضي على زواجها سوى أيام قلائل. وبينما كان الشاب تيموثاوس في الكنيسة جاءه الجنود الرومان لأخذ الكتب المقدسة وإحراقها، ولأنه كان الشماس المسؤول عنها رفض تسليمها للجنود، فغضبوا منه واقتادوه إلى الوالي إريانوس.
2: أنت مين وإيه شغلتك؟
3: أنا مسيحي وشغلتي قارئ بالكنيسة.
2: اسمك إيه؟
3: تيموثاوس.
2: أنت رفضت تسليم الكتب للجنود؟
3: أيوة رفضت.
2: أنت ما تعرفش قرارات الإمبراطورية؟ ما تعرفش إن اللي ما يبخرش للآلهة الخالدة يموت؟
3: أعرف، لكن مملوء بروح الله القدوس اللي هيسندني، ومش هبخر الأصنام بتاعتك دي.
2: أنت بتقول إيه؟ أنت مش شايف آلات التعذيب دي؟ مش خايف؟
3: وأنت مش شايف الملائكة اللي ربنا أرسلها علشان تساعدني؟
2: اسمع يا تيموثاوس، أنت شاب جميل وصعبان عليا. هات الكتب اللي في الكنيسة، أنا عاوز أعرف فيها إيه، يمكن أتعلم منها حاجة.
3: أنت تصدق إن في أب يسلم ولاده للأعداء علشان يموتوهم؟
2: كلام جميل، لكن لا هيقدم ولا هيأخر. أنت هتسلم الكتب وتقدم الذبايح للآلهة، فاهم ولا لا؟
3: لا، مش هذبح ولا هسجد إلا لسيد يسوع المسيح، لأني مسيحي.
2: بس أنا أجلس أمرك يا مولاي. سخن الخنجر وغرزه في ودان الشاب تيموثاوس، لما شوف الملائكة اللي بيقول عليها دي هتعمل له إيه؟

0: دي مساوس الشماس، الشماس اللي في كنيستنا يا عم حنا.
1: معقول يا مريم؟ ده شاب لسه صغير.
0: لما راحوا بنود الملك الكنيسة وطلبوا منه انه يسلم الكتب المقدسة اللي في عهدته رفض.
1: عشان كده الوالي قبض عليه وبيعذبوه بكل الوحشية دي.
0: الوالي حاول يميله لعبادة الأصنام لكنه رفض.
1: لازم يرفض عبادة الحجارة اللي لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتتكلم يا مريم.
0: بس عنده ده هيخليه يموت يا عم حنا.
1: ياه، ده لسه عريس مكملش حاجة.
0: وهو يعني الوالي هيراعي حاجة زي دي؟
1: الوالي عنده أوامر يا مريم ولازم ينفذها.
0: قصدك أوامر الإمبراطور؟
1: طبعا يا مريم.
0: ويا ترى عمله معاه إيه دلوقتي؟

0: بشدة وجفت مقلة عينيه وفقد النظر، فصرخ بسناكيوس وقال له:
1: يا تيموساوس انت غلطان، عنادك ده خلاك تفقد عينيك، ولو استمريت على عنادك هتفقد حياتك كلها.
2: انت بتقول صح يا بسناكيوس، انا فعلا فقدت عيني اللي بشوف بيها العالم، لكن ربنا يسوع المسيح هينور عين قلبي الجواني.
1: فقدت عينك ولسه بتعاند يا تيموساوس، ماشي خليك على عنادك. بس انا اكيوس امرك يا مولاي، خلي الجنود يحطوه على دولاب التعذيب. طبعا انت مش شايف دولاب التعذيب. على العموم انا هقول لك الجنود هيعملوا لك ايه، يمكن ترجع عن عنادك. اسمع يا بسناكيوس، خلي الجنود يكتفوا ايديه ورا ظهره ورفعوه على عمود عالي ودلوا راسه لتحت وعلقوا في راسه حجر كبير. يا تيموساوس هتسجد وتبخر للآلهة ولا لا؟
2: مهما عملت فيه مش هسجد إلى الإله يسوع المسيح الحي.
1: عنادك ده يا تيموساوس هيخليني أدونك أشد أنواع التعذيب. نفذوا الأمر. أمرك يا مولاي.
3: جنود ملهاش قلوب.
4: حرام عليكم، عمل ايه تيموساوس؟
2: أرجوكم اسكتوا. يا رب ساعدني على محمد الصليب، صليب الألم. ساعدني يا رب ان محمد الألم يرد كل شكر.
1: عنادك ده يا تيموساوس هيخلينا دواك اشد انواع العذاب.
2: كل كلامك ده مش هيخليني ارجع عن عبادة اله يسوع المسيح. انا مش خايف من العذابات بتاعتك، لان سيدي يسوع المسيح هيخففها عليا.
1: اجلدوه، قطعوا لحمه بالكرابيك لما اشوف الهه ده حياته ازاي.
2: يا إلهي يا إلهي.

0: اسمع يا مولاي أريانوس، أنا عندي فكرة.
1: قول يا بسناكيوس.
0: الشاب التيموساوس ده يا مولاي لسه متجوز من فترة صغيرة.
1: وبعدين ما تقول وخلصني.
0: حاضر يا مولاي هقول. احنا هنجيب مراته مورا، واكيد يا مولاي اكيد مش هي طريقة قوم جمالها.
1: فهمت يا بسناكيوس. اسمع يا حكان.
2: امرك يا مولاي.
1: انت تروح بجنودك لبيت تيموساوس وتجيب لي مراته حالا.
2: حالا يا مولاي.
3: ولما عرفت مورا بخبر القبض على جوزها تيموساوس حزنت جدا، وفجأة جالها جنود الوالي.
4: يا ترى مين اللي بيخبط على الباب كده؟ يا رب استر يا رب.
2: انت مورا مرات تيموساوس؟
4: ايوه انا مورا.
2: طيب يلا معانا.
4: على فين؟
2: مولاي اريانوس عاوزك.
4: حاضر انا جاية معاكم، وربنا هيكون معايا.
1: ايه ده؟ معقولة انت مورا مرات تيموساوس؟
4: ايوه انا مورا.
1: ياه ده انت جميلة قوي
4: مولاي. انت بعتلي؟
1: ايوه بعتلك لانك صعبان عليا يا بنتي. الظاهر ان حظك وحش لانك اتجوزت واحد زي تيموساوس اللي هيوصل نفسه للموت بعناده ده.
4: هيوصل نفسه للموت؟ طب ليه يا مولاي؟
1: لانه عنيد، وعقوبة العند الموت يا مورا، الموت. فهمتي ولا لا؟
4: فاهمة يا مولاي، بس انا اعمل ايه علشان انقذ جوزي تيموساوس؟
1: اسمعي، انت تروحي البيت دلوقت وتلبسي اجمل ما عندك من هدوم وتطيبي بافخر العطور وتيجي هنا، وانا هدخلك لجوزك والباقي عليكي.
4: حاضر يا مولاي. فهمت.
3: وخرجت مورا من قصر الوالي أريانوس وروحت بيتها، وهناك قابلت أمها اللي قالت لها:

0: مالك المرة يا بنتي؟ راجع حزينة ليه؟ وإيه الدموع دي كلها؟ في إيه يا نور؟ هاتي نساوس، هاتي نساوس يا أمي، هاتي نساوس هيضيع.
1: يعني إيه؟ ماله تمساوس؟ ماله تمساوس هو فين؟
0: عند الوالي يا أمي. الوالي قبض عليه وعايزه يسجد للأصنام.
1: وبعدين إيه اللي حصل؟ مرضيش يسجد ولا إيه؟
0: تمساوس عنيد يا أمي، وغير كده غير كده هو بيحب الرب يسوع من كل قلبه ومش ممكن هيسجد لإله غيره.
1: هتعمل ايه دلوقتي يا بنتي؟
0: الوالي يا امي، الوالي طلب مني ان البس افخم الملابس واروح لتمساوس السجن علشان اقنعه يتراجع عن اللي في دماغه.
1: انا خايفه عليك يا امي.
0: ما تخافيش يا امي، انا هحاول ارجع تمساوس باي شكل. ما تخافيش.
1: طيب يا بنتي، ربنا يكون معاك. وادلي انتي بتمساوس بألف سلامة. خدي بالك من نفسك يا نور.
2: ولبست مورة أجمل ما عندها من ملابس، وتعطرت بأفخر العطور. بعد كده راحت لجوزها تمساوس في السجن عشان تحاول ان ترجعه عاللي هو فيه. وهناك قابلها حكان كبير رجال الوالي وقال لها: تعال يا مورة، تعال ما تخافيش، قربي. تمساوس اهو.
0: تمساوس جوزي، ايه اللي حصل لك ده؟ هو ايه الدم ده كله؟ انا مش شايفة ملامح وشك من كتر الدم.
2: اسمع يا بسراكيوس.
3: امرك يا سيدي.
2: حوش اللفافة اللي في بقه عشان يعرف يتكلم مع مراتي كويس.
3: أمرك يا سيدي.
4: أشكرك يا رب، أشكرك.
0: تمساوس، إيه اللي حصل ده كله؟ والدموع اللي انتوا فيها دي كلها ليه؟
4: فين أبويا الكاهن باسيليوس المحكوم عليه بالموت؟
5: أيوه يا تمساوس يا ابني، أنا هنا. عاوز نعمل لك حاجة.
4: أيوة يا أبي، ليه طلب واحد؟
5: خير يا أبي، عايز إيه؟
4: عايزك تجيب حتة قماش من الكتان تحطها على أنفي، مش عايز أشم الريحة الكريهة دي.
0: ليه كده يا تمساوس؟ ليه بتقول كده؟ ده أنا مراتك، ومتجوزين ما بقلناش 20 يوم بس. معقول أنا زعلتك كده؟ ربخني ليه تمساوس؟ ليه؟
4: ايه اللي خلاك تعملي اللي انت عاملاه ده؟
0: علشان اخرجك من السجن ده. انا مش عاوزك تموت، انا بحبك قوي يا تمساوس، بحبك ومستعده اني ابيع كل دهبي علشان احررك من سجنك. كتير قوي. ليه الظلم ده؟ ليه ظلموك وبهدلوك بالشكل ده؟
4: اسمعي يا نور، انت جنبك شيطان بيقودك لمحبة العالم. اخرجي من هنا واهتمي بس بخلاص نفسك.
0: ايوه، بس انا من غيرك يا تمساوس وحيدة، بعد ما كنت معايا على طول. انا مش ناسية يا تمساوس، مش ناسية لما كنت معانا في الكنيسة وبتقرأ لنا الكتب المقدسة.
4: نورة، سيبك من أمور الدنيا اللي هتنتهي. تعالي معايا ناحية حياة الجهاد المقدس عشان ننال إكليل الشهادة ويكون لنا نصيب مع القديسين في السماء.
0: وعذبات الوالي، عذبات الوالي شديدة قوي يا تمساوس.
4: توبة للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة.
0: تمساوس، أنا عشت معاك في العالم وأفرح كتير، ودلوقتي أنا سعيدة أوي، سعيدة إني هشاركك الألم بفرحة.
1: من أجل سيدي يسوع المسيح.
4: أنا سعيد يا مرام، سعيد من أجل إلهك ده.
1: صلي لي، صلي لي يا تيمساوس.
4: مسيحي أرويك يا مرام، بس انت لازم تعلني ايمانك للوالد دلوقتي.
1: طبعا طبعا يا تيمساوس، لازم اروح للوالي واعترف بالهي يسوع المسيح.
4: بس لازم تعرفي ان الوالي مش هيرحمك.
1: من وضع يده على المحراس لا ينظر الى الوراء. وانا حاسه يا تيمساوس ان ربنا معايا والهي مش هيسيبني. ايوه، علشان كده انا هرحب بالألم بكل فرح.
4: طب احنا نوقف نصلي دلوقتي.
1: يلا يلا يا تيمساوس يلا.
2: وقف القديس تيمساوس مع مراته مورا ورفعوا ايديهم لربنا يصلوا، فصلوا صلاة طويلة علشان ربنا يعينهم على جهادهم.
4: يا رب يسوع المسيح، اشكرك يا رب لأنك جعلتني مستحق إني أشترك معاك في حمل الألم بصبر وشكر. أشكرك يا رب لأنك اخترتني أنا الضعيف وجعلتني ابن ليك. ساعدني يا رب، ساعدني إني أحمل الصليب واتبعك حيثما تذهب. أنا يا رب ضعيف ومملكش حاجة يا رب غير رحمتك ومعونتك. يا رب اللي أمشي معاك. يا رب يا رب أنا بصلي من أجل زوجتي مور، حتى تعلم يا رب حروب عدو الخير، لكن أنا واثق يا رب واثق إنك مش هتسيب عبدتك مور تضيع. أو إيمانها اديها العزيمة على حمل رسالتك لتعلن أمام الجميع إنك الإله الذي يستحق.

0: ووقفت كمان مورا تصلي وقالت:
1: أشكرك يا رب من أجل تنساوس جوزي اللي هدتني بيه، أشكرك من أجل قوة إيمانه. أرجوك يا رب، أرجوك ساعدني إن أكون زيه في حمل التجارب. أنا ضعفت يا رب، ضعفت، لكني واثقة فيك وفي رحمتك وفي محبتك. واثقة يا رب إنك هتقويني، هتقويني إن أعلن إيماني بكل قوة، ومش هخاف من حروب عدو الخير. يا رب يا رب هيئني عشان أحمل صليبك بدون خوف ولا ضعف، عشان يكون لي معك نصيب في الملكوت. أنا أثق يا رب إنك تستمع وتستجيب، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين.
0: وبعد الصلاة راحت مورا للوالي وقالت له بكل ثقة:
2: اسمع أيها الوالي المخادع إريانوس، أنت مش هتقدر تأيدني بإغراءات مملكتك، ومش هقبل منك لا ذهب ولا فضة. أنا مسيحية، مسيحية، ومش هسجد إلا لإله يسوع المسيح الناصري.
3: ايه مالك يا مورا، في ايه؟ هو جوزك عداكي ولا ايه؟
2: تيميساوس مش مريض، تيميساوس قوي، مسيحي، وهيفضل مسيحي لآخر لحظة في حياته.
3: والموت يا مورا، مش خايفة تموت انت وجوزك؟
2: موت الجسد ما يهمنيش، لان الموت هو اللي هيوصلني للحياة دايما عند رب المجد يسوع المسيح.
4: أثناكس يا حكام!
5: أمرك يا مولاي،
4: أمرك يا مولاي.
5: مش قلتلك

0: موسى والساحر، اهو سحر مورا كمان. اسمعي يا مورا، انت اعقل من جوزك، جوزك ده عبيط بهدل نفسه. اما انت يا مورا خليك عاقله وارجعي عن اللي في دماغك وانجب نفسك، وانا هجوزك لواحد من مستشاريه ليه سلطه ومركز بعد موت جوزك، ومش هتخسري حاجه ابدا ابدا، فاهمه؟
1: كلامك مرفوض تماما. تمساوس جوزي هو افضل عندي من مستشاريك، هو اعظم منهم. تمساوس مش ساحر زي ما انت ما بتقول، لا، ولا هو ضعيف برضو، لا، تمساوس قوي، وسر قوته في الهه اللي بيعبده، هو انا زيه بعبد ربي والهي ومخلصي يسوع المسيح، ومش خايفه من عذاباتك ايها الوالي.
0: أثناكيوس،
2: امرك يا
0: مولاي.
3: امرك يا مولاي.
0: قلعه شعر راسها بكل قسوه، خليها تشوف حاجه صغيره من اللي ممكن نعمله معاها. يلا.
1: انت القادر على كل شيء يا رب، انقذني واوليني.
4: يا عم خلنا، انت مش هتروح الكنيسه معايا؟
5: انا رايح معاك يا ملي، كلنا لازم نصلي من اجل تيمساوس وزوجته.
4: ايمان تيمساوس ايمان قوي، ومهما عملوا فيه مش ممكن هيرجعوا عن ايمانه.
5: الكنيسه كلها لازم تصلي من اجله علشان ربنا يديهم قوة الاحتمال.
4: هو ده اللي كانت الكنيسة بتعمله لما كان بولس وسيلة في السجن، الكنيسة كانت بتصلي من أجلهم، وإحنا كمان لازم نصلي.
6: ولما احتار الوالي مع مورا وأمام عنادها، رماها في سجن مظلم فترة طويلة، وبعد كده استدعاها مرة تانية وسألها:
0: يا مورا، انت ما عندكيش عقل تفكري بيه؟ ليه خلتيني اعمل فيكي كده؟ يعني لو كنت سمعتي كلامي مش كنت رحمتي نفسك؟ فين شعرك الجميل؟ ليه كده يا مورا، ليه كده؟
1: انا مش ندمانة، بالعكس انا مبسوطة اني بحمل الصليب.
0: صليب ايه يا مورا؟
1: صليب الألم اللي حمله رب المجد قبل مني. انا هروح فين جنب الألم اللي شافه رب المجد يسوع الصليب من اجلي؟
0: صليب ومصلوب يسوع المسيح، ايه الكلام ده يا بنتي؟ ها؟ انقذي نفسك يا مورا وارجعي عن اللي في دماغك، وانقذي جوزك.
1: اللي هي الحياة هي المسيح، والموت ربح.
0: بصي يا مورا، بصي، شايفة ايه دي؟ دي الضفاير اللي قلعوها الجنود من شعرك وشوهوا وشك. بصي على نفسك كده، شوفي جمالك ده بقى ايه.
1: جمالي اللي انت عملته معايا ده كان بالنسبه ليا عمل ريحني، لانك نزقت شعري اللي كنت ممكن اعمل بيه اي غلطه تاني. انا بشكرك ايها الوالي، انت وجنودك.
0: لا انت باينك مش هترجعي عن اللي في دماغك بسهوله. يا حكام،
3: امرك يا مولاي.
0: قطعوا صوابع ايديها لما اشوف الهها هيعمل لها ايه.
1: اشكرك ايها الوالي، اشكرك، لان هذه الاصابع كانت بتستخدم للزينه والمتعة الجسدية، وانت دلوقتي قمت بعمل عظيم يحسب ليك ايها الوالي. اشكرك

0: ولما كانت القديسة مورة بتتعذب أشد أنواع العذاب، كان جوزها تيميساوس جوه السجن بيصلي بدموع وحرارة ويقول:
1: يا رب يسوع المسيح الإله الحي الذي نعبده، أنا واثق يا رب، واثق أنك معين وقت الشدة. كنا عمورة زوجتي، أنت عارف يا رب قسوة الوالي الظالم وجنود اللي ما بيرحموش. أوي يا رب ساعدها أنها تتحمل الألم بصبر وشكر، ساعدها يا رب، ساعدها علشان يكون لها نصيب معاك في الأبدية وتنضم إلى قديسيك وشهدائك. أنا واثق يا رب، واثق إنك إله حي بتسمع وتستجيب، لأن لك القوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.
0: وفضل الوالي في محاكمة القديسة مورة في ساحة القصر وسط عدد كبير من الحاضرين، وكان من ضمن الموجودين الأب باسيليوس اللي همس في أذن القديسة وقال:
2: اتقوي يا مورة يا بنتي، احتملي الألم بصبر وشكر، والمسيح هيقويك يا بنتي.
3: أشكرك يا بنا باسيليوس، أشكرك، لكن أنا عايزة أقول لك إن أنا مش شعرة بالألم، لأن إلهي يسوع المسيح هو اللي معزيني وهو مقويني.
4: لسه بتقول المسيح؟ لسه؟ على مود لما نشوف احتمال ده هيكون لغاية إمتى؟ بس إناكيوس!
5: أمرك يا مولاي.
4: عاوزك تغلي كمية كبيرة من المية في وعاء ضخم.
0: وفعلا حضروا الجنود وعاء كبير مليان بالمية وولعوا تحتيه نار لحد ما المية غلت لدرجة كبيرة، وأمر إريانس جنوده بإلقاء القديسة مورة في الإناء المغلي، فصرخت مورة وهي بتقول:
3: أنا مرجونة لك مرة تانية أيها الوالي، لأنك اديتني فرصة إن أغسل جسدي واتطهر وأقف أمام رب المجد نقية الجسد. كل المرجون منك أيها الوالي إنك تأمر بغلي المية أكتر من كده، لأن لحد دلوقتي شايف إن المية لسه باردة.
4: إيه ده؟ معقولة يا باسيليوس؟ مورة وسط المية واقفة ورفع أيديها ومش شعرة بأي ألم؟ أنتوا مش مزودين النار ولا إيه؟
5: يا مولاي الجنود مش قادرين يقفوا جنب الإناء من شدة الحرارة يا مولاي، المية بتغلي.
4: أمال فين؟ أنا مش سامع مورة بتصرخ، مش سامعها بتصرخ ولا حاجة. إيه ده؟ إيه السحر ده؟ لا مش معقول، أنا أحسن حاجة أتأكد بنفسي.
3: بقول لك إن المية باردة، ولو ما كانش عندك خشب خد من والدي لأنه مرضى، وزيد من إشعال النار أكتر من كده، لأن أنا مش خايفة أيها الوالي، لأن رب المجد معايا، والنار دي مهما زادت مش هتأذيني.
4: اسمعي يا مورا، أنا عاوزك تجيب شوية مية من اللي عندك وتحطهم في إيدي علشان أحكم عليها بنفسي. حط شوية مية في إيدي، هاتي.
3: حاضر، افتح إيديك، خد شوية مية قليلين في
4: إيدي. ايدي اتحرقت. ده معقولة قوة السخونة اللي في المية تحرق ايدي؟ دي معجزة. معجزة. ايوة، الهيك حي يا مورا، الهيك حي، ده اله عظيم يا حكام. خرج مورا من الاله وخليها ترجع لبيتها. ايوة، خرج مورا من الاله وخليها ترجع لبيتها. نفذ اللي سمعته يا حكان.

0: خليها تروح لبيتها، خليها تروح لبيتها. إلهك حي، إلهك حي وعظيم، إلهك حي وعظيم.
1: ورغم ان الوالي اريانوس شاف بنفسه المعجزة اللي عملها رب المجد يسوع المسيح مع مورا وامر بالافراج عنها، الا انه سرعان ما تراجع عن قراره بسبب احد الاشخاص القريبين منه، وامر بالقبض على مورا ومحاكمتها مرة اخرى.
2: انا اديتك فرصة يا مورا، بس ياريت تكون عقلت شوية ورجعت عن اللي في دماغك وسبت عبادة المصلوب وحتبخري للآلهة.
3: لو انت بعتلي علشان كده ايها الوالي فانت بتضيع وقتك، لان انا مش هسجد للأصنام. ولعلمك ايها الوالي انا مبسوطة بالألم، لان رب المجد يسوع معايا وهيحفظني من كل سوء وهيديني القوة علشان اتحمل العذاب بصبر.
2: لو ما سجدتيش انا حملة بقك بجمر نار متقد.
3: لو عملت كده هيبقى شيء عظيم. عارف ليه ايها الوالي؟ لان جمر النار هيطهر لساني من الكلمات الشريرة اللي انا قلتها في حياتي، زي ما عملها رب المجد مع اشياء النبي لما اراد ان يطهره من خطاياه اللي اعترف بيها. جاله ملاك من طغمات السرافيم وكان في ايده جمرة، اخدها من على المذبح ومس بيها شفتي اشعياء. وانا ايها الوالي هكون سعيدة بده.
1: ننفذ يا مولاي، نجيب جمر نار.
2: لا يا حكان، لا، ما تعملوش اللي هي عاوزاه. اشعلوا ليها شعل من النار واغمسوها في القار والكبريت عشان تولع اكتر في جسمها لما نشوف ايه اللي هيحصل.
1: امرك يا مولاي. وولع الجنود النار في المشاعل وحرقوا بيها جسد القديسة مورا، وده خلى الحاضرين من المسيحيين يصرخوا بالدعاء على الوالي الظالم اللي كان سبب تعذيب الشابة مورا بكل اسوأ، وده خلى كتير من الحاضرين يعلنوا إيمانهم بالسيد المسيح، مما جعل الوالي يقف عشان يهديهم ويؤمر بوقف التعذيب. ولكن القديسة قالت له:
3: أرجوك أيها الوالي، أرجوك ما تأمرش بوقف التعذيب، زيد منه، لأني مش شعر بألم، لأن يسوع المسيح معي ومقويني.
4: اللي بيعمله الوالي ده فمورة وجوزها تمساوس ده ظلم.
5: ايه اللي عملته الشابة المسكينة دي علشان يعذبها بالقسوة دي كلها؟
4: بهدلوا المسكينة من غير ذنب ليه؟ علشان مسيحية؟
5: مهما كانت قسوتهم لكن إلههم بينقذهم من عذابات الوالي.
4: إلههم يستحق ان الكل يعبده.
3: أرجوكم بلاش كلام، كل واحد فيكم يرجع لشغل. يلا الرجالة تروح شغلها والستات تروح بيوت. سيبوني أتلانتس بآله التعذيب، التعذيب اللي بيقربني من الإله. وأنا واثقة إنه هيعذيني. اسمع أيها الوالي، أنا تحت أمر، اعمل فيا اللي أنت عاوزه كله، لأن إلهي هيساعدني. أيوه هيساعدني على احتمال التجارب، لأنه إله حي.
2: زودوا المشاعل وقربوها لجسمها. مش عاوز أسمع صوتها، مش عاوز أسمع صوتها، مش عاوز أسمع صوتها.
3: يا رب ساعدني، يا رب أويني.
1: ورغم كل العذابات اللي قابلتها مورا وجوزها تيميساوس، الى ان الوالي شعر بالفشل قدام قوة احتمال القديسة وجوزها، وادرك ان فيه قوة علوية بتساندهم على احتمال كل العذابات.

0: بدأ يشعر بهزيمته، فأمر بصلبهم على صليب حتى يستريح منهم. أما القديس وزوجته فشعروا بفرح عظيم، وأخذهم الجنود إلى مكان للصلب. وفي الطريق أسرعت أم القديسة مورة وقابلت بنتها وقالت لها:
1: يا بنتي يا بنتي كفاية عندي ورجع، أرجوك أرجوك اسجدي للآلهة، أنا مش عاوزاكي تموتي يا مورة، أنت بنتي بنتي، صعب عليا أشوفك بتموتي قدام عيني، أنا ماليش غيرك يا مورة ماليش غيرك. طيب هتسيبي مين؟ هتسيبي أمك لمين؟ وهتسيبي بيتك وذهبك وأرضك لمين؟ أمي أمي أنا بحبك، لكن حب ربنا أكبر بكتير. أما بيتي وذهبي وأرضي فده يا أمي ما يجيش حاجة جنب اللي هورثه في السماء مع ربنا. أيوة مش ربنا قال يا أمي: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ مش قال كده يا أمي؟ يعني أنت خلاص خلاص نويت تسيبي أمك يا مورا علشان أربح إكليلي في السماء يا أمي؟ صلي من أجلي.
2: لا
1: صلي من أجلي يا أمي.
2: لا أنا ماليش غيرك ماليش غيرك يا مورا.
1: يا أمي ما تقولش كده.
2: لا يا مورا لا،
1: المسيح معاك يا أمي. سيبيني يا أمي. سيبيني عشان ألحق جوزي وأنا معاك.
2: لا يا مورا ماليش يا مورا،
1: أرجوك يا أمي.
2: بس ماليش يا بنتي. لا
1: أرجوك يا أمي. صلي من أجلي. صلي من أجلي.
0: ونفذ الجنود حكم الوالي وصلبوا مورا على صليب أمام صليب زوجها تيميساوس. وظل القديس تيميساوس وزوجته معلقين على خشبة الصليب لمدة 8 أيام متواصلة، وهم في قوة ونشاط وفرح بقوة رب المجد يسوع المسيح. وفي منتصف اليوم العاشر من الصلب بدون أكل أو شرب اقترب موعد زفاف مورا وزوجها للسماء، ونظرت مورا إلى الحاضرين وقالت:
1: يا أخواتي الأحباء، دلوقتي جت الساعة وقرب موعد مكافئتنا أنا وتيميساوس جوزي. أرجوكم أرجوكم تمشوا تحت مشيئة الله علشان يكون ليكوا نصيب في الفردوس، وسلام ربنا يسوع المسيح يكون معاكم.
0: وفي هدوء عجيب حضرت الملائكة بأبواق الفرح لتحمي روحيهما إلى السماء وسط تراتيل الملائكة وهتاف القديسين، لينضم القديس تيميساوس وزوجته مورا إلى سحابة الشهود ليشفع فينا أمام عرش النعمة. صلاتهم تكون مع جميعنا. آمين.
3: عاملونا معا جميل برسوم،
4: نيفين المصري،
5: بدري سعد،
6: إيهاب إدوارد،
7: ماريان فتحي،
8: بهاء دبوسي،
9: لورا فيل،
10: ميشيل عريان،
11: أيمن صموئيل،
12: يوسف الضب،
13: هندسة صوتية مهندس طارق هدهوب. تم التسجيل والمكساج بوحدي الدار، مساعد مخرج كرم ثابت، صياغة درامية وإخراج طالب إسحاق.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها. تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شوي سنين انا الليلو يا ليلو يا خن فراد من بيوت مبشير ينبي بنغم اسواب وتنوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل.

هات وليرتفع مجدك على سائر الأرض، نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة، أنا أستيقظ مبكرا أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماء.

صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحي.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء، هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسم، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبذل جناحيك أبتهج، التحقت نفسي.

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا بالإله.

جميع خطاياهم، حللت كل رجزك، رجعت عن سخط غضبك، أرددنا إلى خلصنا، اصرف غضبك عنا.

من الأرض أشرق والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها، العدل أمامه يسلك.

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار. يا إلهي خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله. فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب ورفعت نفسي، لأنك أنت رب صالح وديع ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم.

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر، لأنك أنت رب رجائي جعلت العلي

ولا تدن ضرب من مسكنك، لأنه يوسي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لألا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: سوسيوس سيمون، فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير، بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح.

0: أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح ما بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا يا رب. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام.
0: دوكسا باتريك أيوك يا جيوب نظماتي.
1: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طيار

ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدس.

صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: إنما القبل الصليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد.
1: الأبد.
0: آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا وامحى

0: عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا يا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح، طويل الروح، كثير الرحمة، جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر الأعمال الإصحاح الثالث من أول الآية 11. وبينما كان الرجل الأعرج الذي شفي متمسكا ببطرس ويوحنا تراقد إليهم جميع الشعب إلى الرواق الذي يقال له رواق سليمان وهم مندهشون. فلما رأى بطرس ذلك أجاب الشعب: أيها الرجال الإسرائيليون، ما بالكم تتعجبون من هذا؟ ولماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي؟ إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله أبائنا مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو حاكم بإطلاقه، ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل ورئيس الحياة قتلتموه، الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك، وبالإيمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه، والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم. والآن أيها الإخوة، أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساؤكم أيضا، وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا. فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة أمين. نتابع بقى رحلتنا مع أبائنا الرسل. إحنا لازلنا متوقفين عند باب الجميل. شفنا آخر مرتين الإصحاح الثالث الجزء الأول فيه من العدد 1 لغاية الآية 10 اللي هي معجزة شفاء الراجل المخلع. دوت الجزء الأول في الإصحاح الثالث. الجزء الثاني اللي هو واخد من الآية 11 لغاية آخر الإصحاح الآية 26 دوت العظة بتاعة القديس بطرس. ودي نلاحظ تاني عظة مدونة في الكتاب للقديس بطرس. العظة الأولى قالها يوم إيه؟ يوم 50 الإصحاح الثاني من الآية الأولى لغاية الآية 36. دي تاني عظة للقديس بطرس. قبل ما ندخل نتأمل في عظة القديس بطرس، عايز أقارن الجزئين بتوع الإصحاح الثالث. قلت لكم الجزء الأول اللي كلمنا فيه المرتين اللي فاتوا معجزة شفاء المخلع، الجزء الثاني الوعظة بتاعت بطرس. عايز أعمل مقارنة ما بين الجزئين دول. الجزئين دول يتشابهوا في 4 نقط. النقطة الأولانية إنه في الجزء الأولاني شفنا راجل مقعد مدي ظهره للباب الجميل وعينه على الناس عشان ياخد صدقة. بطرس عمل ايه؟ المقعد شفاه. نمرة 2 الباب اللي في ظهره جابوا ايه؟ قلنا الباب هو مين؟ سيد المسيح. انا هو الباب والجميل لانه ابرع جمال من بني البشر. فاللي عمله بطرس ان الباب اللي في ظهره دوت جابوا فين؟ جابوا قدامه. والحاجة الثالثة ان هو شفاه باسم يسوع المسيح. طيب تعالوا نقارن الوضع ده بالوضع اللي حيعمله بطرس النهاردة. النهاردة بطرس بالوعظة بتاعته حيشفي، بس مش هيشفي ناس قاعدين عند باب الجميل، لكن هيشفي ناس بيدخلوا من الباب. الناس اللي بطرس هيوعظهم النهارده دول ناس جسديا اصحاء وبيمشوا وبيعدوا من باب الجميل. يمكن الراجل دوت كان قاعد بره الباب عمره ما ايه، عمره ما دخل. الناس دول جسديا اصحاء وبيدخلوا من الباب، لكن في الحقيقه الناس دول في نظر القديس بطرس كانوا ناس مرضى، مرضى بالخطية. نمرة 1 إن كان الرجل المقعد المسيح كان في ظهره وبطرس جابه قدام، فهنشوف إن الناس دول أيضا لما تحطوا قدامهم المسيح وبرباس زي ما حلهم بطرس في الوعظة بتاعته، حطوا المسيح ورا ظهرهم واختاروا مين؟ واختاروا برباس. فزي ما بطرس

بس عمل المرة اللي فاتت شاف الراجل هيشفي دول زي ما كان الراجل دوت الباب في ظهره بطرس جابه قدام المسيح، ايضا المسيح اللي هم حطوه في ظهرهم واختاروا باراباس النهارده بطرس هيخليهم ايه؟ يختاروا المسيح بدل باراباس. زي ما شاف الراجل ده جسديا باسم يسوع النهارده هيشفي الناس دول روحيا وبرضه باسم مين؟ باسم يسوع.

يدخلوا الهيكل. دول يشيروا لمين؟ يشيروا للأمم، الناس اللي مش يهود. الناس اللي مش يهود اللي هو إحنا كنا برا الباب، ما كانش مصرح لنا أن إحنا ندخل إيه؟ ندخل الهيكل. علشان كده قلت لكم المرة اللي فاتت أنه هيكل سليمان كان فيه حوش خارجي اسمه الدار الخارجي. الدار الخارجي دي كان ممكن الرجل الأمم يدخل يتعبد لله فيها. عشان كده إرميا ربنا تكلم على لسانه قال لهم بيت بيت صلاة يدعى لجميع الأمم، جميع الأمم إيه؟ وجميع الأمم يدخلوا جوه؟ لا، ده بس مجرد فين؟ في الرواق الخارجي، الحوش البراني دوت. وكان غير مصرح مطلقا للراجل الأممي أنه يتخطى، عملوا كده حاجز. أنتوا فاكرين مرة فاتت أنا شرحت لكم الهيكل؟ تخيلوا القدس وقدس الأقداس، قدامه ساحة حتة حوش كده اسمها ساحة الكهنة، قدامها ساحة تاني اسمها ساحة الرجال، قدامها ساحة تاني اسمها ساحة النساء، وكل ساحة من الثلاث ساحات دول يفصلها باب بمجموعة سلالم. حوالين القدس وقدس الأقداس والثلاث ساحات دول، سواء كانوا بتوع الكهنة أو الرجالة أو النساء، في حوش خارجي يحوط بكل الهيكل، ده اسمه رواق الأمم. رواق الأمم دوت كان ينتهي بسور ارتفاعه 2.5 أو حاجة زي كده بوصة، وكان ممنوع على الراجل الأممي أنه يخطي السور دوت. يعني شوفوا اليهود كانوا الرومان بيحتلوه، الجندي الروماني ما كانش يجرؤ أنه يخطي السور دوت، ده كان حاجز يفصل اليهود عن الأمم. يستحيل الراجل الأممي يتخطى الحاجز دوت. عشان كده نصلي للمسيح في القداس الغرور نقول له الحاجز المتوسط نقضته. ايه الحاجز؟ الحاجز اللي كان يفصل اليهود عن الامم. الامم دول بره بعيد ما يدخلوش، اليهودي بس اللي يعدي. فالراجل الامم دوت، الراجل اللي بره الباب دوت بتاع المره اللي فاتت المقعد ده خارج الباب، ده يمثل الامم. طب بطرس فتح له الباب، يعني فتح له الباب يعني خففه وخلاه يدخل الهيكل يطفر ويسبح. هو صح هو جنسيته يهودي، احنا هو من جهه الجنسيه يهودي، بس هو رمز. يعني الرجل اللي طول عمره بره الهيكل دوت ده رمز للامم. طيب النهارده وعظه القديس بطرس، الناس اليهود اللي هم اوريدي بيدخلوا الهيكل وبيتعبدوا، لكن من ايام كانوا صلبين المسيح وانكروه وما بيؤمنوش ان هو ده المسيح المنتظر. النهارده بطرس باسم المسيح هيشفيهم روحيا ويدخلهم للمقابلة مع ربنا. يبقى دول يشيروا لليهود، يعني بمعنى الجزء اللي فات المرة اللي فاتت يشيروا للأمم اللي بطرس بيفتح لهم الباب ويدخلهم يتقابلوا مع المسيح. الوعظة بتاعت النهاردة هتفتح الباب لليهود اللي كانوا حرفيا بيدخلوا الهيكل لكن روحيا ما كانوش ايه في علاقة او عشرة ما بينهم وبين ربنا. دي المقابلة التانية ما بين الايه القسمين. المقابلة التالتة انه الراجل المقعد دوت على الباب وكأنه كان باب الجميل مقفول بالنسبة له، بمعنى أنه ما يقدرش يعدي لأنه مخلع، فبطرس فتح له الباب. النهاردة بيفتح الباب للي إيه؟ للي بيعدوا. فزي ما فتح الباب المرة اللي فاتت النهاردة بيفتح الباب مرة أخرى. المرة اللي فاتت فتح الباب لمخلع، النهاردة بيفتح الباب للناس اللي بيجتازوا من الباب، بس طبعا بالمفهوم الإيه؟ الروحي. ايضا المقابله الثالثه ما بين القسمين بتوع الاصحاح الثالث، المره اللي فاتت بطرس عمل معجزه ان راجل مخلع بطرس ايه قوم وشفاه. النهارده هنشوف معجزه اخرى. ايه هي؟ عزه بطرس دي في حد ذاتها معجزه جديده. ازاي؟ بطرس اللي من ايام قدام جاريه وقاعدين بره كده بيدفوا في وسط النار بعيد عن القيادات وبعيد عن الرؤساء، مجرد شويه ناس قاعدين مع بعض، والجارية تقول له بطرس ان انت منهم، ان جليلي، ان لغتك تزهرك، انك كنت معاه في البستان. بطرس عمل ايه؟ في خوف وفي جبن حلف ولعن وجدف لست اعرف هذا الرجل. المعجزة النهاردة ان بطرس مش قاعد مع شوية عبيد بيصطلي في النار، لكن قدام رؤساء الكهنة ورؤساء اليهود والناس اللي صلبت المسيح، بطرس النهاردة بيوجه لهم اتهام ان انتم أنكرتم القدوس البار وقتلتموه. معجزة ولا مش معجزة؟ معجزة طبعا. بقى اللي كان من أيام خايف من خدامة النهاردة واقف قدام رؤساء الكهنة يقول لهم توبوا. تصوروا يعني بطرس النهاردة واقف

يقول للرؤساء بتوع إسرائيل توبوا، مسيح اللي انتوا صلبتوه هو ده المسيح المنتظر. ايه الجرأة اللي نزلت عليك يا بطرس زيت؟ فدي ايضا احبائي تعتبر معجزة لا تقل عن معجزة المرة اللي فاتت. بعد المقابلة ديت ما بين القسم الاول في الاصحاح الثالث والقسم الثاني، ندخل بقى على الوعظة بتاعت بطرس. قلنا العدد من 11 لغاية 26 العظة الثانية للقديس بطرس. الوعظة دي ممكن نقسمها لقسمين. الجزء الاول من العدد 11 لغاية 16 تفسير المعجزة. الناس انبهروا فبطرس بيفهمهم ايه اللي حصل. الجزء الثاني في العظة من العدد 17 لغاية اخر العظة الآية 26 دعوة بطرس للناس دوت ان هم يقبلوا الايمان بمين؟ بالمسيح ويتوبوا. تعالوا نشوف القسم الاول العدد من 11 لغاية 16 تفسير بطرس للمعجزة. يقول في الآية 11 وبينما كان الرجل الاعرج الذي شفي متمسكا ببطرس ويوحنا. الرجل بعد ما خف مش راح يجري، لزق في مين؟ في بطرس ويوحنا. طبعا الرجل طول عمره مخلع ما بيمشيش، وبطرس ويوحنا خففوه فالرجل لزق فيهم. روحيا الناس اللي احنا بننال على ايديهم الشفاء بتتعلق نفوسنا بيهم، شيء طبيعي. اما اكون بعيد عن ربنا ومثلا ربنا يبعت لي خادم يقربني من ربنا يحببني في ربنا، شيء طبيعي انه نفس الانسان تتعلق بايه؟ بالخادم ده طبعا. يعني اللي بيعمل معايا معروف على مستوى الجسد، لو انا عيان ودكتور خففني بعد ما غلبت مع شويه دكاتره، بيبقى الواحد يعني ايه، يعني بيكن يعني محبه وتقدير للراجل اللي عمل معايا المعروف ده على مستوى الجسد. اهو مثال اهو حي. فما بالنا بقى لما ناس يكونوا سبب شفاء على مستوى الروح، فيبقى التعلق اقوى بمقدار ما ان الروح اسمى من الجسد. فشيء طبيعي جدا ان الرجل يتعلق بيهم، طبيعي. وكلنا تعلقنا بالناس اللي حببونا في المسيح وربطونا بيه وخدوا ايدينا ومشونا في السكه، شيء طبيعي يعني. بينما كان الرجل الاعرج الذي شفي متمسكا ببطرس ويوحنا تراكد اليهم جميع الشعب الى الرواق الذي يقال له رواق سليمان وهم مندهشون. نجح الروح القدس يا أحبائي فيما خطط من أجله. الروح القدس اختار وقت المعجزة ومكان المعجزة باختيار دقيق جدا. قلنا الوقت المعجزة دي حصلت الساعة كام؟ صعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في نحو صلاة الساعة 9. الروح القدس اختار الساعة دي بالذات. كان ممكن المعجزة تحصل الساعة 8، كان ممكن تحصل الساعة 10، لا هو اختار الساعة 9 ليه؟ قال الساعة دي ناس كتيرة بتيجي فين؟ الهيكل تصلي. وفعلا اهو كل الناس، لو كانت حصلت الساعة 10 ما كانش دار بيها حد، 2-3 كانوا في الهيكل شافوا المعجزة وخلصت. لا، نجحت الخطة بتاعت الروح القدس. الامر الثاني انه المكان اللي اختاره الروح القدس لاتمام المعجزة الباب اللي بيدعى الباب الجميل. وصف الهيكل اللي قلته لكم، القدس وقدس الاقداس، قدامه ساحة اسمها ساحة الكهنة، قدامه ساحة تانية اسمها ساحة الرجال، قدامه ساحة تالتة اسمها ساحة النساء. بره في ايه قلنا؟ الدار الخارجية او دار الامم او رواق الامم. يفصل رواق الامم عن ساحة النساء الباب الجميل. فمن الباب الجميل ده كل اليهود لازم ايه؟ يدخل، رجالة والستات والايه؟ والكهنة. لو كان عملها عند الباب التاني كانوا الستات ما شافوش حاجة، كانوا بس الرجاله والكهنه اللي شاف. لو كان عملها عند الباب الثالث مين اللي بيعدي منه؟ الكهنه بس. لا، ده بصوا بقى الروح القدس في ازاي بيرتب للكنيسه. اختار الوقت الساعه 9، ناس كتيره رايحه الهيكل تصلي، واختار المكان اللي الكل بيعدي منه، اول باب اللي هو الباب الايه؟ الجميل. ونجح الروح القدس فعلا لما عمل المعجزه دي، واختار راجل كل الناس عارفاه بقى له 40 سنه مقعد يحمل. فكل الناس اتلمت حوالين مين؟ حوالين بطرس ويوحنا. وبينما كان الرجل الأعرج الذي شفي متمسكا ببطرس ويوحنا تراقد إليهم جميع الشعب إلى الرواق الذي يقال له رواق سليمان وهم مندهشون. وهنا هيئ الروح القدس الساحة للقديس بطرس إنه يفتح الإيه؟ الباب للجامع دوت، إنه يشهد للمسيح قدام الجامع ده كله. تعال نشوف ازاي القديس بطرس شاهد للمسيح وازاي انتهز الفرصه ديت عشان يفتح الباب للجمع الكتير اللي جاي.

فلما رأى بطرس ذلك، لما شاف الناس كلها قاعده تجري، رؤساء وكهنه والشعب ورجاله وستات، فلما رأى بطرس ذلك اجاب الشعب. كلمه بطرس دي عجيبه، انا لسه واخد بالي منها النهارده. ايها الرجال الاسرائيليون، ما بالكم تتعجبون من هذا؟ راجل مكسح بقاله 40 سنه ما بيمشيش، والنهارده بيمشي، وبطرس مستكتر علينا ان احنا بنستغرب. يقولون تستغربوا ليه؟ ايه يا بطرس، يعني بنستغرب ليه؟ راجل بقاله 40 سنة ما بيمشيش والنهاردة بيمشي، كمان مستكتر علينا ان احنا نستغرب يا بطرس. اه بطرس قال لا ما تستغربوش. ليه يا بطرس ما نستغربش؟ هذه حاجة ما تدعوش للعجب. ما بلكم تتعجبون من هذا؟ بص يا حبابة، فكر القديسين وفكرنا، فكر بطرس ان الموضوع عادي. ايه المسيح قال لنا اي حد مريض باسمي تشفو، فزي ما قال المسيح حصل. ايه ايه اللي جرى في الموضوع؟ بصوا فكر مين؟ بطرس دي معجزه، انتوا مكبرين الموضوع بسيط خالص. ادام المسيح قال يبقى لما يحصل ما نتعجبش، لانه سبق وايه وقال. ايه يا احبائي، لو احنا كلنا راجعنا فكرنا في ضوء المفهوم دوت. ده انا مثلا صليت لابونا بشوش بعد اذنك وخفيت، تعليش مني يعني. انا بقى فرحان، ما بقولش لا، بس يعني عند القديسين طب اللي جرى؟ يعني الموضوع بسيط. ايه المسيح قال انه اسمي يشفي المرضى، خلاص حاجه عاديه. لكن احنا بناخد الموضوع انه حاجه ايه. شوف فكر القديسين، فكر سيدنا من المسيح قال يبقى خلاص. المسيح قال كل آلة صورة ددك يا كنيسه لا تنجح، المسيح قال كل اشياء تعمل الخير، المسيح قال ادعوني وقت اديك انقذك. لما يحصل كده ده عادي، لانه هو ايه، هو قال. فكون ان اللي بيقوله بيتنفذ دي حاجه ما تدعوش للايه، للعجب. ما الله ده هو يقول كلمه ايه. هم الناس مش فرحانين بالموقف، لان هم لسه مش فاهمين حاجه، هم بس بالنسبه لهم حاجه حصلت ايه، حاجه كده يعني ايه، فانتاستيك كده، حاجه غريبه، راجل ما بيمشيش ومشي بقاله 40 سنه. فبطرس بيقول لهم الموضوع بسيط، ايه مالكم، ايه اللي جرى يعني؟ المسيح علينا هنشفي العينين، خلاص شفينا، الموضوع بسيط خالص. بصوا يا حبايبي، انا اول مره اخد بالي من الحته ديت فعلا النهارده، ولما الواحد يقعد يقارن مواقف كتيره في حياته، اعتقد الايه دي ممكن تخلي الواحد ايه، يعني احنا بنتعجب لما كلام المسيح يحصل يا حبايبي، في حين انه ده ما يدعوش للعجب، ده الطبيعي. ادم هو قال يبقى الطبيعي اللي قاله ايه، يتنفس. طب اديكوا مثل يعني بس يعني مش عشان تتلخبطوا، بس اديكوا المسيح لما قال لنا انه القربانه ديت تصلوا عليها يحل الروح القدس تتحول لجسد الرب، طب دي مش عجوبه؟ احنا ما بنتعجبش، انا خايف يلخبطكم، بس احنا ما بنتعجبش ليه؟ هو المسيح قال. يعني انا لما اقول لك قربانه تتحول لجسد وشكلها قربان وطعمها قربان، تقول انت ايه اللي جرى في مخك؟ لكن احنا بناخدها بالايمان حاجه عاديه، لانه المسيح قال ده جسدي وده دمي. طب قال ايه؟ اخذ الخبز وكسر خبز وقال خذوا كله هذا هو جسدي، يبقى قال ان هو شكله خبز وطعمه خبز، لكن ده جسدي. خلاص انا باكله طعمه خبز، ولو خدنا حلنا في المعامل، تصدقوش الكلام اللي بيتقال ده، لو خدنا حلنا في المعامل خبز وبيدخل الجسم خبز وبيتهضم كخبز، لكن ده في نعمة. بس المسيح قال الخبز الذي انا اعطي، يعني انا هديكوا خبز شكله خبز وطعمه خبز وتحليله خبز، لكن الخبز الذي انا اعطي هو جسدي. جسد بكده وكده، يا بابا يسوع قال لا، جسدي ما اكل حق، جسد بجد، جسد بحق وحقيقي. وروح احنا نيجي في اخر القداس نهتف هذا هو الجسد اللي خده من ماما العذراء، يعني ما فيش فيها التباس بقى، انه جسد جسد جسد بجد، جسد بجد، بس شكله. طب دي عجوبه ولا مش عجوبه؟ طب بنتعجب منها؟ خايف اكون عشان ما فكرتوش فيها، لكن ما بنتعجبش. مش بقى تعودنا، يعني مش عايز بقى يبقى يعني ايماننا كده يعني عادات، لكن انه دي كلمه المسيح، انا ليه ما بستغربش؟ هو اللي قال، هو اللي قال كده، فدم اللي قاله بيحصل، يبقى امر لا يدعو للعجب. خلاص هو امر فكان. يبقى لما تحصل بقى يعني الامور اللي احنا بقى بنظنها يعني كبيرة، لا، مدام هو قال ده هيحصل، دهنوا بالزيت مرضى فشفوه، ايه واحد عيان جاء ونصلى له خف، ابونا معجزة. مش عارف بقى، انا مش بالايمان بقى دوت، انا يعني ما تعجبش، ما هو المسيح قال. هي انت تبقى

حاجة غير عادية، لو حاجة المسيح ما قالهاش وأنا عملتها، ده أنت بقى عملت إيه؟ عملت معجزة. لكن أنا ما بعملش معجزة الحاجة، ده كلامه بإيه؟ بيتنفس خلاص، يبقى ما فيش عجب بقى. أدم هو قال، واخدين بالكم يعني؟ ما هو أصلا استغربت بطرس بيقول لهم ما بالكم تتعجبون. أنا قلت له بطرس يعني أنت كمان عايزنا ما نتعجبش؟ يعني دي تغيظ. يعني أشوف راجل مكسح بيمشي بعد 40 سنة وما استغربش؟ قال لي ما تستغربش. ليه يا بطرس ما استغربش؟ قال لي عشان المسيح قال لي إيه، انتوا هتعملوا العجائب اللي انا عملتها اعظم من، هتشفوا المرض، اسمي تدعوا اسمي على المرضى يخف. وهذه الايات تتبع المؤمنين بايه؟ باسمي. فبطرس بيقول لهم ما بالكم تتعجبون من هذا. شوفوا هدوء القديسين والحقيقه، يعني مش عارف الحته دي عجباني النهارده لما نفكر فيها نلاقي حته عجيبه خالص. ما بالكم تتعجبون من هذا؟ يكمل بقى بطرس، ولماذا تشخصون الينا كانه ايه؟ بقوتنا أو تقوانا. في حاجتين هنا، قد جعلنا هذا يمشي. كل الخدام اللي بيعملوا في كرم الرب يا أحبائي معرضين للحربين دول، إن الناس تظن إن العمل بقوتنا أو العمل بتقوانا. إيه الفرق ما بين الاثنين؟ قوتنا يعني دي قوة فين؟ قوة فيا أنا اللي عملت كده. قال لا دي مش بقوتنا. طب بتقوانا، أنت راجل تقي وبتخاف ربنا عشان كده ربنا عمل بيك معجزات. قال برضو لا بقوتنا ولا بطلع. لأن هو قال كده. أطبقها لكم على التناول تفهموه. أنا أبونا وحش وفي عبر الدنيا، وقفت قدام المذبح وصليت، حل الروح القدس، تحولت الأسرار جسد الرب ودمه، ولا مش هتتحول؟ طب ده أنت أبونا وحش، ده أنت أبونا خاطي، ده أنت أبونا عامل ومساوي. هي ما بتتحولش علشان أنا كويس، ومش لا هي لا قوة مني أنا اللي بحولها بجسد الرب ودمه، ولا علشان أنا راجل تقي بتتحول الأسرار لجسد الرب ودمه. لكن هما إيه اللي بيحصل؟ لأنه هو قال لما تجتمعوا وتكسروا الخبز أنا حوله ليه؟ لجسد الدم. فالموضوع ما بقاش راجع ليه؟ للإنسان في أي شيء. مرة واحد من الأباء شاف رؤية أب كاهن داخل الكنيسة، هو كان ربنا فتح عينه، قصة في البستان يعني، ربنا فتح عينه بيشوف الأرواح، فشاف أبونا ده وهو داخل وش شياطين مهيصة حواليه ومزمرة ومطبلة وإيه وعاملة فرح. أول ما جه على باب الكنيسة راح طلع ملاك بسيف نار وراح إيه؟ منع الشياطين منها تدخل، وراحت ملتفة الملائكة حوالين مين؟ أبونا داود. داخل أبونا صلى ووشه منور والملائكة مزقططة ومطبلة حواليه لغاية ما قلع التونية وخرج من الباب. أول ما خرج من الباب الملائكة مشوا، وصحابنا دول راح، مش صحابنا بقى لا سمح الله يعني، الصحاب الوحشين دول راحوا إيه؟ يا أبونا يستغرب. لكن قال المسيح وراني الرؤية دي علشان نفهم إن الأسرار بتتم مش لا بقوتنا ولا بتقوانا، لا قوة فيا ولا عشان أنا راجل تقي الأسرار هتتحول. لا أنا وحش أنا حلو، أنتوا حلوين أنتوا وحشين. المسيح قال لما تجتمعوا تكسروا الخبز يتحول لجسد الدم. بس أدم هو قال يبقى ده حي إيه؟ حيحس. فبقول يا أحباء أكتر حرب بقى بيتعرضوا ليها الخدام إن لما يعملوا عمل روحي وينجح، يا إما يفتكروا إن دي قوتهم هم، أنا اللي نجحت العمل، يا إما علشان أنا راجل تقي وقديس وبخاف الله ربنا نجح العمل بإيدي، لا بدي ولا بيدي. لكن العمل بينجح لأنه ده إيه؟ ده بيتم باسم المسيح، ده عمل ربنا. فبقول يا أحبائي بقى هو دوت مفهوم الاتضاع. الناس لما شافت المعجزة بتسأل المعجزة حصلت إزاي يا بطرس؟ هل قوة فيكم ولا ده اسم المسيح؟ مطلوب من الخادم أن يشهد. الموضوع ما يخصناش خالص، لكن الموضوع يخص مين؟ يخص المسيح. عشان كده يا أحبائي في كل عمل روحي، يعني لما هنتقدم شوية في سفر الأعمال نسمع كتير عن الرسل إن هم امتلأوا من الروح الله. طب هم فيهم الروح القدس؟ لا، كل لما يجي يعمل عمل روحي ياخد قوة زيادة من الروح القدس، يمتلئ زيادة من الروح القدس عشان يمارس العمل الروحي دوت. يمكن بعد ما خلص العمل القوة دي تفارقني لأنه مش ده المستوى الطبيعي بتاعي. فاهمين الحكاية ديت إزاي؟ مش فاهمين؟ نفهمها لكم. يعني ايه معنى الامتلاء بالروح القدس؟ ما هي في صميم الموضوع دوت. انت كتسولي ما النهارده عامله في البيت وملخبطه ومزعله ماما حصل؟ ماشي يا مرسى، صدقين انا مش بقى تنبأ، لكن يعني ايه، انا بتكلم عن نفسي. مزعل مامتي، انا ماما العذره.

فيجي ده المستوى بتاعي الضعف اللي أنا فيه. لكن لما باجي بعمل العمل الروحي عشان العمل ده عمل ربنا، مرات كتير تبص تلاقي الواحد جاي وشعر ان هو النهاردة وحش خالص، ويعني ده انا النهاردة، وتلاقي ربنا يعمل بقوة في اليوم دوت. مثلا لو كنت نازل افتقاد، ولا لو كنت بوعظ، ولا لو كنت بعمل عمل روحي، تلاقي ربنا ادى نعمة زيادة. ده مش المستوى الطبيعي بتاعي، مش ده الامتلاء الطبيعي بتاعي، بس انا مستواي اقل من كده بكتير. لكن دي نعمة ربنا ادهاني وقت العمل الروحي، امتليت امتلاء زائد بالروح علشان اتمم الايه العمل دوت. واخدين بالنا ازاي؟ فالانسان لما بيعمل عمل روحي طبعا كل ما يكون بقى هو تايب ومتقدس، كل ما دي تدي فرصة اكتر للروح. لكن عايز اوصل بنتيجة انه في النهاية ان ليس عند الله مانع انه يخلص بالقليل او بالكتير. طبعا بقى لما كنا نتايب ومهيئ الإناء لربنا، ربنا بيستخدمني. نمرة اتنين، انا باخد. انت ممكن تعملي عمل روحي عظيم جدا وتلاقي اللي قدامك طالعين فرحانين جدا جدا وانت مش فرحان، ودي اكتر حاجة يعني انا شخصيا يعني ما احتملهاش. يعني اطلع من وعظة متضايق وحد يقول لي ابونا الوعظة حلوة، بس عن زعج اقولك بصراحة يعني ما الوعظة حلوة للناس، طب انا استفدت ايه؟ ماشي يعني، طب انا خدت ايه؟ هي غشية أنانية فيا، بس دي الحقيقة. يعني إنه ممكن ربنا يستخدم الخادم ويبقى سبب بركة للآخرين، وعلشان هو مش تايب بالكفاية، مش مهيئ الإناء بالكفاية، العمل بتاع ربنا نجح بس هو ما فرحش، هو ما خدش. برافو، يستمر. وكل بقى ما ينقي الإناء اللي بيوصل، كل ما دي تدي فرصة للروح القدس إنه يعمل بقوة أكتر من خلال الإناء ده. عشان كده بولس الرسول قال لنا ان كل واحد انطهر نفسه من هذه، كل ما ينقي نفسه ويطهر نفسه، كل ما يكون إناء نافع للايه للسيد. زي أناية عايزين نوصل بيها المي، حاطين فيها دبش وطوب، المية بتوصل بس يعني ايه قليل. طب لو احنا نضفنا الأناية المية ايه تنضفق. فبطرس بيقول لهم ايه، الناس جايه مندهش، ايه بطرس دي قوتكم ولا ده اسم المسيح؟ فبص لا، فرصه ان احنا نشهد للمسيح قدام الناس ديت. وده احبابي اقول لكم دور الخادم، انه لا يمجد نفسه لكن يمجد مين؟ يمجد ربنا. في موقف حلو في حياه اليشع لما راح له نعمان السرياني علشان يطهره من البرز بتاعه. لو رجعنا قرينا القصه في سفر ملوكي الثاني، يقول ان اليشع قعد ورا الباب، يعني هو راح يخبط على اليشع في البيت، اليشع ما رضاش يطلع له. اليشع ايه من جوه، والراجل قدامه ايه؟ قدامه الباب. خدوا بالكم، اليشع جوه والراجل بيكلمه، وما بين اليشع وما بين نعمان السرياني في الايه الباب. الراجل يبص يشوف الباب، هو سمع صوت بس شايف مين؟ شايف الباب. قال له روح استحمى 7 مرات في نهر الاردن فايه تخف. الراجل اتغاظ، قال ما يطلع يكلمني، هو مستقل بيا؟ لا، هو مش مستقل بيك. هو اليشع بيعمل ايه؟ بيخفي نفسه ورا مين؟ ورا الباب. مين الباب؟ المسيح. مين انت قاليش؟ انا صوت، مش مهم لا تشوف شكلي ولا تعرفني، انا مجرد صوت صارخ في البرية. بص اتضاع القديسين احباب، يعني هو مش عايز يظهر نفسه، هو بيوصل رسالة ربنا فمستخبي ورا الباب. طب الباب هو المسيح، يعني مستخبي ورا مين؟ المسيح. فنعمان شايف مين؟ شايف الباب، يعني شايف المسيح. طب مين الخادم اللي وراه؟ قال مش مهم الخادم يظهر، المهم المسيح هو اللي ايه. ينبغي ان هذا يزيد. ادي الاتضاع يا احبائي، ادي الاتضاع، ان احنا ما ننسبش النجاح لايه لنفسنا، لكن نحط مين؟ نحط المسيح. عشان كده برضو بطرس لذيذ في الحته دي. لما جه الراجل منتظر ان ياخذ منهما صدقه اللي مننا يفتكر المره فاتت، فقال له بطرس انظر الينا، فلاحظهما منتظرا ان ياخذ منهما شيئا. فقال له بطرس ليس لي انا. طب ما اتكلمش عن يوحنا في الفقر، اتكلم عن ايه؟ عن نفسه. لا، انا فقران، انا فقير. في الفقر جاب اسمه. طيب لما المعجزه حصلت والمجد ظهر، النهارده بيقول لهم لماذا تشخصون الي؟ لا، في المجد بقى قال لماذا تشخصون ايه الينا. طب هو يوحنا عمل حاجه؟ ده يوحنا من اول القصه لاخرها لا ده مسكت حنا قصر خير، رفع قلبه لربنا، يا رب تمجد، يا رب دي اول بطرس، يا رب الناس دي تقبل الايمان بيك، يا رب يتعرف بطرس، يعني ده يعني جدع بيعرف يتكلم، يا رب يتكلم يا رب على لسانه. عايز ايه؟ انا مش عايز حاجه، انا عايز الناس دي تعرف المسيح، وده مستخبي خالص مش باين. فبطرس قال له لا، تضحك عليا؟

في الفقر. انا قلت انا الفقر المادي، لكن طبعا الفقر الروحي بقى يعني حاطط نفسي الفقر، قال له انا فقير جد. طب في المجد وفي الغنى؟ لا، راح مدخل مع مين؟ يوحنا في المعجزة. قال لي ماذا تشخصون ايه؟ بصوا الاتضاع، بصوا الاتضاع للقديسين. الحاجة الوحشة ينسبها لنفسه، الحاجة الضعيفة ينسبها لنفسه، والمجد يدخل مع مين؟ يدخل مع اخواته. لماذا تشخصون ايه؟ الينا. فبقول يا احبائي ده منهج القديسين كله، يعملوا اعمال عجيبة جدا ويجي يتكلم يقول لك انا ولا حاجة. يعني مثلا دانيال لما وقف قدام نبوخذ نصر يفسر له الحلم، قال له ليس لحكمة فيا اكر من هؤلاء، ربنا اعلمني بالسر. يعني انا عرفت السر مش علشان انا اكثر حكمة من الاخرين، لا انا مش احسن منهم. يوسف لما وقف يفسر الحلم لفرعون قال له ايه؟ اليست لله التعابير؟ قال له انت فاكر انا هعمل لك حاجه؟ ده هو ربنا هو اللي حي ايه؟ هو اللي هيفهمك. ايضا داود النبي لما وقف قدام جليات قال الرب الذي انقذني من فم الاسد والدب يحبس هذا الفلسطيني الاغلب في يدي. الرب مش انا اللي قتلت الاسد والدب. بصوا اهو بقى مفهوم الاتضاع بقى ايه يا احبائي؟ مفهوم الاتضاع الانسان يعمل العمل وهو واثق في داخله انه العمل عمل مين؟ ربنا. وسر النجاح هو ربنا. ما اسهل ان العمل لما ينجح احنا ايه نروح فردين نفسينا كده، اصل انا اللي كنت بشتغل، اصل الاسره دي بتاعتي، اصل الخدمه دي بتاعتي، اصل الموضوع ده انا يعني برضو مديت ايدي فيه. طبعا يعني هو المجد ربنا، احنا ابونا مش كلام عن نفسينا. هو ده بقى الاتضاع الايه؟ الكذاب والبكاش شكل كده، لكن هو عايز يجيب المجد الايه لنفسه. فاكرين بولس وبرنابا احبائي؟ ما بقول لكم ايه الحرب اللي بتواجه الخدام. اقول لكم بامانه شديده، ليه يد الله لا تقصر عن ان تخلص؟ طب ليه استخدام ربنا لينا كخدام بكافه مستوياتنا استخدام ضعيف؟ استخدام ضعيف. يعني بعد ايام عيد ابونا بشوي، ايه سر ابونا بشوي يا احبائي؟ انا الموضوع دوت من زمان خالص، يعني انا كنت متصور انا بقى لما هبقى قسيس ده انا هبقى يعني ابونا بشوي نمره 2. انا بيني وبين نفسي كان عندي الاعتقاد دوت. بعد كده لما الواحد يعني اهو ربنا اتحنن عليه وحب يفهمني، قال لي الحكايه لا هي لا قوه ولا شطاره ولا مواهب خاصه، الامر ما في بسيطه الشديد جدا انه هذا الانسان كان متضع، بمعنى انه ما فيش اي يعني رغبه في تمجيد الذات بصوره مطلقه، يعني مش ذات بيحاربها، الذات ما كانتش موجوده، فربنا اشتغل بيه مش خايف عليه. لكن انا اهم ربنا يعمل بي عمل والعمل ينجح، انا ببتدي ايه؟ انا احس ان انا افضل من اخواتي، وان انا يعني اصلا انا برضه يعني اقول لي طب بس هستخدمك عليه؟ ليه؟ ما انا هستخدمك اعمل بيك اعمال عظيمه وفي الاخر تروح جهنم، ما استفدناش حاجه. ده اللي مخلي محجم ربنا من انه يعمل بينا الا بقدر ضعيف جدا جدا جدا، لانه لما بيعمل والعمل بينجح بصراحه شديده احنا بننسى نفسينا، وبحس بقى ان انا يعني ايه اصل برضه انا يعني برضه يعني طبعا هو العمل عمل ربنا، بس ما يمنعش برضه ان انا يعني ايه برضه يعني اجتهدت في الموضوع. يقول لي خلاص هستخدمك اللي خايف عليك يستخدم، اروح متكبر على اخوي حاسس ان انا احسن من اخوي، اقارن نفسي باخوي يعني استخدمك وتروح جهنم. اخواتي كل واحد، انا بحكم على نفسي، انا ليه زمان كنت متصور ان انا ممكن ابقى ابونا بشوي، وليه دلوقتي فهمت ان انا ما استاهلش الجلابيه اللي لابسها ابونا بشوي؟ ببساطه شديده هي ديت، هي ديت. ربنا بيعمل بالواحد اي عمل، الواحد يبتدي يحس انا عملت، هيقول لي طب خليك، ما احنا اتفقنا الحكايه لماذا تتعجبون من هذا، ما دام قال هيحصل، واي واحد مؤمن بالمسيح يسوع يعمل معجزه. طب ايه ليه ربنا مش هقول بقى يعني يعمل بينا معجزات، حتى الاعمال الروحيه العاديه بقينا عاجزين ان احنا نعملها. يعني الكنيسه الاولى كانت بتجذب غير المؤمنين للمسيح، احنا المؤمنين بالمسيح مش عارفين نربطهم بالكنيسه، مش عارفين نجيبهم الكنيسه. طب ايه العجز اللي احنا فيه دوت؟ طب ما هو يسوع امسا واليوم والى الابد. ايه اللي فرق؟ ايه سر الراجل ده زي ابونا بشوي؟ سره ببساطه شديده انه كان انسان متضع، مهما المسيح يعمل هو الموضوع ما بياخدش معاه صراع، يعني لا دي مش موجوده خالص، انه يقين كامل انه ده عمل ربنا. على قد ما الحته دي تبقى موجوده في الواحد، على قد ما المسيح ايه يستخدمه. اهو كل واحد بقى ربنا بيستخدمني بالمقدار ده ليه؟ اقول لكم بصراحه شديده ان مقدار الاتضاع اللي عندك بمنتهى الامانه بقى، لو كل واحد فينا عايز يقيس ايه؟ يقيس نفسه. ليه ربنا بيستخدمني بالمقدار دوت؟ لانه يقول لي

مقدار الاتضاع اللي انت عندك، اكتر من كده هتتكبر. لكن انا ان كان عليا انا عايز اخلي كل قسيس في في العالم ابونا بشوي، بس انتوا اللي منعني ان اعملكم ابونا بشوي بصراحه شديده كده. فهي دي الحرب اللي بتقابل الخدام بكافه اشكالهم ومستوياتهم. ربنا مش عاجز انه يعمل بينا عجائب بكل ما تحمله كلمه عجائب من مفهوم، انما اللي بيعطله ان احنا بننسى نفسينا ونظن ان هي بقوتنا او بتقوانا. بطرس قال لا بقوتنا، دي بقى مش كلام يا احبائي، لا بقوتنا ولا تقوانا، ده مش كلام، ده بقول لكم اللي عايز مننا يبقى صادق مع نفسه ويقيس نفسه على قد ما المسيح بيستخدمني هو ده اتضاعي. يعني ارجو ان احنا ناخد الكلام ده نقيس بيه نفسينا. امال ايه يا بطرس اذا كانت الحكايه لا بقوتك ولا بايه ولا بتقواك؟ امال يعني الراجل ده مش ازاي؟ قال بطرس ان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اله ابائنا مجد فتاه القدوس يسوع. قال لهم الحكايه لا راجع لنا ولا القداسه فينا، الحكايه كلها اسم مين؟ اسم المسيح ببساطه شديده. طب تعالوا نفصفص بقى في الكلمتين بتوع بطرس، هما كده الوعظه تخلص. لا، قال له بيقول لهم راحت ان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب. ليه ذكر ابراهيم واسحاق ويعقوب؟ عايز يفكرهم دول ناس يهود، الوعود اللي اعطيت ايوه لابراهيم واعطيت لاسحاق واعطيت ليعقوب تمت في مين؟ في يسوع. بصوا بطرس ده انا مره قلت لكم قبل كده، يعني انا متغاظ من بطرس لانه ما كتبش 14 رساله زي مين؟ زي بقول زي ما كتبت لنا رسالتين كده بيحنسنا بيهم. طب ما تكتب يا عم، يعني بص الهزات بتاعت بطرس. طبعا بولس ده احنا مش يعني الراجل، بس يعني كان نفسنا بطرس يكتب وراء اخر، يعني احنا كنا كلنا فكرنا انه الفكر اللاهوتي العميق ده بولس، يعني والباقيين بقى يعني ايه على قدهم. لا، اتضح ان بطرس ده يعني حاجه تغيظ. يعني بصوا بكلمات بسيطه بس بصوا الفكر اللي بطرس عايز يقوله، انه الوعد اللي اعطى لابراهيم انه في نسلك تتبارك جميع قبائل الارض، والوعد ده اتكرر لاسحاق واتكرر، الوعد ده تم في مين؟ يعني هو دوت النسل اللي معود بيه لابونا مين؟ ابراهيم. بص ادي الكلمه اللي قالها بطرس، بس طبعا اليهود اللي بيسمعوا فاهمين، احنا لما بنسمعها يعني مش مدركينها. لا، اليهود فاهمين، اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اللي ادى العهود للاباء البطاركه الاولون دول، اله ابائنا، العهود بقى والنبوات اللي تنبأوا عنها الانبياء دول كلهم، مجد فتاه يسوع. يبقى يسوع ده هو محط الايه؟ النبوات ومحط البركة ورجاء إسرائيل كله. مجد فتاه يسوع. كلمة فتاه هنا نفس الكلمة اللي في سفر أشعياء، هوذا عبدي. كلمة عبدي في البيروتية اللي بين إيدينا اللي هي ترجمت في السبعينية هوذا فتاه، نفس الكلمة يعني. مجد فتاه يسوع، فتاه يسوع ده إيه حكايته؟ قال الذي أسلمتموه أنتم، بصوا بقى بطرس، وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو حاكم بإطلاقه. بطرس رجعهم يتذكروا أحداث يوم الجمعة العظيمة. إيه اللي حصل يوم الجمعة العظيمة؟ ثلاث مرات بيلاطس يقول إن إيه؟ إني لست أجد علة في هذا الإنسان، ثلاث مرات. الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو ده اللي هو مين؟ بيلاطس حاكم بإطلاقه. بيلاطس ثلاث مرات يبرئ المسيح، لكن قدام صراخ اليهود اصلبه، رغم ان بيلاطس كان عايز يبرئه وكان يرى ان هو بريء، لكن سلمه للصلب علشان خاطر ايه؟ الصراخ بتاعكم. الذي اسلمتموه انتم وانكرتموه، بيلاطس يقول لكم ده بريء، انتوا تقولوا لا ده مذنب، ثلاث مرات وهو حاكم بإطلاقه. وهنا احبائي يعني نمرة واحد، بيلاطس أخطأ واليهود أخطأوا في صلب المسيح، لكن خطية مين أكتر؟ أسمعكم؟ لا، خطية اليهود أكتر. ليه؟ بيلاطس مشترك في الجريمة ما ننكرش، لكن على الأقل بيلاطس برأ المسيح، لكن اليهود ليه؟ لم يبرئوا، قالوا لا ده مذنب. يعني هما الاثنين اشتركوا في الايه؟ في صلب، لكن على الأقل بيلاطس لما بص للقضية قال الراجل ده بريء. اليهود لما بصوا لدي قال الراجل ده ايه؟ مذنب. فبقى شرهم اكتر من شر ايه؟ بيلاطس.
نمرة 2.

لأول مرة في تاريخ البشرية يصدر مثل هذا الحكم، بريء وإيه ومذنب. يعني مثلا ممكن بريء يتظلم، ممكن واحد يبقى هو أصلا بريء بس المحكمة تظلم، ممكن واحد ظالم المحكمة تبرأ، لكن عمرها ما حصلت واحد المحكمة تبرأه وفي الوقت نفسه تعاقبه. حصلت ديت؟ ما حصلتش. أما أنت بلاط بتقول إنه هو بريء، طب بتسلبه ليه؟ أو حاجة كده ما حصلش زيها في التاريخ، عشان دي بقت وصمة عار في القانون الروماني. الرومان يفتخروا بأنهم من أوائل الأمم اللي وضعت إيه؟ قوانين، ويفتخروا بأن القانون الروماني، القانون الروماني كان يدي للإنسان الروماني إنه إيه؟ إنه لو قال أنا رافع دعوايا القيصر لابد أن يوصلوا القيصر. بصوا الديمقراطية اللي في القانون الروماني، يعني أنا لو وقفت في الشارع يا جماعة أنا مظلوم وصلوني لحسني مبارك، ولا حد حيسأل فيا ولا حوصل له ولا حشوف وشه. لكن لو راجل روماني وقف وقال أنا روماني ومعايا الجنسية الرومانية وعايز أتحاكم قدام قيصر، ما حد يقدر يمنعه، لابد أن يقف قدام قيصر يتحاكم. عشان كده بولس انتهز وقال أنا إيه؟ إلى قيصر أنا رافع دعواي. كله سد بوق، ما حدش يقدر يفتح بوق، أنت راجل روماني ومن حقك. فمعروف القانون الروماني يعني قانون له صلاحيات ويدي حرية و و و و على مدار التاريخ كله، لكن وصمة عار في جبين الحكم الروماني انه الحاكم الروماني يقول انه الانسان بريء وفي الوقت نفسه يسلمه لايه؟ ليصلب. عشان كده المسيح اداني احبائي اكبر هيئتين في الارض كلها، اكبر هيئة دينية عرفتها الارض ممثلة في السنهدرين، واكبر جهة قضائية ممثلة في القانون الروماني، الاثنين المسيح حكم عليهم انهم ظالمين. فبطرس بيفكره قال الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام بيلاطس وهو حاكم بإطلاقه. أنا عايز أبقى هنا عند القديس بطرس وهو بيقول كلمة الذي إيه؟ أنكرتموه. الحكاية دي جاية على مين؟ هو ما هو اللي إيه؟ أنكر. ودي حتة حلوة يا أحبائي، إنه الخادم وهو بيتكلم الكلام لإيه؟ هو بيفكر نفسه. بطرس هو بيوعظ يقول لهم الذي أنكرتموه، ما استبعدش مطلقا يا أحبائي، يعني حضرت أمام قلب وفكر ووجدان ولسان بطرس، يعني هو بيقولها أنا ما استبعدش مطلقا. تذكر بقى نفسه وأنا وبنكره وبقول للناس دول إن أنتوا أنكرتموه، لا ما هو الكلام مش ليكوا، الكلام إيه؟ بيوبخ إيه؟ بيوبخ نفسه. حلو أحبائي، يعني على رأي مال ذهبي الفم قال أكتر واحد استفاد من الوعظ بتاعي هو إيه؟ أنا بوعظ نفسي، بس بوعظها بصوت عالي. في الحقيقة الخادم كده، الخادم الروحاني الكلام ايه؟ الكلام لنفسه، هو بقى كده اللي عايز يسمع من الناس ايه؟ يسمع، انا ماليش دعوة، لكن انا اصلا بكلم ايه؟ بكلم نفسي. وكل ما الخادم يبقى حاطط دي في ذهنه احبائي يعني يفرح بالكلمة، ليه؟ لانه المسيح بيكشف الضعفات بتاعته. فبطرس تذكر نفسه في الحتة ديت، فيعني بيوعظهم بقى مش بروح يعني ليه؟ الكبرياء، وبينه وبينه نفسه عايز يقولهم يا جماعه الحل من ايه؟ من بعض. وهيقول لهم بعد كده شويه صح انا انكرت وتوبت، انتوا كمان زي ما انكرتم انتوا كمان ايه؟ قدامكم فرصه انكم تتوب. ان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اله ابائنا مجد فتاه يسوع الذي اسلمتموه انتم وانكرتموه امام وجه بيلاطس وهو حاكم باطلاق، ولكن انتم انكرتم. برضه يعني قاعد ايه؟ قاعد يكررها يعني. ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل. بطرس استرجع لذاكرتهم أيضا أحداث يوم الجمعة، مش بس أن بيلاطس برأ المسيح وهم حكموا بصلبه، لكن استحضر لذاكرتهم حدث آخر، أن بيلاطس حط لهم المسيح في كفة وفي الكفة الثانية مين؟ برباس. قال لهم ان انتم متعودين في كل عيد ان اطلق لكم اسيرا من اردتموه، اتريدون ان اطلق لكم يسوع ام باراباس؟ بيلاطس كان متورط، هو حس ان المسيح بريء بس مش قادر يقف قدام اليهود، فقال طيب انا ايه؟ اوجد حل وسط. احنا دلوقتي في حياة المسيح وصلنا لاثنين البصخة، عليك خير في ثلاث،
في أربع

في خميس هيقعد معنا مثلا 3-4 اشهر عشان ياخد احاديث المسيح الوداعيه. بعد كده هنوصل لاحداث يوم الايه الجمعه، نحكي لك انه كانوا ماسكين على بيلاطس 3 غلطات مشتكيينه بيها قدام قيصر. فبيلاطس ضعيف قدامه، 3 مرات يصدر احكام وهم يروحوا لقيصر، قيصر يقول لبيلاطس اسمع كلامه فانكسر. مره تاني قضيه اخرى يعني رفعوها لبيلاطس، ما حكم لهمش، راح رفعنها لقيصر، قيصر قال لبيلاطس اسمع كلامه. فراح هم بقى ايه اليهود المكرين بصوا له كده قالوا له ليس لنا ملك الا قيصر. يعني ايه؟ يعني لو مش هتمشي عدل انت عارف الايه السكه، هنروح لمين؟ وهو 3 مرات قيصر يجيبه ويهزقه اسمع كلامهم. فطبعا ايه مش عايز الموضوع يتكرر لرابع مره، فعلشان كده اسلم يسوع للايه بالصبر. طبعا ده جبن منين؟ من بيلاطس. عشان كده واحد شافه في الجحيم قاعد يمسك في ميه ويغسل ايه انا بريء انا بريء انا بريء بريء فين يا عم انت ايه. لما نوصل له نبقى ايه نقول لك تيجي تحضريها الوعظه دي. فبقول بطرس بقى استحضر لذاكرتهم بقى موقف تاني لما بيلاطس علشان حاسس بقى بالزنقه، المسيح بريء وهو عايز يطلعه براء والناس دول بيهتفوا ايه ضده، فقال طيب انا يعني اعمل موازنه يمكن دي تطلعني من المأزق دوت. قال طب انا مش كل عيد بطلق لكم واحد؟ ماشي نعتبر يسوع ايه مذنب نطلق لكم العيد دوت. فراح جايب لهم يسوع في ناحيه ومين براس، كان نفسه الناس تقول اطلق مين يسوع. يبقى هو كده طلع من الايه المشكله. قالوا له لا اطلق لنا مين لا نفسه متورط ايه متورط اكتر. ودي تبين يا احبائي ان الحاكم ان اظهر تراخي ولو ضعيف هي ايه هيضغطوا عليه، لابد ان يكون ايه حاز. فهم اول ما حسوا ان هو بدا يتقلقل قالوا بس اضغط زياده اضغط زياده، راح في الاخر راح ايه جاب ميه وغسل ايده واغسل ايدك من هنا لبكره خلاص بقى ضميره تعب. لما نوصل له ده بيلاطس ده هنقف عنده كتير. يقال في كنيسه الحبشه انها تؤمن ان بيلاطس ده قبل الايمان بالمسيح واستشهد على اسم المسيح وبيعملوا له عيد، بس دي الكنيسه الوحيده اللي على مستوى العالم اللي بتؤمن ان بيلاطس امن بالمسيح. لما نوصل لها برضه هنشوف مدى، طبعا الكنيسه ما بتقبلش الكلام دوت لكن ده فكر كنيسه الحبشه. هنبقى نوصل الموضوع ده بالتفصيل احداث الجمعه العظيمه السنه الجايه وعليك شير قبل ما نوصل. طيب سيبوكم من اليهود، بيلاطس في ناحيه جاب لهم المسيح في ناحيه وبرباس في ناحيه، اختاروا مين؟ برباس. طب ما نفس الموضوع ده بيترد علينا لغايه النهارده، مرات كتير يبقى يسوع في ناحيه ومش برباس، لا مرات كتير تبقى كدبه تبقى فكرة وحشة تبقى كلمة وحشة ده برباص بتاعي. طب أنا لما بيتحط الميزان دوت هي ده ولا دوت؟ ما هو كل واحد بقى ايه كل واحد يس نفسه. فالموضوع احنا مش بنقول ان اليهود انكروا، احنا مرات كتير احنا كمان بن ايه بننكر. فتصوروا بقى يا احبائي يعني مستوى صعب بتاع رؤساء الكهنة، يتحط المسيح في ناحية وبرباص في ايه في ناحيه، يختاروا برباص والمسيح القدوس البار يسلموا للايه يسلموا للصليب. شوفوا بطرس يا احباء الصياد البسيط الامي الجاهل بيفضح اللي عملوه رؤساء الكهنه فين في الضلمة. ولكن انتم انكرتم القدوس البار وطلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل. انا عايز احط المقابله ديت، انكرتم مين؟ القدوس البار، وفي الجهة المقابلة اخترتوا ايه رجل قاتل. اولا القدوس صفة من صفات مين؟ صفات الله. عشان كده سفر الرؤيا يقول له لانك وحدك قدوس. القدوس دي تنطبق على انسان على ملاك؟ لا احنا اسمنا قديسين، الملائكة اسمهم الملائكة القديسين، لكن القدوس ده مين؟ ربنا بس. فالقدوس ده صفة تخص اللاهوت فقط لا يتصف بها انسان، فالقدوس دي لاهوته. طب في المقابل اختاروا راجل، يعني رفضوا القدوس الله وفضلوا ايه انسان. طيب اللي انكرتموه البار اللي لما تجسد وظهر في الهيئة كانسان عاش بار بلا خطيه، في المقابل اختاروا راجل ايه يا ريت بار لكن راجل ايه قاتل. بصوا العمى بتاع الرؤساء، لما يبقى قدامنا قدوس وبار وقدامنا راجل قاتل نفضل مين؟ هم فضلوا الايه الرجل القاتل. يقول لهم ايضا ورئيس الحياه قتلتموه.
رئيس الحياة. كلمة رئيس الحياة يعني

صاحب الحياة أو معطي الحياة أو مصدر الحياة. طب دي منتهى التناقض، رئيس الحياة مصدر الحياة اللي فيه الحياة يموت، تناقض ولا مش تناقض؟ تناقض. ممكن حد يموت الحياة؟ أنا ممكن أموت الحياة في نفسي إن أنا انتحر، أموت الحياة اللي فيه، ممكن أموت الحياة اللي في الآخرين بإن أنا أقتله، لكن أموت الحياة نفسها ده اللي إيه؟ مستحيل. عشان كده معجزة المسيح بقى ليست التجسد، عادي خالص إن الله يتجسد، لكن معجزة المسيح الحقيقية إنه هو مات. معجزة المسيح الحقيقية مش إنه تجسد، لكن معجزة إن هو الحياة ويقبل الموت. فيه كانت الحياة تموت، هذه دي المعجزة الحقيقية اللي في تجسد المسيح. رئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك. طبعا أقامه الله ده أنا فاكر وقفنا عندها كتير خالص في عزة يوم الخمسين، فمش هكرر الكلام، أو المسيح ربنا اللي قومه ولا قوم نفسه، ولا مش هنكرر الكلام ده، هنتكلم عنه بتفصيل باستفاضة في عزة يوم الخمسين، لكن هاخد منها معنى بسيط خالص من القرينة اللي هنا. المسيح قام، فزي ما المسيح قام قوم الرجل الايه المقعد، يبقى قيامة المسيح قيامة ايه لينا احنا. يبقى لما بيقول الذي أقامه الله يعني قيامة ايه لينا احنا في شخص المسيح. عشان كده نصلي المسيح ونقول له انت هو قيامتنا ايه كلنا. سؤال، المسيح قام ليه؟ عشان احنا نقوم. طب لما يقول ان الله اقامه عايز يقول ان الله يقمنا احنا من الموت، بس في شخص مين؟ شخص المسيح. ورئيس الحياة قتلتموه الذي اقامه الله ونحن شهود لذلك، وبالايمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه، والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم. قال لهم أنتوا بتسألوا الرجل ده وقام إزاي؟ الرجل ده قام باسم مين؟ المسيح اللي أنتوا صلبتوا. كل اللي عايز بطرس يوصله أن يخليهم يأمنوا باسم مين؟ المسيح، لكي يكون لكم إن آمنتم زي ما قال القديس يوحنا حياة بإيه؟ باسمه. أدي اللي بطرس عايز يوصله، أن يأمنوا باسم مين؟ باسم المسيح. بالإيمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه، والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام كمان. المرة اللي فاتت قوم المخلع باسم مين؟ باسم يسوع الناصري، قوم ويمشي. والنهاردة بيقول لهم لو أمنتوا باسم يسوع أنتوا كمان هتقوموا من موت الخطية. بالإيمان باسمه شدد اسمه هذا الذي أنتم تنصرون. كلمة اسمه دي لما احنا بنسمعها غير لما اليهودي يسمعها. اليهودي لما يسمع كلمة اسمه على طول يروح مخه على مين؟ يهوه. ليه؟ خدوا بالكم الحتة ديت. ربنا لما قال لموسى، موسى بيقول له انت اسمك ايه؟ قال انا اسمي يهوه. فجاء ربنا في الوصية الثالثة قال لهم لا تنطق باسم إلهك باطل. فاليهودي بقى متحفظ جدا ان ما ينطقش اسم مين؟ يهوه. يهوه ده اسم ربنا، اسمه الشخصي. يهوه هذا اسمي. اسماء الله الاخرى دي تعبر عن صفات الله، لكن الاسم اللي يعبر عن كينونة الله يهوه. فقال لهم ده اسمي، فلا تنطق باسم الرب الهك باطل. في العبري لا تنطق باسم يهوه باطل. فالرجل اليهودي المدقق يتحفظ تماما انه ينطق ببقه اسم ايه؟ اسم يهوه. فراحوا مستبدلين اسم يهوه باسم مثلا شداي، اسم ادوناي اللي هي ترجمت في اليوناني كريوس سيد. فيجي يقرا يبقى اللفظ اللي مكتوب قدامه يهوه، لكن لما ينطق ما ينطقش يهوه، ينطق شداي او ادوناي. فبمرور الوقت نسوا يهوه دي تتنطق ازاي، محدش بينطقها حتى في سره. تحفظ اليهود انه ايه؟ لا تنطق باسم الرب الهك باطل. يبقى الاسم مكتوب قدامه بس ما ايه؟ ما ينطقهوش. ممكن يجي يعدي ويلاقي اسم يهوه يقول ايه؟ الاسم الذي لا ينطق به. مثلا الايه بتقول قال يهوه كيت وكيت وكيت، يجي اليهودي يقراها يقول ايه؟ قال
الاسم الذي لا ينطق به.

كيتو كيتو كيت، أو يقول قال اسمه كيتو كيتو كيت. فبقت اسمه دي لما اليهودي يسمعها يبقى ده مرادف بمين؟ يهوه. بطرس بقى أقول لكم، ده بطرس ده أنا متغاظ منه، غيظ الراجل ده متغاظ منه بالإيمان باسمه ده يهوه. يعني اليهودي أول ما يسمع اسمه يبقى ده يهوه على طول. طب الراجل ده لما جينا نقومه قلنا له إيه؟ باسم يسوع الناصري قم وامشي. يبقى اليهودي بيفهم ان يسوع الناصري هو يهوه. يبقى بطرس حط يسوع الناصري اللي انتوا صلبتموه، اللي انتوا انكرتموه امام بيلاطس وهو حاكم باطلاقه، اللي انتوا فضلتوا عنه برباص، هو ده مين؟ يهوه. روخر لما سمعوا الكلام ده عملوا ايه؟ اترعبوا. ونجح بطرس يا احبائي فعلا انه يلصق التهمه بيهم. ما يهوه اللي في ملء الزمان ظهر، انتوا انكرتموه وانتوا صلبتموه، والبرهان ان اسمه قوم مين؟ الراجل ده. فاليهودي راح نازل عليهم سهم ربنا. يعني احنا قتلنا مين؟ قتلنا فتاة القدوس يسوع المسيا يهوه، لانه المسيا في فكرهم هو المتحدث باسم يهوه وهو العامل اعمال يهوه ويمثل شخص يهوه. فطبعا راحوا مبلمين التهمه ايه؟ تهم أنكم قتلتم فتاة القدوس يسوع، وفتاة القدوس يسوع ده طلع ده هو مين؟ المسيح المنتظر. والبرهان يعني أنا بديكم الاتهام، والبرهان أنه إيه؟ أنه اسمه أول مين؟ أول الراجل. طبعا اليهودي نشفوا في إيه؟ حد يقدر ينكر المعجزة؟ حد يقدر ينكر؟ وما فيش اسم يقيم مقعد إلا اسم يهوه. طب ده قام باسم يسوع الناصري، يبقى يسوع الناصري هو؟ يهوه ظهر في الجسد. جه الروح القدس راح لحقهم على لسان بطرس زي ما قال عنه الكتاب يجرح وايه ويعصب. فبعد ما قرص عليهم جامد راح فتح لهم الايه الباب. نختم بقى بيها بقى الحته اللذيذه بتاعه بطرس. والان طبعا لحقهم. عارفه لما واحد ايه تيجي تقولي له خبر كده هيقع، تقول لكن خد بالك. فايه رد فيهم الروح تاني. والان ايها الاخوه، يعني انا مش بقول لكم كده انا عدو ليكم، انا بهاجمكم، انا بنتقدكم، لا ده انتوا ايه؟ انتوا اخواتي، انا اخوكم. يعني انا حاسس باللي انتوا حاسين بيه، وان انا طولت وانتوا زيت، انا حاسس اخوكم برضه وشاعر بيكم. والان ايها الاخوه، انا اعلم انكم بجهاله. بص بقى بطرس ازاي احبائي، ايه العظمه بتاعت الروح القدس لما يستخدم الصياد دوت. يعني قال الكلام وتيقن بواقع الكلمات عليهم وان قلوبهم نخست وان خلاص يعني هينهاروا قدامه، احنا قتلنا المسيح. فريح بطرس راح ايه حضنهم مره تاني. والان ايها الاخوه، انا اعلم انكم بجهاله عملتم كما رؤسائكم ايه. طيب يا جماعه انا عارف انتوا عملتوا الموضوع ده ايه بجهاله، بدون ايه، بدون قصد. والآن أيها الإخوة، أنا أعلم إنكم بجهالة عملتم كما رؤسائكم إيه أيضا. طب سؤال، الناس اللي فينا بيفهموا في القانون، الجهل بالقانون يعفي من العقاب؟ يعني لو كسرت القانون افتو ضمد هولها ده أنا كنت جاهل، يقول لي القانون لا يحمي الجهلاء. يبقى المفروض قانونا إنه حتى لو أنتم عملتم بجهل ده لا يعفيكم منين؟ من العقاب. فبصوا بقى قانون المسيح يبرئ ليس فقط من يجهل القانون، بل من يكسر القانون عن عمد انتاب المسيح ايه يبرئ. لان هنشوف دول ما قتلوش عن جهل ولا حاجه، دول ايه عن قصد وعارفين. تقولي لهم البطرس يعني بيقول لهم يعني ازاي انكم عملتوا بجهل؟ اسال سؤال يا احبائي، اليهود كانوا عارفين ان المسيح هو المسيح ولا مش عارفين؟ عايز اسمع بقى. برافو، كانوا عارفين ومتأكدين 100%، بس مش عاجبهم. لما كنت بكلم في أحداث يوم حد الزعف في حياة سيد المسيح، قلت المدرس الشاطر عايز يعلم الناس درس فيشرح الدرس. المسيح جاي علشان يعلم البشرية درس واحد، إن أنا هو المسيح. قعد يعلم الدرس ده 3.5 سنين بالكلام وبالإيه؟ بالمعجزات. كلامه ومعجزاته تؤكد انه المسيح. طيب علشان نضمن ان المدرس ده يعني يكون مدرس غطى الدرس من كل الجوانب، يروح عامل وسيله ايه؟ ايضاح، عشان اللي ما بيفهمش يفهم. وسيله الايضاح اللي عملها المسيح يوم حد الزعف، جاب عتان

وجحش بن أتان ودخل أورشليم كملك عشان اللعمة. اللعمة ما حصلتش في تاريخي كبشرية إنه ملك يدخل المدينة بتاعته راكب على أتان وجحش بن أتان، لكن في نبوة قالها زكريا: افرحي وابتهجي جدا يا ابنة صهيون، هوذا ملكك. هقول لك علامة يا صهيون لا يمكن تغلطي فيها. المسيح لما يجي ايه هقول لكم، لو حسستوا كده تعرفوه، هيدخل كملك راكب على أتان وجحش ابن. دخل لهم يوم حد الزعف بأتان وجحش ابن أتان، يعني بقى خلاص بقى، لو مش عارفين انا عذراء تحبل، لو مش عارفين ان انا اتولدت ببيت لحم، لو مش عارفين ان انا هربت المصل، لو مش عارفين ان انا بفتح عينين العمي، لو مش عارفين ان طيب اهي. رخر الاطفال لما شافوا المنظر عملوا ايه؟ هاتف انهم ده يعني المنظر اللي حصل ده، لو الناس سكتت الحجاره ايه؟ خلاص بقى، يبقى هو المسيح ولا مش هو؟ هو. تقولي لما بطرس بيقول لهم ان انتوا عملتوا بايه؟ بجهل. بطرس بيتملقهم، لا مش بيتملقهم ولا حاجه، هم فعلا عارفين ان هم المسيح، لكن جهل بايه؟ جهل بانه ده فكر ربنا، مش جهل ان ده المسيح. لا، انتوا المسيح، انتوا عارفين ان المسيح، لكن ما كنتوش فاهمين فكر ربنا ان المسيح سيصلب. ما كنتوش فاهمين حكمه ربنا ليه المسيح يظهر في الجسد ويصلب علشان يوفي العدل الالهي. انتوا جاهلين، كنتم تجهلوا بالفكر الالهي دوت. ودي بكرر تاني يا احبائي معنى الكلام اللي قاله بولس في كورنثوس الاولى: لانهم لو عرفوا لما صلب رب المجد. كتير يقولوا لو عرفوا ان هو المسيح. لا، غلط، دي قضيه اساسيه. لا، هو عرف ان هو المسيح، هم لو عرفوا ايه؟ لو عرفوا الحكمه الالهيه، لو عرفوا مقاصد الله، لو عرفوا تدابير ربنا. ما كانوش عارفين كده، ما كانوش مدركين كده. نحن نعلم من الناموس ان المسيح يبقى للايه؟ للابد، ده اللي احنا عارفينه. لكن المسيح يموت، مش معقول. قالوا ما انتم ما كنتوش عارفين الحته ديت، لكن كنتوا عارفين ان هو المسيح ولا لا؟ دي ما فيش فيها افصال. والان ايها الاخوه نعلم انكم بجهاله عملتم كما رؤسائكم ايضا. يبقى اول عذر بيلتمسه لهم ان هم عملوا بايه؟ بجهاله. تاني عذر احسبه للمره الجايه لان انا صوتي تعبني، بس هقول لكم الايه عشان نقف عندها نكررها المره الجايه: واما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا. يعني هلكوا كلمتين احفظوهم، المرة الجاية ابتدي بيهم، مش هكرر اللي فات. بطرس واقف كوكيل نيابة يوجه اتهام لرؤساء اليهود. ايه التهمة؟ انتم انكرتم القدوس البار. بيلاطس كان حاكم بإطلاقه وانتم صممتم انه يتصلب وصلبتوه، ولما اتصلب قام، واحنا شهود على قيامته. ولو مش مصدقين الكلام بتاعنا، الراجل المقعد دوت باسم يسوع قام. يبقى التهمة لبساكو ولا مش لبساكو؟ لبسانا. طيب، في امل يا بطرس؟ قال لهم انتوا ربنا يعني هيفتح لكم الباب بطريقين. الطريق الاولاني ان انتم عملتم بايه؟ بجهال، انتم ما كنتوش فاهمين فكر ربنا، ما كنتوش عارفين خطة ربنا. الحاجة التانية اللي تلتمس لكم عذر، انه اللي انتوا عملتوه دوت الانبياء سبقوا ايه؟ وانبأوا بيه. المسيح ما فوجئش بالموضوع دوت، لا ده هو جاي وعارف انه ده حي ايه؟ هيحصل. طب عارف ازاي؟ دي بنعمة ربنا في المرة اللي نتقابل فيها، ولإلهنا المجد دائما ابديا، امين.

سفر حزقيال الأصحاح العشرين. وكان في السنة السابعة في الشهر الخامس في العاشر من الشهر أن أناسا من شيوخ إسرائيل جاءوا ليسألوا الرب فجلسوا أمامي، فكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم كلم شيوخ إسرائيل

إسرائيل وقل لهم: هكذا قال السيد الرب، هل أنتم آتون لتسألوني؟ حي أنا لا أسأل منكم، يقول السيد الرب. هل تدينهم؟ هل تدين يا ابن آدم؟ عرفهم رجاسات آبائهم وقل لهم: هكذا قال السيد الرب، في يوم اخترت إسرائيل ورفعت يدي لنسل بيت يعقوب وعرفتهم نفسي في أرض مصر، ورفعت لهم يدي قائلا: أنا الرب إلهكم. في ذلك اليوم رفعت لهم يدي لأخرجهم من أرض مصر إلى الأرض التي تجسستها لهم، تفيض لبنا وعسلا، هي فخر كل الأراضي. وقلت لهم: اطرحوا كل إنسان منكم أرجاس عينيه، ولا تتنجسوا بأصنام مصر، أنا الرب إلهكم. فتمردوا علي ولم يريدوا أن يسمعوا لي، ولم يطرح الإنسان منهم أرجاس عينيه، ولم يتركوا أصنام مصر. فقلت إني أسكب رجزي عليهم لأتم عليهم سخطي في وسط أرض مصر، لكن صنعت لأجل اسمي لكي لا يتنجس أمام عيون الأمم الذين هم في وسطهم، الذين عرفتهم نفسي أمام عيونهم بإخراجهم من أرض مصر. فأخرجتهم من أرض مصر وأتيت بهم إلى البرية، وأعطيتهم فرائضي، وعرفتهم أحكامي التي إن عملها إنسان يحيا بها، وأعطيتهم أيضا ثبوتي لتكون علامة بيني وبينهم، ليعلموا أني أنا الرب مقدسهم. فتمرد علي بيت إسرائيل في البرية، لم يسلكوا في فرائضي، ورفضوا أحكامي التي إن عملها إنسان يحيا بها، ونجسوا ثبوتي كثيرا. فقلت إني أسكب رجزي عليهم في البرية لإفنائهم، لكن صنعت لأجل اسمي لكي لا يتنجس أمام عيون الأمم الذين أخرجتهم أمام عيونهم. ورفعت أيضا يدي لهم في البرية بأني لا آتي بهم إلى الأرض التي أعطيتهم إياها، تفيض لبنا وعسلا، هي فخر كل الأراضي، لأنهم رفضوا أحكامي ولم يسلكوا في فرائضي، بل نجسوا ثبوتي لأن قلبهم ذهب وراء أصنامهم. لكن عيني أشفقت عليهم عن إهلاكهم، فلم أفنهم في البرية. وقلت لأبنائهم في البرية: لا تسلكوا في فرائض آبائكم، ولا تحفظوا أحكامهم، ولا تتنجسوا بأصنامهم، أنا الرب إلهكم، فاسلكوا في فرائضي واحفظوا أحكامي واعملوا بها وقدسوا ثبوتي، فتكون علامة بيني وبينكم، لتعلموا أني أنا الرب إلهكم. فتمرد الأبناء علي، لم يسلكوا في فرائضي، ولم يحفظوا أحكامي ليعملوها، التي إن عملها إنسان يحيا بها، ونجسوا ثبوتي. فقلت إني أسكب رجزي عليهم لأتم سخطي عليهم في البرية. ثم كففت يدي وصنعت لأجل اسمي لكي لا يتنجس أمام عيون الأمم الذين أخرجتهم أمام عيونهم.
ورفعت ايضا يدي لهم في البرية لافرقهم في الامم واذريهم في الاراضي، لانهم لم يصنعوا احكامي، بل رفضوا فرائضي ونجسوا ثبوتي، وكانت عيونهم وراء اصنام ابائهم. واعطيتهم ايضا فرائض غير صالحة واحكاما لا يحيون بها، ونجستهم بعطاياهم، اذ اجازوا في النار كل فاتح رحم لابيدهم حتى يعلموا اني انا الرب. لاجل ذلك كلم بيت اسرائيل يا ابن ادم وقل لهم: هكذا قال السيد الرب، في هذا ايضا جدف علي اباؤكم اذ خانوني خيانة، لما اتيت بهم الى الارض التي رفعت لهم يدي لاعطيهم اياها، فرأوا كل تل عال وكل شجرة غبياء، فذبحوا هناك ذبائحهم وقربوا هناك قرابينهم المغيظة، وقدموا هناك روائح سرورهم وسكبوا هناك سكائبهم. فقلت لهم: ما هذه المرتفعة التي تأتون إليها؟ فدعي اسمها مرتفعة إلى هذا اليوم. لذلك قل لبيت إسرائيل: هكذا قال السيد الرب، هل تنجستم بطريق آبائكم وزنيتم وراء أرجاسهم؟ وبتقديم عطاياكم وإجازة أبنائكم في النار تتنجسون بكل أصنامكم إلى اليوم؟ فهل أسأل منكم يا بيت إسرائيل؟ حي أنا يقول السيد الرب، لا أسأل منكم. والذي يخطر ببالكم لن يكون، إذ تقولون: نكون كالأمم كقبائل الأراضي فنعبد الخشب والحجر. حي أنا يقول السيد الرب، إني بيد قوية وبذراع ممدودة وبسخط مسكوب أملك عليكم، وأخرجكم من بين الشعوب وأجمعكم من الأراضي التي تفرقتم فيها بيد قوية وبذراع ممدودة وبسخط مسكوب، وآتي بكم إلى برية الشعوب وأحاكمكم هناك وجها لوجه، كما حاكمت آباءكم في برية أرض مصر، كذلك أحاكمكم يقول السيد الرب، وأمركم تحت العصا وأدخلكم في رباط العهد، وأعزل منكم المتمردين والعصاة علي، أخرجهم من أرض غربتهم ولا يدخلون أرض إسرائيل، فتعلمون أني أنا الرب. أما أنتم يا بيت إسرائيل فهكذا قال السيد الرب، اذهبوا اعبدوا كل إنسان أصنامه، وبعد إن لم تسمعوا لي فلا تنجسوا اسمي القدوس بعد بعطاياكم وبأصنامكم. لأنه في جبل قدسي في جبل إسرائيل العالي يقول السيد الرب، هناك يعبدني كل بيت إسرائيل كلهم في الأرض، هناك أرضى عنهم، وهناك أطلب تقدماتكم وباكورات جزاكم مع جميع مقدساتكم، برائحة سروركم أرضى عنكم حين أخرجكم من بين الشعوب وأجمعكم من الأراضي التي تفرقتم فيها، وأتقدس فيكم أمام عيون الأمم، فتعلمون أني أنا الرب حين آتي بكم إلى أرض إسرائيل، إلى الأرض التي رفعت يدي لأعطي آباءكم إياها،
وهناك تذكرون طرقكم وكل أعمالكم،

التي تنجستم بها وتمقتون انفسكم لجميع الشرور التي فعلتم. فتعلمون اني انا الرب اذا فعلت بكم من اجل اسمي، لا كطرقكم الشريرة ولا كأعمالكم الفاسدة يا بيت إسرائيل، يقول السيد الرب. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، اجعل وجهك نحو التيمن وتكلم نحو الجنوب وتنبأ على وعر الحقل في الجنوب، وقل لوعر الجنوب: اسمع كلام الرب. هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أضرم فيك نارا فتأكل كل شجرة خضراء فيك وكل شجرة يابسة، لا يطفأ لهيبها الملتهب، وتحرق بها كل الوجوه من الجنوب إلى الشمال، فيرى كل بشر أني أنا الرب أضرمتها لا تطفأ. فقلت: آه يا سيد الرب، هم يقولون: أما يمثل هو أمثالا؟ الأصحاح 21. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، اجعل وجهك نحو أورشليم وتكلم على المقابس وتنبأ على أرض إسرائيل، وقل لأرض إسرائيل: هكذا قال الرب، ها أنا ذا عليك وأستل سيفي من غمده فأقطع منك الصديق والشرير. من حيث أني أقطع منك الصديق والشرير، فلذلك يخرج سيفي من غمده على كل بشر من الجنوب إلى الشمال، فيعلم كل بشر أني أنا الرب سللت سيفي من غمده لا يرجع أيضا. أما أنت يا ابن آدم، فتنهد بانكسار الحقوين، وبمرارة تنهد أمام عيونهم، ويكون إذا قالوا لك على ما تتنهد أنك تقول: على الخبر، لأنه جاء، فيذوب كل قلب وترتخي كل الأيدي وتيأس كل روح وكل الركب تصير كالماء، ها هي آتية وتكون، يقول السيد الرب. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، تنبأ وقل: هكذا قال الرب، قل: سيف سيف حدد وسقل أيضا، قد حدد ليذبح ذبحا، قد سقل لكي يبرق، فهل نبتهج؟ عصبني تزدري بكل عود، وقد أعطاه ليسقل لكي يمسك بالكف، هذا السيف قد حدد وهو مسقول لكي يسلم ليد القاتل. أصرخ وولول يا ابن آدم، لأنه يكون على شعبي وعلى كل رؤسائي إسرائيل أهوال بسبب السيف تكون على شعبي، لذلك اصفق على فخذك لأنه امتحان. وماذا إن لم تكن أيضا العصا المزدرية، يقول السيد الرب. فتنبأ أنت يا ابن آدم واصفق كفا على كف، وليعد السيف ثالثة، هو سيف القتل، سيف القتل العظيم المحيط بهم لذوبان القلب وتكثير المهالك، لذلك جعلت على كل الأبواب سيفا متقلبا. آه، قد جعل براقا، هو مصقول للذبح، انضم يم انتصب شمل حيثما توجه حدك. وأنا أيضا أصفق كفي على كفي وأسكن غضبي، أنا الرب تكلمت. وكان إلي كلام الرب قائلا: وأنت يا ابن آدم، عين لنفسك طريقين

مجيء سيفي ملك بابل. من ارض واحدة تخرج الاثنتان، واصنع صوتا على رأس طريق المدينة اصنعها، عين طريقا ليأتي السيف على ربة بني عمون وعلى يهوذا في اورشليم المنيع، لان ملك بابل قد وقف على ام الطريق على رأس الطريقين ليعرف عرافة. صقل السهام، سأل بالترافيم، نظر الى الكبد. عن يمينه كانت العرافة على اورشليم لوضع المجانق، لفتح الفم في القتل، ولرفع الصوت بالهتاف، لوضع المجانق على الابواب، لإقامة مترسة لبناء برج. وتكون لهم مثل عرافة كاذبة في عيونهم الحالفين لهم حلفا، لكنه يذكر الإثم حتى يؤخذوا. لذلك هكذا قال السيد الرب: من أجل أنكم ذكرتم بإثمكم عند انكشاف معاصيكم لإظهار خطاياكم في جميع أعمالكم، فمن تذكيركم تؤخذون باليد. وأنت أيها النجس الشرير رئيس إسرائيل الذي قد جاء يومه في زمان إثم النهاية، هكذا قال السيد الرب: انزع العمامة، ارفع التاج، هذه لا تلك، ارفع الوضيع وضع الرفيع، منقلبا منقلبا منقلبا اجعله. هذا ايضا لا يكون حتى يأتي الذي له الحكم فاعطيه اياه. وانت يا ابن ادم فتنبأ وقل: هكذا قال السيد الرب في بني عمون وفي تعييرهم، فقل: سيف سيف مسلول للذبح، مصقول للغاية للبريق، إذ يرون لك باطلا، إذ يعرفون لك كذبا، ليجعلوك على أعناق القتلى الأشرار الذين جاء يومهم في زمان إثم النهاية. فهل أعيده إلى غمده؟ ألا في الموضع الذي خلقت فيه في مولدك أحاكمك؟ وأسكب عليك غضبي، وأنفخ عليك بنار غيظي، وأسلمك ليد رجال متحرقين ماهرين للإهلاك، تكونين أكلة للنار، دمك يكون في وسط الأرض، لا تذكرين، لأني أنا الرب تكلمت.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر الأوائل لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق، إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي، يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك وروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك من وفكون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

دعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهادنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالم والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر إلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء وقرع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك

كما نفهم نحن عيبا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك.
1: كما السماء كذلك على الأرض، فلنا الزرع أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن لمن يذنبنا علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، والمسيح صار بيننا لك مقر كل ما إلى الأبد آمين.

Sefnif, Epshoisefnoti bi Bantokratore, Viotem ben Shoisova, ben Notiwa, ben Sotiris, Osbi Christus. نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال أنك سترتنا وعنتنا وفزتنا وقبلتنا إليك شفقت علينا عضت

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، نحن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام العداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك، عن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات ارزقني، أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب وعلى كل

0: أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا ربي أنفس عبيدك الذين رقدوا آبائنا وإخواتنا.
1: اطلبوا عن أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البات. أبانا القديسين ورؤساء الأساقفة، أبانا قمامس وأبانا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبانا الرهبان وأبانا العمانيين وأن يحكم المسيحيين كالمسيح لنا أن يحفظ مجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا.
2: يا رب ارحم.
0: تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، علهم في موضع خضر على ماء الراحة في

0: يخطر على قلب بشر ما عددت يا الله لمحبي اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان لحقهم توان أو تفريط كبشر، وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم. فأنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها، من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحدا طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن كلنا فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك، أعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك.
1: يا رب ارحم. تقدر يا رب ان تحفظنا في أزل البركه يا مبارك انت رب الابان امجاد بركه اسمك قدوس من مجل ابد امين. فتكن حياتك انا كما سكن عليك لان عليك رجائك لانك انت لساعتي طعام في حين. اسمعنا يا الله مخلصا رجائك كلها وانت مبارك انت رب العالمين.
2: مبارك انت ربنا اللي برك يا رب رحمتك دائما الى الابد. اعمال يديك يا رب لا تخفى، صرت لي من جيل الى جيل. انا غلطت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي،
1: فاني اخطات اليك يا رب التجات اليك. خلصني علي من اصعب
2: مشاكل لانك انت لا عندك
1: ينبوع الحياه بنورك يا رب معي نور. أتعزي رحمتك الذين يعرفونك بركة
2: مستقيم القلوب لك أجمل بركة
1: تسبيح لك أنباء تمجيد يا لي أبولي من الروح القدس كم أنفذ
2: لبان جيد الأطراف لرب وتنفيذ لسمها عليك أن يخبر محمودك على دوائر وحفظ كل دين.
1: قدوس الله قدس قاي قدس الحزين أزوم العزر أرحمنا. قدوس الله قدس قاي قدس الحزين أليسولب عنا أرحمنا. قدوس الله قدوس قاي قدوس حازم ازيكا من عزاد سمعت الحمد ولابن الروح القدس لان كل دار الامين. ايها السادس قدوس ارحمنا، ايها السادس قدوس ارحمنا، ايها السادس قدوس ارحمنا.
2: يا رب اغفر لنا خطايانا،
1: يا رب لنا اسهمنا، يا رب لنا زلتنا، يا رب تكن مرضى شعر الشريف من جسم قدوس ابانا وقدنا زير اقدر من احفظ يا من ابو الاخت يا رب ارحمنا لز بالاخت يا رب عنك طلبتنا اليك.
2: العزة تقيس المثلث يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات قدس اسمك
1: تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على

0: القديس أبا مينا
1: اطلب من الرب عنا أيها الشهيد المجاهد القديس أبا مينا ليغفر لنا خطايانا. حبيبي شويطان طلبت السمعيات فلصقت عقلك وقلبك بصليب المتحنن يسوع المسيح.

0: أهين الحق أبونا بشي حبيب الصالي ليغفر لنا خطايانا
1: شو بين سوري سمسي مخني ما تتشوسي طريق خيتو تنشوس نبتي انتي سو توكوس ام باردن وسنسي ونبين
0: ماتي هم في طاري ماس بن صوتي رن آغا سوستي بولي ناكيس

0: خطايان
1: نعظمك
0: عظمك من
1: وبنعمل
0: الحق
1: حكيم
0: وجدت أزرع
1: في قديس الجلال
0: هاك
1: المسلم
0: حلم أتخذ
1: يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل
0: كريد
1: الشهداء تلي
0: الصديقين
1: سبعة
0: الكنازة
1: فرنا اختار بشر بالسلوس القدوس لوط واحد مسجد ومجده
0: يا
1: رب ارحم يا رب ارحم بارك امين بالحقيقة نؤمن بإله واحد
0: الله
1: الله
0: الآب طاقة الكل خالق السماء ما يرى ما لا يرى نؤمن برب
1: واحد
0: واحد
1: يا
0: يسوع
1: سلام
0: المسيح.

0: الله الوحيد المولود من الآية قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق،
1: مولود غير مخلوق، مساوي لها في الجوار، الذي به كان كل شيء، هذا الذي ما جناه بشر من أجل خلاص، نزل من السماء تجسد من روح القدس مريم العذراء، تعالى صلب عنا نادي بلوت سبوت، تعالى وكبر قائم بين الأموات في اليوم السادس قام،
0: وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي
1: في مجده الذين لا حياة لهم. الذي ليس يمكن كده ونعم نوم بالروح القدس الرب محمد بسك من الاب نزل الله نمجده مع الاب والابن الناس في انبياء كنيسه احد مقدسه جامعه رسليه
0: انا اعترف مع مضي واحد لمغفره خطايا.

0: قال أعينكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع أن نعمل بأناجيلك المقدسة بتلبات قديسك.
1: صلوا من أجل

رب نيحهم المرضى اشفيهم، لأنك أنت حياتنا كلنا ورجانا كلنا وخلاصنا كلنا شفائنا كلنا.

0: في السماوات وتقدس ليأتي ملكوت تكون مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبينا ولا تدخلنا في تجربة بالمسيح يسوع ربنا أدنى لك ملك الكون مكلف دم Verso si sospenso.
1: Ski prosimon to kre, klinate.
0: E no pion so kerie.
1: Bros komen to meta vovo, amin.
2: Ire ne posi.
0: Get op ne mati so.
2: Sayyid Rabbi Yesu al Masih. El ibn al wahid wa kalimat Allah al ab. Allazi qatta kull ribatat khatayana min qibal alamihi al mukhallis al muhyi. Allazi nafakh fawq talamiz al qaddisin wa qala lahum iqbalu al ruh al qudus. Man ghafartum khataya ghufrat man amsaktum alayhi sakat. أنت الآن يا سيدنا من قبل رزق الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنة وفي الكنيسة المقدسة في كل زمان أن يغفروا خطايا الأرض واربطوا وحلوا كل ربطات الظلم نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك آبائي وإخواتي وضعفي هؤلاء المنحنين برؤوسهم مجدك المقدس ارزقنا رحمتك اقطع عنا كل ربطات خطايانا إن كنا أخطأنا إليك بشيء بعلم غير عن جدع قلب الكل بالفعل بصغر النفس عارف يا رب ضعف البشر كصالح محب للبشر اللهم إنا ملينا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حاللنا يا رب وحالنا

0: Eleison, Kyrie Eflogison, Emin, Ismo, Eron, Ismo, Ero, Estimit, Konie, Volgon, Piesmo. أمين سشوك
1: يا ملك السلام أعطينا سلامك قرر لنا سلامك واغفر خطايانا لك الملك والقوة والبركة والعزة إلى الأبد أمين اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء خبزنا الذي لغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير في المسيح
2: تفضلوا نصلي مع بعض جزء من لحن فلنسبح الرب

بسم الآب والابن والروح القدس الواحد الأمين. اهتمت الكنيسة إن قبل ما يجي عيد الرسل إن تعمل الصوم اللي احنا ماشيين فيه حاليا، إذا صح تعبيره يبقى صوم الرسل. غاية الرسل، غاية صيام الرسل اللي احنا مصايمينه، اللي احيانا الناس تفتكروا انه مش في اهمية بعض الاصوام، اهميته انه في فترة الصوم بتاع الرسل طال او قصر ان احنا نفكر ايه ملامح عمل النعمة الإلهية في حياة الرسل ونقتدي بهم. أول حاجة في حياة الرسل أنهم كانوا شهود أمناء لخلاص العالم. يعني أي رسول لو سألنا مريم مرقص الرسول إيه هدفك في الخدمة بتاعتك، يقول لك نفسي ألاقي كل إنسان في العالم يقبل المسيح ويعيش بروح الحق ويتمتع بالسلوك المسيحي الحق. ففكرت النهاردة أتكلم عن حاجة مهمة أو حاجتين من ملامح الرسل. الملامح أولها ان طبيعة الرسل ان يقدموا للبشرية صورة حية للإنسان المؤمن بالمسيح يسوع المشتاق ان يكون رسول للمسيح، بغض النظر كان راجل او ست، شاب او شابة، او حتى الاطفال، انك انت تمثل المثل الجميل اللي يخلي الواحد دايما حاسس ان هو في حضن ربنا. ما بنساش مرة حد سأل ابونا بشوي الله ينايح نفسه، مين اكتر واحد اثر في حياتك؟ فقال لهم بصراحة اكتر واحد أثر في حياتي العيال الصغيرة. كان يحب الأطفال الصغيرين قوي قوي، لأن فيهم اللي ما فهمش الكراهية والبغضة، حتى لو حد زعل منه بعد شوية صالحه. يعني مثل جميل لإنسان الله إن الواحد يبقى دايما حامل روح المسيح، روح الحب وروح الوداعة، وان الانسان ما يشيلش من الاخرين. فقعدت النهارده افكر ايه اللي بيطلبه مني ربنا في هذا الصوم، صوم الرسل. فلقيت حاجات كتير، طبعا هذكر بس مثلين او ثلاثه، لكن في حاجات كتير لازم نتعلمها من الرسل. اول حاجه ان الرسول كان ليه ملامح مهمة. لو سألنا ماري مرقص، يعني

أحد الرسل أو أحد التلاميذ، إيه اشتياقك في خدمتك وأنت هو طبعا من اسكندرية أو كان في وقت من الأوقات في منطقة اللي هي بنسى اسمها دايما، انه عايز كل انسان يتقابل معاه يحبه ويتعلم منه اول حاجة انه يكون شاهد حقيقي للمسيح، ان يكون كأنه رسول يدعو كل البشرية انها تقبل المسيح. فالرسل اول عمل ليهم نتعلمه خاصة لينا احنا سواء كنا شبان او شبات او عائلات، انه ازاي يبقى كل الدعوة بتاعتنا وكل الاشتياق الحقيقي وكل صلواتنا، نفسي يا ربي الاقي كل بني البشر من العيل الصغير للناس العواجيز للعائلات مع بعض انهم يؤمنوا بالمسيح مخلص العالم. دي اول حاجة اللي هي تبقى ايه، الكل يقبل البشارة بالمسيح المخلص. ولذلك يليق بينا احنا ككهنة او شمامسة او قدام مدارس احد او عضو اعضاء في الكنيسة المسيح، ان نفسنا في صلواتنا وفي طلباتنا نشوف كل البشرية ملتصقة بالله بتتمتع بعمله. مش ما يهمش انا ذاكرتي اليومين دول عشان تعبان فبتنسى بنسى حاجات كتير، لكن حاجة ما انساهاش الاسبوع ده، حد كلمني قال لي ايه يعني ما معناه كده، ايه اللي اعمله كخادم في الكنيسة؟ قلت له اللي تعمله انت بتصلي لمين؟ قال لي انا بصلي لنفسي وعيلتي وجيراني والناس اللي اعرفه. قلت له اول صفة ما في خادم الله ان قلبه منفتح للعالم كله، اللي يعرفهم واللي ما يعرفهمش، اللي في القارة اللي هو بيخدم فيها او المدينة او مدن اخرى او اماكن اخرى. نفسي الواحد يفتح عينيه كده يلاقي كل انسان مشتاق ان يتمتع بربنا. والعجيب ان في بعض المناطق اللي حتى مش مسيحية زي مثلا بعض الصينيين او غيرهم، تبص تلاقي يشتاقوا جدا بالذات للعهد الجديد ويشعروا ان ده الكتاب اللي يوصلهم الى الالتصاق بالله، وان يبقى الانسان يعني ممثل للمسيح وبيدي روح للدعوة الإيمانية. فإحنا في كل صلواتنا، وده تدريب اللي بفكر فيه نعمله نمارسه كلنا، إن في كل صلواتنا مش بنصلي لنفسنا وعائلتنا وأصدقائنا وجيراننا، نصلي نقول له يا رب نفسنا نشوف كل بني البشر يرتبطوا بيك ويسمعوا عن عملك الإلهي وعن الخلاص اللي تقدم بالصليب، ونعيش كلنا في محبة كاملة، وكل إنسان يشعر إن هو مجرد يعني شغلته الرئيسية يشهد للمسيح مخلص العالم. فده التدريب ياريت ناخده النهاردة، ان اي صلوة
يمكن أنا قلت الأسبوع اللي فات أو اللي قبله بنسى الحقيقة، في ظروفي صحيا شوية مش حلوة. أول حاجة نفكر فيها إزاي أنا أشهد للمسيح قدام العالم كله، حتى لو مثلا مسافر بلد أوروبية أو بلد مثلا في الصين أو في اليابان أو غيره. أعتبر نفسي إن أنا شاهد للمسيح مخلص العالم. وأول طلبة فيها إن الإنسان يلتصق بالمسيح ويصلي إنك الآخرين اللي حواليه يذوقوا المسيح ويتعرفوا على عمله. فياريت نخلي في فكرنا هذا التدريب، سواء في صلواتنا الخاصة أو في الكنيسة، أو حتى لو جينا في أي مكان ونصلي صلوة صغيرة، ما نحطش مجرد العيلة أو الأصدقاء أو اللي حوالينا، لكن أقول له ربي نفسي أشوف حتى اللي انطلقوا أن يدوقوا المسيح ويدوقوا طعم الصليب الحلو والخلاص الحلو، ونعيش كلنا في فرح حقيقي. دي النقطة الرئيسية. الحاجة التانية بعد ان احنا نشتاق كل انسان في العالم يدوق ربنا، نتمتع بمفهوم الخلاص الداخلي. ايه المفهوم الداخلي عند التلاميذ او الرسل؟ الخلاص الداخلي او المفهوم الداخلي عن الايمان المسيحي عند اي انسان حقيقي بيحب ربنا انه يكون مملوء بالفرح. وده اللي خلى حاجه مهمه، مره واحد سالني ليه الكنيسه تعمل اعياد يوميه؟ يعني يقول لك النهارده عيد ماري مرقص، النهارده تذكار مثلا حد من القديسين او من الرسل او من الأسقفة او اللي هم يعني حلوين. فدايما كل يوم اعتبر ده يوم جديد. وزي ما بعض الناس تاخد التدريب ده يقول لك اي يوم اول ما اصحى الصبح اقول له ده اول يوم في حياتي، وفي هذا اليوم ما يشغلني ان انا اتمتع بسكناك فيا واشتهي سكناك في كل انسان، سواء اللي انتقلوا او حتى اللي ماتوا، وايضا في القادمين الاجيال اللي جايه. فجميل ان الانسان يحسب ان اول صباح كانه ده اليوم الرئيسي في حياته، واول الليلة الرئيسية في حياته. يعني يحب ويقول له كده نفسي أحس وأنا على السرير واخدني في حضنك وأنا أخذك في حضني أيضا. فيشعر الإنسان يومه سواء في النهار أو بالليل ده يوم فريد في علاقة قوية بيني وبين مخلصي. يعني لما تسأل نفسك النهاردة ايه الموضوع اللي هيشغلك، تقول الموضوع اللي هيشغلني يا رب انا عايزك بعمك لك الالهي بعمل روحك القدوس الناري ان تديني ان انا اعيش مقدس فيك ومشغول بالخلاص اللي تم بالصليب، سواء بالصلب اللي عمله السيد المسيح، يعني قبله السيد المسيح صلب من أجلنا لخلاصنا، أو أي حد من الخدام المحبين اللي أحيانا نتألمه ليس لخطية ارتكبوها ولكن لأنهم
كرزوا أو بشروا أو

تكلموا عن المسيح. فربنا يدينا الفكرة دي، وإحنا في عائلاتنا شايف سواء رجال أو سيدات أو شباب، نفسنا نحس إن رسالتي في البيت إن البيت ده يبقى كنيسة مقدسة يشغلها الصليب ويشغلها الالتصاق بالله والتمتع بعمل الثالوث القدوس فينا. الآب يديني روح الأبوة، والابن الوحيد اللي قبل الصلب يديني أن أكون متألم من أجل الله ومن أجل الخدمة، والروح القدس أنه هو ينعم علينا بنعمته أن احنا نتعرف على الحياة والشركة مع الله. فيبقى هو دي رسالتي، أن ما يفعله الآب والابن والروح القدس أنا أكون إن صح التعبير كوكيل عنهم. كل واحد يذوق فيا أبوة أو أمومة صادقة، كل واحد أي قاعدة من القعدات ما يشغلنا دخول البيت كله إلى إلى الهيكل أو إلى السماء. ما نفكر فيه باستمرار هو ما ننتظره من الحياة الأبدية. فيبقى الواحد عايش كأنه ربنا خلقه مخصوص للخدمة، الآب يعمل بيه والابن يعمل بيه والروح القدس يعمل بيه. يعني لو أنا زرت بيت من البيوت، كان من الحاجات الجميلة زمان، الله ينيح نفسه أبونا بشوي كان يقول لي احنا في البداية كان طبعا عدد الناس لسه صغير في اسكندرية، يقول لي احنا رسالتنا نص اسكندرية تبقى انت تخدم فيها والنص التاني انا اخدم فيها. فعايزين كل بيت يتحول الى كنيسة، وكل ام تتحول الى انها تبقى كارزة للبيت وللقرايب والمعارف والجيران والاصدقاء والضيوف. يعني واحد جايبه يستضيف مش عشان نحكي حواديت، ولكن ازاي واحنا مستضيفين ناس نتكلم ازاي ربنا يعمل فينا، وازاي احنا نعيش القعدة اللي هنقعدها دي في البيت اللي بيستضيفنا كأننا قطعة او عربون من الحياة الأبدية او عربون من العشرة مع ربنا. ما يشغلنا باستمرار في صلواتنا الخاصة، خاصة الصلوات الخفية. يعني أنا زرت بيت، وأنا بزور البيت أبقى بفكر في يا رب البيت ده كله شبعان بربنا، ويبقى القعدة مش من حواديت من العالم لكن عن عمل الله، عمل الثالوث القدوس سواء الآب أو الابن أو الروح القدس في حياة الإنسان أو في حياة الأسرة. فالأب مثلا يحس أن أنا أمثل الآب فأدي أبوة جميلة لولادي أو لقرايبي أو للزوار اللي جوني في الزيارة، من غير ما يحسوا بتكلم وأنا مشتاق أنهم يدوقوا ربنا. قيل ان في الفترة الاولى من الخدمة في مصر واللي اشتغل فيها طبعا ماري مرقص، كان الناس هما جايين كنيسة من الكنائس، طبعا كانت كنائس قليلة وما فيهاش الفخامة الموجودة حاليا، فكان من بعيد يسجد ويطلب من ربنا يقول له يا ربي انا داخل بيتك فانا داخل عربون السماء، يا ريت كده تبقى القعدة في الكنيسة فيها كلمة الله والشهادة للخلاص اللي قدمه الثالوث القدوس. وده يخلينا
نظرتنا للكنيسة

0: مش حكاوي ولا أمور أرضية، لكن ما يشغلنا إن أي واحد حتى الأطفال الصغيرين يحسوا إحنا قاعدين في السماء فيبقوا فرحانين. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ونعيش كلنا في حياة سماوية، سواء كنا في الكنيسة أو في بيتنا صحيين أو نايمين بصحة أو في مرض. يعني أتذكر إن بعض الناس العيانين كانوا يقولوا ربنا سمح لي بالمرض عشان أتذكر أنا في يوم من الأيام همشي من العالم، فلازم أكون شاهد أمين للسماء المنتظراني. فربنا يدينا نعمة وبركة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. عايز حاجة؟
1: تفضل ونصلي. قوموا يا بني نور لنسبح رب الكون. خلاص نفوسنا عندما نقف ننزع من عولنا نوم الغفلة. أعطينا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة. نرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق، نفوز بوفران خطايانا الكثيرة. أقول لك يا محب الله.

0: فليدنو توسلي قدامك يا ربك قولك فهمني، فلتدخل تلبطي إلى حضرتك يا ربك كلمتك أحيني، طفيت شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، لتكون يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتأت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك، فإني لوصاياك لم أنسى، المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور آمين، المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كلها آمين، المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك، المجد لك أيها الثالوث القدوس أرحمنا، فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من أمام وجهه كل مغدي اسمه القدوس، أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك، يا رب افتح شفتي فمي بتسبيحتك آمين.
1: هللويا
0: خن برانه مبيوتنا مبشيره نم بابنا وما اسواب ونوت نوت تسبحت الخدمه الاولى من صلاه السليل المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركته علينا امين طوباهم الذين عيب في الطريق السالكون في ناموس الرب طوباهم الذين يفحصون عن شهادات ومن كل قلوبهم يطلبونه لأن صانع الاسم لم يهوى أن يسلكوا في سبله أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت على جميع وصاياك أشكرك يا رب استقامة قلبي إذا عرفت أحكام عدلك وحقوقك أحفظ فلا ترى

قلبي طلبتك فلا تبعدني عن وصاياك، أخفيت أقوالك في قلبي كي لا أخطئ إليك. مبارك أنت رب علمني حقوقك، بشفتي أظهرت كل أحكام فمك، وفرحت بطريق شهاداتك كما بكل غنى. بوصاياك أتكلم وأتفهم في طرقك، بفرائدك ألهج ولا أنسى كلا.

كافي عبدك فأحيا وأحفظ أقوالك، اكشف عن عيني فأتأمل عجائب من ناموسك. غريب أنا في الأرض فلا تخفي عني وصاياك، اشتاقت نفسي إلى اشتهاء أحكامك في كل حين. انتهرت المتكبرين ملاعين الذين حادوا عن وصاياك، انزع عني العار والخزي فإني لشهاداتك ابتغيت. جلس الرؤساء وتقولوا علي، أما عبدك فكان يهتم بحقوقك، لأن شهاداتك هي درسي، حقوقك هي

طب نفسي فأحييني ككلمتك، أخبرت بتركك فاستجب لي وعلمني حقوقك وطريق عدلك، فهمني فأتلو في عجائبك، ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك، طريق الظلم ابعد عني وبناموسك ارحمني، إني اخترت طريق الحق وأحكامك لم أنسى، لصقت بشهاداتك يا رب فلا تخزني، في طريق وصاياك سعيت عندما

0: ضال يا ربنا موسى في طريق حقوقك فأتبعه كل حين، فهمني فأبحث عن ناموسك وأحفظه بكل قلبي، اهديني في سبيل وصاياك فإني إياه هويت، أمل قلبي إلى شهاداتك لا إلى الظلم، أردد عيني لئلا تعين الأباطيل وفي سبلك أحيني، ثبت قولك لعبدك في خوفك، انزع عني العار الذي حذرته فإن أحكامك حلوة، ها قد اشتهيت وصاياك فأحيني بعدلك. هللو سيوسي منفص مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركته علينا أمين.
1: حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس، 5 منهن كنا جاهلات و5 حكيمات، فأخذت الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، أما الحكيمات فأخذن زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن، ولما أبطى العريس نعسنا كلهن ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخ وذا العريس قد أقبل، فقمنا وخرجنا للقائه، حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن، فقالت الجاهلات للحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ، فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفينا وإياكن، فذهبنا بالحري إلى الباعة وابتعنا لكن، فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس ومستعد دخلنا معه إلى العرس، وأغلق الباب، وأخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا، أما هو فأجاب وقال لهم الحق الحق أقول لكم إني لا أعرفكن، فصاروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان والمجد.
0: نسجد لك يا المسيح ما بك الصالح والروح القدس لأنك قمت وخلصتنا، ها هو ذا الختن يأتي في نصف الليل، طوبى للعبد الذي يجده مستيقظا، أما الذي يجده متغافلا فإنه غير مستحق المضي معه. انظر يا نفسي لئلا تسقلي نوما فتلقي خارج الملكوت، بل اسهري واصرخي قائلة قدوس قدوس قدوس أنت يا الله من أجل والدة الإله ارحمنا.
2: أدوكس باترين كي أيو كي أجيو ابن ماتي.
0: تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب، واستيقظي وأضيء مصباحك بزيت البهجة، لأنك لا تعلمين متى يأتي نحك الصوت القائل ها هو ذا العريس قد أقبل. انظر يا نفسي لا تنعسي لئلا تقفي خارجا قارع مثل 5 عذارى الجاهلات، بل اسهري متضرع لكي تلتقي المسيح الرب بدهن دسم وينعم لك.

أنت هي سور خلصنا يا والدة الإله العذراء الحسن المنية غير المنهدم، ابتلي مشورة المعاندين وحزن عبيدك رد

0: آمين. أيها الملك السماعي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، والمالئ الكل كنز الصالحات، معطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس. أيها الصالح خلص نفوسنا،
1: ذك سابت ريكيوك يا ليوب نماتي.
0: ما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا، امنحنا سلامك وخلصنا، نجني.

إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والية الإله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. اللهم اسمعنا وارحمنا وترافع علينا. كريالا يسون كريالا يسون كريالا.

0: قيس قدوس قدوس قدوس تبعو السماء والأرض مملوءتين بمجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين إذا يدنا ودقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ما بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسم القدوس علينا كرحمتك ولا يساك خطايانا. في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا ذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.
1: Choice nine and choice nine, real, and from Viot Nemshirim, Pnomois Web, Onoti and Oat, Tesbehat, Elhedmatanium, Salat, Nesulin, War, Nokademal, Massi, Malik, Nolan, Argonia, Flanakotan, and Terati, El Mazamira, Vina, the Wood, Nevi, Malik, Tahir, Barakat, Alain, Ami. إليك يا رب صرخت في حزني فاستجبت لي، يا رب نجي نفسي من الشفاة الظالمة ومن اللسان الغاش. ماذا تعطى وماذا تزاد يا اللسان الغاش؟ سهام الأقوياء مرافة مع جمر البرية، ويل لي فإن غربتي قد طالت علي وسكنت في مساكن قيدار. طويلا سكنت نفسي في الغربة مع بغض السلام، كنت صاحب سلام وحين كنت أكلمهم كانوا يقولون

لا يسلم رجلك للزلل فما ينعس حافظك، هو ذا لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل. الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرق الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك من

بنذهب. وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعد القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل، يعترفون لاسم الرب. هناك نسبت كراسي القضاء، كراسي بيت داود. اسألي عن آل سلامتك يا أورشليم، والخزب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخزب في أبرائك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك بالسلام، ومن أجل بيت

0: دوك ساس يوس يوس يمون قدوس قدوس قدوس فصم شارت لنجيل لمعلمنا ماري لوق البشير وتميز الطاهر بركات علينا امين.
1: ثم سأله أحد الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكأ، وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة، فلما علمت أنه متكئ في بيت الفريسي أخذت قارورة طيب ووقفت من ورائه عند رجليه باكية، وبدأت تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك قال محدثا نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي لمسته محالها إنها خاطئة. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي كلمة أقولها لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لداء مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيان، فسمحهما كليهما، فمن منهما يحب أكثر؟ فأجاب سمعان وقال: أظن الذي سمحه بالأكثر. فقال له: بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة إني دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي، أما هي فقد غسلت بالدموع رجلي ومسحتهما بشعرها، لم تقبل فمي، أما هي فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي، بزيت لم تدهن رأسي، أما هي فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل ذلك أقول لك إن خطاياها الكثيرة مغفورة لها، لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكئون يقولون في نفوسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر خطايا؟ فقال المرأة: إن إيمانك قد خلصك، فاذهبي بسلام.
2: أيمن.

0: ربي أنا بي دم كثيرة كما أعطيت المزن القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا بالقدمين كلتين أعتقتني تفريق الضلالة، وأقدم لك طيبا فائقا أقتني لي عمرا نقيا بالتوبة، لكي أسمح أن أسألك صوت الممتلئ فرحا عندي من خلصك
1: مكسبتري ايوك اجي ابن ماتي
0: سيدما تفطنت فيك اعمالي الرديه، وياتي على قلبي فكره تلك الدينونه الرهيبه تاخذني الرعد فاعرب اليك الله محب البشر، فلا تصرف وجهك عني متضرعا يا من انت وحدك بلا خطيه، أنا أملي على نفسي المسكينة بتخشع وقبل أن يأتي البيضاء وخلص
1: كيني كي
0: كيسوسي ونصوني ونن أمي السماوات تطوي بك الممتلئة نعمة العروس التي بلا زواج.

0: آمين. الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان المالئ الكل كنز الصالح ومعطي الحياة هلما تفضل وحل فينا طهن من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا
1: زوك سابت ريكي أيوك يا قيوب نماتي
0: كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك خلصنا ونجي نفوسنا

0: كما وقفنا في هيكلك المقدس نصطفق قيام في السماء يا وليد الله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة.
1: قدوس الحي الذي لم يموت لذنا من عذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي قام اموات وصعد للسماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى ظهر الدهور امين. ايها الثالوث قدوس ارحمنا. ايها الثالوث قدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثمنا، يا رب اغفر لنا ذلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسم القدوس. أبانا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم، يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطايا يا رب أعنا واقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوت تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك أيتها القديسة الممتلأة مجدا عذراء كل حين والدة الله أم المسيح. اسعدي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح لهنا العذراء القديسة. اسألي الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم وات لها قديسة الشفيعة الأمينة لجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم لنا بغفران خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقية الحقانية. السلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل. نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. شوي سنام شوي سنام خير فران فيوتنا مشيرنا ببنف ماء ثواب ونوت نوت أمين. تسبحة الخدمة الثالثة من صلاة نص الليل نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجوها يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. من الأعماق صرخت ليك يا رب يا رب استمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب. صبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح إلى الليل، من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب وعظيم هو خلاص، وهو يفتدي إسرائيل من كل آثامي. هللو لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي فليتكل إسرائيل على الرب من الآن وإلى

0: اذكر يا رب داود وكل دعته كما أقسم للرب ونذر لإله يعقوب، لأني لا أدخل في مسكن بيتي ولا أصعد على سرير فراشي، ولا أعطي لعيني نوما ولا لأكفاني نعاسا ولا راحة لصدغي إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. ها قد سمعنا به في إفراسة وجدناه في موضع الغابة، فلندخل إلى مساكنه ولنسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا ربي إلى راحتك أنت وتابوت موضع قدسك، كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون من أجل داود عبدك، لا ترد وجهك عن مسيحك. حلف الرب لداود حقا ولا يخلف، لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك، إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها فبنوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك، لأن الرب اختار صهيون ورضيها مسكنا له هذا إلى أبد الأبد. ها هنا أسكن لأني أردت، لصيدها أبارك بركة، مساكين أشبع خبزا، كهنتها ألبس الخراس وأبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود، هيأت سراجا لمسيحي، لأعدائه ألبس الخزي وعليه يزهر. فصوم إشارة الإنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا.
1: لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. بيعوا أمتعتكم وأعطوا صدقة وأصنعوا لكم أكياسا لا تبلى وكنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا يدنو منه سارق ولا يفسده سوس، لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. لتكن أحقاءكم ومنطقة ومصابيحكم موقدة، وأنتم أيضا تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم ويقوم فيخدمهم، وإذا جاء في الهزيع الثاني أو جاء في الهزيع الثالث ووجدهم يصنعون هكذا، فطوبى لأولئك العبيد. وهذا علموه إنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولا يدع بيته ينقب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، فإنه في ساعة لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان. فقال له بطرس: يا رب، ألنا قلت هذا أم قلت للجميع؟ فقال الرب: من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجد يفعل هكذا. حقا أقول لكم إنه يقيم على جميع أمواله. ولكن إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه إن سيدي يبطئ في قدومه، فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي زي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه وفي الساعة التي لا يعرفها، فيشقه من وسطه ويجعل نصيبه مع عديم الإيمان. والمجد لله دائما.

قاضية فهمي تلك الساعة المخوفة، فإنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة، فلهذا اشفق علي أيها المخلص، فإنك

الله المكرمة، خلصي الذين التجأوا إليك بإيمان من الشدائد، كي نمجد ميلادك الطاهر في كل شيء من أجل خلاص نفوسنا.

أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالي الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلم وتفضل وحل فينا طهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا

0: أيها المخلص وأعطيتهم السلام رمى أيضا كمانا ومنحنا سلامك خلصنا ونجي نفوسنا كينكيستوسي أونستوني أونر. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والية الإله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة.
1: اللهم اسمعنا وارحمنا اغفر لنا خطايانا الكثيرة. آمين. كريا لايسون كريا لايسون يا رب ارحم.

0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض لا تهم مجد كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث قدوس ارحم، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواه. حل واغفر واصفح الله عن سيئاتنا التي صنعنا برأتنا التي صنعنا بغير رأتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها من اسم قدوس الذي يزدوا علينا كرحمتك يا رب وليس كخطيئنا. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد يا رب.
1: زقصة سيوسي من قدوس قدوس قدوس فصل بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوى البشير بركاته علينا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم، مجد شعبك لإسرائيل والمجد لله دامي. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أن راقون نفهم أقوالك المحيية، أنهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم، فنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل: تعالوا إلي يا مبارك يا أبي، رس الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب سهلنا تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازينا من كثرة أسامنا، لأنك وحدك متحن طويل أناه كثير رحم. بشفاعة سيدتنا كل إله قديسة طهرة، بشفاعة جميع مصاف قدسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد، المسيح لهنا الصالح الطويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ ثم يرجع ويحيى، الداعي لكل الخلاص لأجل ما هو بخيرات منتظر. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطن، سهل حياتنا، ارشدنا لعمل البصيرة، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقني

0: اشفي امراض، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، احيطنا ملائكه القديسين يكون معسكرهم محفوظين ومرشدين، نصر اتحاد لامامك غير محسوس وغير محدود، فانك مبارك الابد امين. اللهم اجعلنا مرحبين، نقول الشكر يا ابانا الذي في السماوات.
1: خبزنا الذي قد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد لابد امين. محبه الله الاب ونعمه ابن الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركه موهبه تعطيه الروح القدس تكون مع جميعكم. من اراد ان يمضي يمضي بسلام، سلام الرب يكون معكم.

0: مصروف اس اي اون خنجي تبسي كو اس اس مو روك او نك هاب اف اي ار فويسي نيرو زوك ساسي في لا نسروبي اي سوريم ام ابريتن او اس او او افتاكو كوتين سابيك فوجين اجن دولي ام بيرفو اوش
1: زوك ساسي في لا نسروبي

انتك ما في بارثينوس تيرو انتك زوكساسي فيلان ومونوجينيس اجيتريس اليسوني مزوكساسي فيلان اثروبي جيف نوتي مارو جوي فولن جينف غاجي تيرو مارو فوتي فول خين تيم بون جي اوني فينس موسم بفرانيس او بيوم لك خين انا هانن شوين شوين مهانس وانس وانس

0: يكتموني في وين كنت بون خطبي بسيت بون خينت في كل شي اسموني خين كيت انجيني في التير انت بقاي اوانك ساجي ابو شايف ريكس تيكو ميني
1: شيري نقو بمرتي رو شيري بي شوي جنجني و شيري بي اسلو بورو
2: ماركوس بي

اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوت، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.

سواسي من قدوس قدوس قدوس فصل من بشارة الإنجيل معلم مريل والبشيرة تلميذ تربركات علينا أمين. الآن يا سيدي اطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددت قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمة وجدا لشعبك إسرائيل المجد والله دائما أبديا.

اليوم السابع من شهر بأونا المبارك، شهادة المسيح العظيم أبا سخريون الكليني. ابتدأ نقص مدايحي أبا بسخريون الذي من كلين يسوع المسيح لهنا الذي اختاره ليستشهد على اسمه القدوس. منذ صغره طلب الله الحقيقة المستقيمة، فمن أجل هذا أعطاه الرب يسوع الرب الروح القدس، فصنع عجائب وآيات عظيمة ومواهب شفاء لا تحصى من جسده، فأبرأ المرضى بكل أوصاب وأخرج الشياطين وأقام الأموات، وقد أضاء وجهه بشعاع الروح القدس الذي المنير فيه. والرجال اللصوص الغير عارفين قوته يا بسخريون عرفتهم بها لما أظهرت لهم وعذبهم بتهديد كثيرة. أعددت نفسك قربان حقيقي ليسوع المسيح واستحققت مجده من أجل عزم فرحك بالمسيح. أسلمت جسدك إلى العذاب العظيم، فلهذا توجهك المسيح بالأكاليل الغير فاسدة إلى الملكوت الأبدي بشفاعة الشهيد أبا بسخريون. يا رب انعم لنا بمغفرة خطايانا.

نعظمك يوم النور الحقيقي ونجاة الأزرار القديسة وليدة الآية التي لن تخلص العالم أتى وخلص نفوسنا من مجدك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل كليل الشهداء تقليل الصديقين سبات الكنائس غفران الخطايا نبشر في الثالوث القدوس صوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بولاس بنطس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم السادس كانوا في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده إلى يدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن انقضاءه نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبسط من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة بفرد الخطايا

الآن بأرض الكل. أيها السلوس القدوس ارحمنا يا رب إله الأخوات، كن معنا لأنه ليس لنا معيش لأن ضيقاتنا سواك إلا وفر سبحانه الله عن سيئاتنا. ألسنا ونعب رضاك ونفسنا ونعب بغير رضاك، لا تدفع عنا بمعرفة ولا تدفع عنا بغير معرفة، الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا جسمك القدوس الذي ضوى علينا برحمتك يا رب وليس خطايانا. بأبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. في يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد.

0: المكتبة الصوتية لقداسة البابا شنودة الثالث تقدم لكم محاضرة قداسة البابا.
1: الصلاة بمناسبة يوم الصلاة العالمي
0: ليوم الأربعاء المبارك الموافق 23/1/2002.
2: باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الصلاة من أعظم الأمور ومن أعمقها، وممكن نقول عليها صفات كثيرة.

الصلاة ليست مجرد كلام مع الله. ممكن نقول ان الصلاة لقاء مع الله، او لقاء بين روح الله وروح الانسان، اما ان الله ينزل الينا او نحن نصعد اليه. الصلاة هي جسر ذهبي يوصل بين السماء والأرض، ولذلك شبهها البعض بسلم يعقوب. الصلاة ليست مجرد كلام، فخفقة القلب صلاة، ودمعة العين صلاة، وطلبة الضمير صلاة. ممكن الإنسان يصلي دون أن يفتح فمه ودون أن يتكلم، كما إن حنة أم صموئيل كانت أيضا تصلي دون أن تفتح فمها. رفع اليدين أيضا صلاة، والمزمور بيقول ليكن رفع يدي ذبيحة مسائية. الصلاة عموما هي صلة بين الإنسان والله، وإن كان الإنسان يصلي مهما قال من كلام ولم يشعر بوجود هذه الصلة فكأنه لم يصلي. التعبير العربي الصلاة من صلة أجمل كثير جدا من كلمة prayer مثلا باللغة الإنجليزية اللي معناها طلبة أو توسك. الصلاة هي الإحساس بالوجود في حضرة الله، إحساس بوجودك أنت في حضرة الله، وإحساسك بأن الله موجود معاك في نفس الوقت. الصلاة هي رفع القلب إلى الله، أو هي حنين القلب إلى الله. عشان كده بيقول في المزمور من كل قلبي طلبتك، عطشت نفسي إليك، اشتاقت نفسي إليك مثل اشتياق الأيل إلى جداول المياه، مثل اشتياق الأرض العطشانة إلى الماء. ده الصلاة. الصلاة هي اشتياق المحدود إلى اللامحدود. الصلاة هي بخور روحي صاعد إلى الله من قلوب حارة كالمجمرة. الصلاة الطاهرة هي الموت عن العالم للتفرغ لله وحده. يعني الإنسان ينسى العالم كله عشان يفتكر ربنا، وينسى كل مشاكله ومشاغله عشان يقعد مع ربنا قاعدة كده، نوع من الريلاكس الروحي. الصلاة هي حب لله يعبر عنه الحديث معه، هي فتح القلب لله وعرض الحياة أمام الله. الصلاة هي رعب للشياطين. الصلاة الطاهرة النقية اللي هي صلة مع الله هي رعب للشياطين، لذلك تحاول الشياطين بقدر الإمكان أن تمنع الإنسان عن الصلاة لأنها تخاف من صلاته. الصلاة هي طعام الملائكة.

والقديسين، هي تعزية المتوحدين الذين ليس لهم عزاء بشري، هي غذاء للنفس والروح، وهي تحويل للفكر نحو الله. الصلاة هي شبع روحي، ارتواء نفس عطشانة الى الله. بيقول له في المزمور: باسمك ارفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودسم. الصلاة هي عملية تحويل نفس الإنسان إلى سماء أو إلى عرش لله. الصلاة ليست فرضا ولا واجبا ولا مجرد وصية ولا مجرد تقوى وعبادة، وإلا صارت ثقيلة نعملها بتغصب لأجل الطاعة فقط. هي في حقيقتها رغبة وشوق. الصلاة هي مفتاح السماء، هي أحد مفاتيح قلب الله، مع أن قلب الله مفتوح باستمرار، لكن شعورك بأنه انفتح ليك. لا يستطيع أحد أن يصلي كما ينبغي لو كان له طلب آخر غير الله. يعني أعمق صلاة هي اللي يكون طلبك فيها هي الله فقط. قال له: طلبت وجهك ولوجهك يا رب التمس، لا تحجب وجهك عني. وقال: واحدة طلبت من الرب وإياها التمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيامي لكي أنظر نعيم الرب وأتفرس في هيكله. عند القديسين تصبح الصلاة شهوة قلب، يشتهون أن يصلوا ولا يستطيعون أن يقاوموا هذه الشهوة ولا يريدون أن يقاوموا. الصلاة ليست مجرد طلب، وإلا يظن أنه لولا الحاجة، الاحتياج يعني، ما كنا نصلي. فقد يصلي الإنسان صلاة قوية دون أن يطلب طلبا واحدا. إزاي؟ يعني مثلا صلاة السرافيم: قدوس قدوس قدوس رب السباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس. في طلب هنا؟ ما فيش طلب. أو صلاة ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، ويشبه المزمور 103: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطن ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي جميع أمراضك، الذي يشبعك بالخير فيتجدد مثل النسر شبابك. فين الطلبة هنا؟ الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح، كثير الرحمة وبار. لم يصنع معنى حسن

خطايانا ولم يجازينا حسب أثمنا. لغاية دلوقتي لم يطلب أي طلب. إنما أيضا جزء من الصلاة إن الإنسان يتأمل إحسانات الله إليه ويتأمل معاملات الله الطيبة له حتى دون أن يطلب طلبا جديدا. لذلك كانت صلوات التسبيح والتمجيد من أعمق وأعلى أنواع الصلوات، والتأمل في صفات الله الجميلة من الأشياء العميقة في الصلاة. وعشان كده الناس اللي بيستخدموا السبحة بيمسك السبحة وفي كل ما ينزل حباية بيتأمل في صفات الله احيانا، يعني عشان كده سموها سبحة او مسبحة، لان بيستخدمها الانسان اثناء التسبيح وان كان لها استخدامات اخرى. صلاة الشكر، صلاة العرفان بجميل الله، دي مش طلب. في صلوات عبارة عن تذكارات مقدسة نتأمل فيها صنع الله من أجلنا، زي صلاة الساعة الثالثة، زي صلاة الساعة السادسة، الساعة التاسعة، بنتأمل إيه عمل ربنا من أجلنا. الصلاة أيضا اللي فيها حوار مع الله، الصلاة هي فترة تنعم، تنعم للروح، تتنعم أثناء الصلاة. على رأي أحد الآباء قال عن الناس اللي كانوا بيصلوا بروحانية، قال من حلاوة كلمة الصلاة في أفواههم ما كانوا يستطيعون أن يتركوا تلك الكلمة لكي ينشغلوا بكلمة أخرى. يعني كل كلمة لها عمقها ولها استمرارها في القلب وفي الفكر، مش عايز يسيبها من حلاوتها عشان يكمل باقي كلام الصلاة. احيانا نصمت في الصلاة لكي يتكلم الله في قلوبنا ونستمع اليه، زي ما الشيخ الروحاني قال: سكت لسانك لكي يتكلم قلبك، وسكت قلبك لكي يتكلم الله. تستمع اليه وتستزيد قائلا: ماذا تريد يا رب ان افعل؟ الصلاة هي اعتراف منا بحاجتنا الى الله، ليس فقط حاجتنا في الامور، امور المشاكل او الامور المادية، انما حاجتنا القلبية والروحية ايضا الى الله. انسان اللي يفرح بالوجود مع الله كمن وجد غنائم كثيرة، حاجتنا الى الله لكي يعمل فينا ويعمل بنا ويعمل معنا، حاجتنا الى شركة الروح القدس في حياتنا، لاننا بدون الله لا نستطيع ان نعمل شيئا. تقول له: ألست يا رب هياكل لك؟ تعال اذا واسكن في هياكلك، وإن وجدت أي هيكل يحتاج للتطهير طهره. اجعلنا نشعر أنك فينا.

تسكن في داخلنا وتوجه حياتنا حسب مشيئتك. الصلاة هي تدشين للشفتين وللفكر، هي تلذذ بعشرة الله، عشان كده يسموها مذاقة الملكوت. الملكوت ما فيهوش حاجات مادية، لكن بنتذوق، بنشوف الملكوت بالعشرة مع الله. فالعشرة البسيطة على الأرض هي مذاقة، واحد مجرد بيدوق.

الصلاة ان تحولت الى شهوة، شهوة روحية، يمكن بها الوصول الى الصلاة الدائمة، لان الانسان بيحاول ينفذ ما يشتهيه. الصلاة المقبولة عند الله هي الصلاة الطاهرة، والصلاة الطاهرة تصدر من قلب نقي مملوء بمحبة الله. إن لم تكن أنت كذلك، صلي إلى الله أن يمنحك هذه النقاوة وهذه المحبة. صلي لكي يعرفك الله كيف تصلي، زي ما التلاميذ قالوا للسيد المسيح: علمنا يا رب أن نصلي. مش عارف تصلي، خلي ربنا يعلمك. افتح قلبك لله واطلب إليه أن يدخل هذا القلب ويطهره، مثلما دخل إلى الهيكل وطهره في القديم. قل له: انضح علي بزوفاك فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من السلك. الدين الطهارة دي، إن كان طهارة القلب ونقاوته تحتاج إلى توبة، فقل له كما قال أرميا، أرميا 31:18: التوبني يا رب فأتوب. التوبة دي من عندك أنت، اللي تخليني أتوب. افتح أعماقك لكي تمتلئ من الله. ركز على الله وليس على خيرات الله. كتير من الناس في صلواتهم بيطلبوا خيرات الله، لكن انت اطلب الله نفسه، اطلب ان يملأك منه، لان الكتاب نفسه بيقول امتلئوا بالروح، فاطلب اليه ان يملأك. وثق ان نفسك ستظل في فراغ ان لم تمتلئ بالله. اهتم بعمق الصلاة اكثر من طولها. العشار الجملة واحدة في قصة العشار والفريسي وخرج مبررا، واللص اليمين الجملة واحدة واخذ بها وعدا بالفردوس، ما قالش غير. والسارفيم قالوا جملة واحدة بتاعت الثلاث تقديسات، واعتبرت مثالا للصلاة التسبيح. اذا انت اهتم بعمق الصلاة، ولتكن صلاتك بفهم وعمق. حاول ان تدخل الله في حياتك كلها.

0: مش بس اذا جات لك مشكلة تصلي، دخل ربنا في كل تفاصيل حياتك، عرفه حالتك كلها واطلب منه ان يدخل في التفاصيل. مبارك هو الرب الهنا الذي منحنا ان نصلي، وان نوجد في حضرته، وان نتمتع بعشرته. ومتواضع هو الله الذي يصغي الينا ونحن نصلي، نحن التراب والرماد. ومحبوب هو الله الذي نكلمه كأب، كما قال داود: محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي. نكلمه كأب، كلما يكشف ذاته لنا نزداد حبا له، وكلما نزداد حبا تزداد صلواتنا عمقا وطولا ومتعة. الصلاة دي متعة. وهكذا نجد أن الصلاة هي بركة لنا وعطية إلهية لنا نأخذ فيها ولسن نعطي. على أن هناك صلاة تكون صلاة مقبولة، لأن هناك صلوات غير مقبولة أمام الله، زي ما قال الكتاب: صلاة الأشرار هي مكرهة للرب. عشان تقبل صلاتك تكون من قلب نقي، تقول ما عنديش القلب النقي، اقول لك اطلبه، اطلبه في صلاتك. لكي تصلي وتكون صلاتك مقبولة تكون تصلي وانت مصطلح مع الناس، ان كان في قلبك حقد او عدم مغفرة ربنا يقول لك اترك قربانك قدام المذبح واذهب اولا اصطلح مع اخيك وحينئذ تقدم قربانك. تقول بصلي وربنا مش قابل صلاتي، اقول لك علشان ما فيش في قلبك محبة، ما بيقبلش. صلي بحب نحو الله وبحب نحو الناس، لأن بيقول يا ابني اعطيني قلبك. صلي ايضا بخشوع، خشوع الجسد وخشوع الروح. صلي بالروح ولا يكن كلامك صادرا من الفم فقط، لأن ربنا أنب ذلك الشعب قائلا: إنه يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. الصلاة المقبولة تكون صلاة حارة وصلاة بإيمان. تقول وإن كان ما عنديش الإيمان الكافي، قل كما ورد في الإنجيل: أؤمن يا رب أعن ضعف إيماني. صلي بفهم، صلي بعمق، كل كلمة تقولها في الصلاة تكون تعنيها وتقصدها وليست مجرد تلاوات بلا فهم. ادخل في بعض التدريب، تدريب بدء اليوم بالصلاة وانهاء اليوم بالصلاة، على شرط انك انت لا تسرع لكي تنتهي من الصلاة، كما لو كانت الصلاة حملا ثقيلا عليك تريد ان تتخلص منه. كلما تشعر برغبة في انهاء الصلاة طول الصلاة شوي. على رأي مارس هاء لما قال تطول الصلاة وزدها مزاميرا، حاول انك تطول الوقت في حضرة ربنا، صلي في كل مناسبة وفي كل مكان، حتى وانت موجود وسط الناس، الناس قاعدين يتكلموا في الفارغ والمليان وانت وسطيهم وقلبك مرفوع الى الله، والريس في حساب والنوتي في حساب، هم مش شاعرين انك تصلي، لكن انت بتصلي في صمت في داخل قلبك. درب نفسك على الصلوات القصيرة المتكررة، صلي لأجل الآخرين، تدرب على الصلاة الصريحة الخاصة. ما فيش مانع تقول له أنا يا رب بدين غير كتير، نجني من هذه الإدانة، أنا يا رب أقلق كثيرا ولا أحتفظ بسلام قلبي، نجيني يا رب من القلق وأعطيني سلامك، توبني يا رب فأتوب. نكتفي بكده بصدنص
1: نهدو سابت ريكي نوكي عجي وبنيت ماتي كنكاي كيسو سيونا سنيونا من دنو شبون انقوي مجو بن شويس بيريسوس سمونا عيرين تيت بماري بكنين تكيرين اوين صفتن بيكنا وصدن مونونا ينان هاكي تشيت كارين سمويز سيمت دوي بن ديمت شي سيدك تيمت كنلو انتي اكوب بنو من عانتي ما توصالا بيكا ديسول من دي دافيت تسو بيهن تسو لومون بابن من بارك لتم في طفي جن يا ابو سطول وزب جزب عريب ونقريبتا ويارت فين بن يود الطايوت نار شيرف بابا باشين وتين من يود نيفس كوبس نيت كيني من ابن يود انتيت بفيتا قرون جن نصر ونصر مشرون بين وانسي ونيريني كنت يمسفي ونو قاجتين صاب سيدين نو شرب جيم كورين طويل السوسرية قند بكاني نو بناني ون كانوا يرين كتاب من إشتين ناي كريه ليسون كريه ليسون كيري يفلوك يسون أمين اسمه إيروي اسمه إيروي استميتان يكون إيبون قول باسمه.
0: ليتراءف الله علينا ويباركنا وليصبر وجهه علينا ويرحمنا وليبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين، والدة الإله الطاهر القديسة مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالح كل حين، وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة القديس ماري ماركوس وقديس الأمبرويس وجميع قديسي هذه المنطقة، وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركاتهم مقدسة وهبتهم ومعاناتهم ورحمتهم وشفاعتهم، فلتكن معنا كلنا امين بخريستوس بالنور
1: امين. اسشور
0: اقورم تاتهريني موينانا انتكهريني سمنانا انتكهريني جكنوفي نانيقول جيسو كتاتيقوم ننبئونم بزمونم في اماهي شيني امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة روح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام. السلام عليكم.
1: ومع روحك ايضا.
2: كثيرا ما اسقط ثم

0: أقوم، أسقط ثم أقوم، ولكنني
1: أردد هذا في قلبي. من أجل ذلك أرجو أنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك.

رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. الأصحاح الرابع. فماذا نقول؟ إن أبانا إبراهيم قد وجد حسب الجسد، لأنه إن كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال فله فخر، ولكن ليس لدى الله، لأنه ماذا يقول الكتاب؟ فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا، أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة بل على سبيل دين. وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا، كما يقول داود أيضا في تطويب الإنسان الذي يحسب له الله برا بدون أعمال: طوبى للذين غفرت آثامهم وسترت خطاياهم، طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية. أفهذا التطويب هو على الختان فقط أم على الغرلة أيضا؟ لأننا نقول إنه حسب لإبراهيم الإيمان بر، فكيف حسب؟ أوهو في الختان أم في الغرلة؟ ليس في الختان بل في الغرلة. وأخذ علامة الختان ختما لبر الإيمان الذي كان في الغرلة، ليكون أبا لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرلة، كي يحسب لهم أيضا.

أيضا البر وأبا للختان للذين ليسوا من الختان فقط، بل أيضا يسلكون في خطوات إيمان أبينا إبراهيم الذي كان وهو في الغر. فإنه ليس بالناموس كان الوعد لإبراهيم أو لنسله أن يكون وارثا للعالم، بل ببر الإيمان، لأنه إن كان الذين من الناموس هم ورثة فقد تعطل الإيمان وبطل الوعد، لأن الناموس ينشئ غضبا، إذ حيث ليس ناموس ليس أيضا تعد. لهذا هو من الإيمان كي يكون على سبيل النعمة، ليكون الوعد وطيدا لجميع الناس، ليس لمن هو من الناموس فقط، بل أيضا لمن هو من إيمان إبراهيم الذي هو أب لجميع، كما هو مكتوب: إني قد جعلتك أبا لأمم كثيرة، أمام الله الذي آمن به، الذي يحيي الموتى ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة. فهو على خلاف الرجاء آمن على الرجاء لكي يصير أبا لأمم كثيرة، كما قيل: هكذا يكون نسلك. وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا، إذ كان ابن نحو 100 سنة، ولا مماتية مستودع سارة، ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله، بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله، وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا، لذلك أيضا حسب له برا. ولكن لم يكتب من أجله وحده أنه حسب له، بل من أجلنا نحن أيضا الذين سيحسب لنا، الذين نؤمن بمن أقام يسوع ربنا من الأموات، الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا.

الأصحاح الخامس. فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء مجد الله. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية، والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار، فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار، ربما لأجل الصالح يكسر أحد أيضا أن يموت. ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا، فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح، الذي نلنا به الآن المصالحة. من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. فإنه حتى الناموس كانت الخطية في العالم، على أن الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموس، لكن قد ملك الموت من آدم.

آدم إلى موسى، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هو مثال الآتي. ولكن ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة، لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون، فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين. وليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية، لأن الحكم من واحد للدينونة. وأما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير، لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد، فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. فإذا كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة، هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة، لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة، هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرار. وأما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية، ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا، حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا.

الأصحاح السادس. فماذا نقول؟ أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا، نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته؟ فدفنا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته، نصير أيضا بقيامته، عالمين هذا، أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية، كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية، لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية. فإن كنا قد متنا مع المسيح، نؤمن أننا سنحيا أيضا معه، عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا، لا يسود عليه الموت بعد، لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فيحياها لله. كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية، ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. إذن لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته، ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات، وأعضاءكم آلات بر لله. فإن الخطية لن تسودكم، لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. فماذا إذا؟ أنخطئ لأننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة؟ حاشا، ألستم تعلمون أن الذي تقدمون ذواتكم له عبيدا للطاعة، أنتم عبيد للذي تطيعونه، إما للخطية للموت

للطاعة للبر، فشكرا لله أنكم كنتم عبيدا للخطية، ولكنكم أطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموه، وإذ اعتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر. أتكلم إنسانيا من أجل ضعف جسدكم، لأنه كما قدمتم أعضاءكم عبيدا للنجاسة والإثم للإثم، هكذا الآن قدموا أعضاءكم عبيدا للبر للقداسة. لأنكم لما كنتم عبيد الخطية كنتم أحرارا من البر، فأي ثمر كان لكم حينئذ من الأمور التي تستحون بها الآن؟ لأن نهاية تلك الأمور هي الموت. وأما الآن إذ اعتقتم من الخطية وصرتم عبيدا لله، فلكم ثمركم للقداسة، والنهاية حياة أبدية. لأن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إجليل الحياة. بصلوات صاحب الغبة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل المطران الأنبا دوماديوس دميانا فون تقدم حياة القديسين الشهيدين تيموثاوس ومورا، أجمل نموذج لزوجين أوفياء.
1: في أوائل القرن الرابع وفي قرية البرابي حاليا بيقولوا عليها البرايا في مركز ملوي بالمنيا، كانت تعيش هذه الأسرة المسيحية التي لم يمضي على زواجها سوى أيام قلائل. وبينما كان الشاب تيموثاوس في الكنيسة جاءه الجنود الرومان لأخذ الكتب المقدسة وإحراقها، ولأنه كان الشماس المسؤول عنها رفض تسليمها للجنود، فغضبوا منه واقتادوه إلى الوالي إريانوس.
2: أنت مين وإيه شغلتك؟
3: أنا مسيحي وشغلتي قارئ بالكنيسة.
2: اسمك إيه؟
3: تيموثاوس.
2: أنت رفضت تسليم الكتب للجنود؟
3: أيوة رفضت.
2: أنت ما تعرفش قرارات الإمبراطورية؟ ما تعرفش إن اللي ما يبخرش للآلهة الخالدة يموت؟
3: أعرف، لكني مملوء بروح الله القدوس.

0: الهيثمين. مش هبخر الاصنام بتاعتك دي.
1: انت بتقول ايه؟ انت مش شايف آلات التعذيب دي؟ مش خايف؟
0: وانت مش شايف الملائكة اللي ربنا ارسلها علشان تساعدني؟
1: اسمع يا تيموساوس، انت شاب جميل وصعبان عليا. هات الكتب اللي في الكنيسة، انا عاوز اعرف فيها ايه، يمكن اتعلم منها حاجة.
0: انت تصدق ان في اب يسلم ولاده للاعداء علشان يموتوهم؟
1: كلام جميل، لكن لا حيقدم ولا حيأخر. انت هتسلم الكتب وتقدم الذبايح للآلهة، فاهم ولا لا؟
0: لا، مش هذبح ولا هسجد الا لسيد يسوع المسيح، لاني مسيحي.
1: بس انا اكس امرك يا مولاي. سخن الخنجر وغرزه في ودان الشاب تيموساوس، لما شوف الملائكة اللي بيقول عليها دي هتعمل له ايه؟

0: تيمساوس الشماس، الشماس اللي في كنيستنا يا عم حنا.
1: معقول يا مريم؟ ده شاب لسه صغير.
0: لما راحوا بنود الملك الكنيسة وطلبوا منه انه يسلم الكتب المقدسة اللي في وحدته رفض.
1: عشان كده الوالي قبض عليه وبيعذبوه بكل الوحشية دي.
0: الوالي حاول يميله لعبة الأصنام لكنه رفض.
1: لازم يرفض عبادة الحجارة اللي لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتتكلم يا مريم.
0: بس عنده ده هيخليه يموت يا عم حنة.
1: ياه، ده لسه عريس مكملش حاجة.
0: وهو يعني الوالي هيراعي حاجة زي دي؟
1: الوالي عنده أوامر يا مريم ولازم ينفذها.
0: قصدك أوامر الإمبراطور؟
1: طبعا يا مريم.
0: ويا ترى عملوا معاه إيه دلوقتي؟
2: وفعلا سخن بسناكيوس الخنجر على نار درجة حرارتها عالية جدا، ومن شدة الحرارة انتفخ وجه القديس بشدة وجفت مقلة عينيه وفقد النظر. فصرخ بسناكيوس وقال له:
3: يا تيموساوس انت غلطان، عنادك ده خلاك تفقد عينيك، ولو استمريت على عنادك هتفقد حياتك كلها.
4: انت بتقول صح يا بسناكيوس، انا فعلا فقدت عيني اللي بشوف بيها العالم، لكن ربنا يسوع المسيح هينور عين قلبي الجواني.
3: فقدت عينك ولسه بتعاند يا تيموساوس، ماشي خليك على عنادك. بسناكيوس امرك يا مولاي، خلي الجنود يحطوه على دولاب التعذيب. طبعا انت مش شايف دولاب التعذيب. على العموم انا هقول لك الجنود هيعملوا لك ايه، يمكن ترجع عن عنادك. اسمع يا بسناكيوس، خلي الجنود يكتفوا ايديه ورا ظهره ورفعوه على عمود عالي ودلوا راسه لتحت وعلقوا في راسه حجر كبير. يا تيموساوس هتسجد وتبخر للآلهة ولا لا؟
4: مهما عملت فيا مش هسجد إلا لإله يسوع المسيح الحي.
3: عنادك ده يا تيموساوس هيخليني أدونك أشد أنواع التعذيب. نفذوا الأمر. أمرك يا مولاي.
1: جنود ملهاش قلوب.
0: حرام عليكم، عمل ايه تيموساوس؟
4: ارجوكم اسكتوا. يا رب ساعدني على حمل الصليب، صليب الالم. ساعدني يا رب على حمل الالم ده بكل شكر.
3: عنادك جاي تيموساوس هيخلينا دواءك أشد أنواع العذاب.
4: كل كلامك ده مش هيخليني أرجع عن عبادة إلهي يسوع المسيح. أنا مش خايف من العذابات بتاعتك، لأن سيدي يسوع المسيح هيخففها عليا.
3: اجلدوه اجلدوه، قطعوا لحمه بالكرابيك لما شوف إلهه ده حياته إزاي.
4: يا إلهي يا إلهي.

0: اسمع يا مولاي ريانوس، أنا عندي فكرة.
1: قول يا بسناكيوس.
0: الشاب التيموساوس ده يا مولاي لسه متجوز من فترة صغيرة.
1: وبعدين ما تقول وخلصني.
0: حاضر يا مولاي هقول. احنا هنجيب مراته مورا، وأكيد يا مولاي أكيد مش هيقدر يقاوم جمالها.
1: فهمت يا بسناكيوس. اسمع يا حكان.
2: أمرك يا مولاي.
1: انت تروح بجنودك لبيت تيموساوس وتجيب لي مراته حالا.
2: حالا يا مولاي.
3: ولما عرفت مورا بخبر القبض على جوزها تيموساوس حزنت جدا، وفجأة جالها جنود الوالي.
4: يا ترى مين اللي بيخبط على الباب كده؟ يا رب استر يا رب.

0: انت مورا مرات ميساوس؟
1: ايوه انا مورا.
0: طيب يلا معانا.
1: على فين؟
0: مولاي اريانس عاوزك.
1: حاضر حاضر، انا جايه معاكم وربنا يكون معايا.
2: ايه ده؟ معقوله؟ معقوله انت مورا مرات ميساوس؟
1: ايوه انا مورا.
2: ياه ده انت جميله قوي
1: مولاي. انت بعتلي؟
2: ايوه بعتلك لانك صعبان عليا يا بنتي. الظاهر ان حظك وحش لانك اتجوزت واحد زي تيموساوس اللي هيوصل نفسه للموت بعناده. ده
1: هيوصل نفسه للموت؟ طب ليه يا مولاي؟
2: لانه عنيد، وعقوبه العند الموت. الموت يا مورا، الموت. فهمتي ولا لا؟
1: فاهمه يا مولاي، بس انا اعمل ايه علشان انقذ جوزي تيموساوس؟
2: اسمعي، انت تروحي البيت دلوقتي وتلبسي اجمل ما عندك من هدوم وتطيبي بافخر العطور وتيجي هنا، وانا هدخلك لجوزك والباقي عليكي.
1: حاضر حاضر يا مولاي. فهمت فهمت.
3: وخرجت مورا من قصر الوالي اريانوس وروحت بيتها، وهناك قابلت امها اللي قالت لها:
1: مالك يا مورا يا بنتي؟ رجع حزينه ليه؟ وايه الدموع دي كلها؟ في ايه يا مورا؟ تيموساوس تيموساوس يا امي، تيموساوس هيضيع. يعني ايه؟ ماله تيموساوس؟ ماله تيموساوس؟ هو فين؟ عند الوالي يا أمي. الوالي قبض عليه وعايزه يسجد للأصنام. وبعدين إيه اللي حصل؟ مرجيش يسجد ولا إيه؟ تيموساوس عنيد يا أمي، وغير كده هو بيحب الرب يسوع من كل قلبه، ومش ممكن هيسجد لإله غيره. طيب هتعمل إيه دلوقتي يا بنتي؟ الوالي يا أمي، الوالي طلب مني إني ألبس أفخم الملابس وأروح لتيموساوس السجن علشان أقنعه يتراجع عن اللي في دماغه. أنا خايفة عليك يا أمي. ما تخافيش يا أمي، أنا هحاول أرجع تيموساوس بأي شكل. ما تخافيش. طيب يا بنتي، ربنا يكون معاك. تجيلي انتي بتنساوز بألف سلامة. خد بالك من نفسك يا مورا.
3: ولبست مورا أجمل ما عندها من ملابس وتعطرت بأفخر العطور. بعد كده راحت لجوزها تيموساوس في السجن عشان تحاول ان ترجعه على اللي هو فيه. وهناك قابلها حكان كبير رجال الوالي وقال لها:
0: تعالي يا مورا، تعالي، ما تخافيش، قربي. تيموساوس اهو.
1: تيموساوس جوزي، ايه اللي حصل لك ده؟ هو ايه الدم ده كله؟ انا مش شايفه ملامح وشك من كتر الدم.
3: اسمع يا بساراكيوس.
4: امرك يا سيدي.
3: حوش اللفافه اللي في بقه عشان يعرف يتكلم مع مراتي كويس.
4: امرك يا سيدي.
1: اشكرك يا رب، اشكرك. تيموساوس، ايه اللي حصل ده كله؟ والدموع اللي انتوا فيه انت كلها ليه؟
5: فين ابويا الكاهن باسيليوس المحكوم عليه بالموت؟
6: ايوه يا تيموساوس يا ابني، انا هنا، عاوز نعمل لك حاجه.
5: ايوه يا ابي، ليا طلب واحد.
6: خير يا ابني؟ عايز ايه؟
5: عايزك تجيب حتة قماش من الكتان تحطها على انفي، مش عايز اشم الريحة الكريهة دي.
1: ليه كده يا تيموساوس؟ ليه بتقول كده؟ ده انا مراتك، ومتجوزين ما بقلناش 20 يوم بس. معقول انا زعلتك كده؟

0: علي شيرين، علشان حضرتك مستني ده. انا مش عايزك تموت، انا بحبك قوي يا تيمساوس، بحبك ومستعده اني ابيع كل دهبي علشان احررك من سجنك. تيمساوس انت قسيت كتير قوي، ليه الظلم ده؟ ليه ظلموك وبهدلوك بالشكل ده؟
1: اسمعي يا مور، انت جنبك شيطان بيقودك لمحبة العالم، اخرجي من هنا واهتمي بس بخلاص نفسك.
0: ايوه بس انا من غيرك يا تيمساوس وحيدة، بعد ما كنت معايا على طول. انا مش ناسية تيمساوس، مش ناسية لما كنت معانا في الكنيسة وبتقرا لنا الكتب المقدسة.
1: سيبك من أمور الدنيا اللي هتنتهي، تعالي معايا، تعالي معايا ناحية حياة الجهاد المقدس علشان ننال إكليل الشهادة ويكون لنا نصيب مع القديسين في السماء.
0: وعذبات الوالي، عذبات الوالي شديدة قوي يا تيمساوس.
1: توبة للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة.
0: أنا عشت معك في العالم أفرح كتير، ودلوقتي أنا سعيدة أوي، سعيدة إني هشاركك الألم بفرحة من أجل سيدي يسوع المسيح.
1: أنا سعيدة يا مرة، سعيدة من أجل إيمانك ده.
0: صلي لي، صلي لي يا تيمساوس.
1: المسيح يقويك يا مرة، بس أنت لازم تعلني إيمانك للوالي دلوقتي.
0: طبعا يا تيمساوس، لازم اروح للوالي واعترف باله يسوع المسيح.
1: بس لازم تعرفي ان الوالي مش هيرحمك.
0: من وضع يده على المحراس لا ينظر الى الوراء. وانا حاسه يا تيمساوس ان ربنا معايا واله مش هيسيبني. ايوه علشان كده انا هرحب بالالم بكل فرح.
1: طب احنا نوقف نصلي دلوقتي.
0: يلا يا تيمساوس، يلا.
2: وقف القديس تيمساوس مع مراته مورا ورفعوا ايديهم لربنا يصلوا، فصلوا صلاة طويلة علشان ربنا يعينهم على جهادهم.
1: يا رب يسوع المسيح، أشكرك يا رب لأنك جعلتني مستحق إني أشترك معاك في حمل الإله بصبر وشكر. أشكرك يا رب لأنك اخترتني أنا الضعيف وجعلتني ابن ليك. ساعدني يا رب، ساعدني أن أحمل الصليب واتبعك حيثما تذهب. أنا يا رب ضعيف ومملكش حاجة يا رب غير رحمتك ومعونتك. ابني يا رب إني أمشي معاك. يا رب يا رب أنا بصلي من أجل زوجتي مور، تفهم يا رب حروب عدو الخير، لكن انا واثق يا رب، واثق انك مش هتسيب عبدتك مورا الضيع. قوي منها، اديها العزيمه على حمل رسالتك، بتعلن امام الجميع انك الاله الذي

0: ووقفت كمان مورا تصلي وقالت:
1: أشكرك يا رب من أجل تيموثاوس جوزي اللي هديتني بيه، أشكرك من أجل قوة إيمانه. أرجوك يا رب، أرجوك ساعدني إن أكون زيه في حمل التجارب. أنا ضعفت يا رب، ضعفت، لكني واثقة فيك وفي رحمتك وفي محبتك، واثقة يا رب إنك هتقويني، هتقويني إن أعلن إيماني بكل قوة.

0: مش هخاف من حروب عدو الخير. يا رب يا رب هيئني عشان احمل صليبك بدون خوف ولا ضعف، عشان يكون لي معك نصيب في الملكوت. انا اثق يا رب انك تستمع وتستجيب، لان لك الملك والقوة والمجد من الان والى الابد، امين.
1: وبعد الصلاة راحت مورا للوالي وقالت له بكل ثقة:
2: اسمع ايها الوالي المخادع اريانوس، انت مش هتقدر تأيدني باغراءات مملكتك، ومش هقبل منك لا ذهب ولا فضة. انا مسيحية، مسيحية، ومش هسجد الا لاله يسوع المسيح الناصري.
3: ايه مالك يا مورا، في ايه؟ هو جوزك عداكي ولا ايه؟
2: تيميساوس مش مريض، تيميساوس قوي، مسيحي، وهيفضل مسيحي لاخر لحظة في حياته.
3: والموت يا مورا، مش خايفة تموت انت وجوزك؟
2: موت الجسد ما يهمنيش، لان الموت هو اللي هيوصلني للحياة دايما عند رب المجد يسوع المسيح.
4: أسناكس يا حكان.
5: أمرك يا مولاي.
6: أمرك يا مولاي.
3: مش قلت لكم تيموساوس ساحر؟ أهو سحر مورا كمان. اسمعي يا مورا، انت أعقل من جوزك، جوزك ده عبيط بهدل نفسه. أما انت يا مورا خليك عاقلة ورجعي عن اللي في دماغك وانجب نفسك، وانا هجوزك لواحد من مستشارية ليه سلطة ومركز بعد موت جوزك، ومش هتخسري حاجة أبدا أبدا، فاهمة؟
2: كلامك مرفوض تماما، تيميساوس جوزي هو أفضل عندي من مستشاريك، هو أعظم منهم. تيميساوس مش ساحر زي ما انت ما بتقول، لا، ولا هو ضعيف برضو، لا، تيميساوس قوي، وسر قوته في إلهه اللي بيعبده، وأنا زيه بعبد ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، ومش خايفة من عذاباتك أيها الوالي.
4: أثناكيوس.
6: أمرك يا مولاي.
5: أمرك يا مولاي.
3: قلعوا شعر راسها بكل قسوة، خليها تشوف حاجة صغيرة من اللي ممكن نعمله معاها. يلا.
0: انت القادر على كل شيء يا رب، انقذني وقويني.
2: يا عم خلى، انت مش هتروح الكنيسه معايا؟
7: انا رايح معاك يا مريم، كلنا لازم نصلي من اجل تيميساوس وزوجته.
2: ايمان تيميساوس ايمان قوي، ومهما عملوا فيه مش ممكن هيرجعوا عن ايمانه.
7: الكنيسه كلها لازم تصلي من اجله علشان ربنا يديهم قوة الاحتمال.
2: هو ده اللي كانت الكنيسة بتعمله لما كان بولس وسيلة في السجن، الكنيسة كانت بتصلي من أجلهم، وإحنا كمان لازم نصلي.
1: ولما احتار الوالي مع مورا وأمام عنادها، رماها في سجن مظلم فترة طويلة، وبعد كده استدعاها مرة تانية وسألها:
3: يا مورا، انت ما عندكيش عقل تفكري بيه؟ ليه خلتيني اعمل فيكي كده؟ يعني لو كنت سمعتي كلامي مش كنت رحمتي نفسك؟ فين شعرك الجميل؟ ليه كده يا مورا، ليه كده؟
0: انا مش ندمانه، بالعكس انا مبسوطه اني بحمل الصليب.
3: صليب صليب صليب صليب صليب ايه يا مورا؟
0: صليب الألم، صليب الألم اللي حمله رب المجد قبل مني. أنا هروح فين جنب الألم؟ الألم اللي شافه رب المجد يسوع الصليب من أجلي.
3: صليب ومصلوب يسوع المسيح، ايه الكلام ده يا بنتي؟

0: انقذي نفسك يا مورا وارجعي عن اللي في دماغك وانقذي جوزك.
1: اللي هي الحياة هي المسيح والموت ربح.
0: بصي يا مورا، بصي، شايفة ايه دي؟ دي الضفاير اللي قلعوها الجنود من شعرك وشوهوا وشك. بصي على نفسك كده، شوفي جمالك ده بقى ايه؟
1: جمالي اللي انت عملته معايا ده كان بالنسبة ليا عمل ريحني، لانك نزقت شعري، شعري اللي كنت ممكن اعمل بيه اي غلطة تاني. انا بشكرك، بشكرك ايها الوالي، انت وجنودك.
0: لا لا، انت باينك مش هترجعي عن اللي في دماغك بسهولة يا حكام.
2: امرك يا مولاي.
0: قطعوا صوابع ايديها لما اشوف الهها هيعمل لها ايه.
1: اشكرك ايها الوالي، اشكرك لان هذه الاصابع كانت بتستخدم للزينة والمتعة الجسدية، وانت دلوقتي، انت دلوقتي قمت بعمل عظيم يحسب ليك ايها الوالي. اشكرك.
3: ولما كانت القديسة مورة بتتعذب اشد انواع العذاب، كان جوزها تيميساوس جوه السجن بيصلي بدموع وحرارة ويقول:
4: يا رب يسوع المسيح الإله الحي الذي نعبده، أنا واثق يا رب، واثق أنك معين وقت الشدة. كن عمورة زوجتي، أنت عارف يا رب قسوة الوالي الظالم وجنوده اللي ما بيرحموش. قويها يا رب، ساعدها أنها تتحمل الألم بصبر وشكر. ساعدها يا رب، ساعدها علشان يكون لها نصيب معاك في الأبدية وتنضم إلى قديسيك وشهدائك. أنا واثق يا رب، واثق إنك إله حي بتسمع وتستجيب، لأن لك القوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.
3: وفضل الوالي في محاكمة القديسة مورة في ساحة القصر وسط عدد كبير من الحاضرين، وكان من ضمن الموجودين الأب باسيليوس اللي همس في أذن القديسة وقال:
5: اتقوي، اتقوي يا مورة يا بنتي، احتملي الألم، احتملي الألم بصبر وشكر، والمسيح، والمسيح هيقويك يا بنتي.
1: أشكرك يا بونا، أشكرك يا بونا باسيليوس، أشكرك. لكن أنا عايزة أقول لك إن أنا مش شعرة بالألم، لأن إله يسوع المسيح هو اللي معزيني وهو مقويني.
0: لسه بتقول المسيح لسه؟ على عموم لما نشوف احتمالك ده هيكون لغاية إمتى؟ بس أناكيوس!
6: أمرك يا مولاي.
0: عاوزك تغلي كمية كبيرة من المية في وعاء ضخم.
3: وفعلا حضر الجنود وعاء كبير مليان بالمية وولعوا تحتيه نار لحد ما المية غلت لدرجة كبيرة، وأمر إريانوس جنوده بإلقاء القديسة مورة في الإناء المغلي. فصرخت مورة وهي بتقول:
1: أنا مديونالة مرة تانية أيها الوالي، لأنك اديتني فرصة إن أغسل جسدي واتطهر وأقف أمام رب المجد نقية الجسد. كل المرجو منك أيها الوالي إنك تأمر بغلي المية أكتر من كده، لأن لحد دلوقتي شايف إن المية لسه باردة.
0: إيه ده؟ معقولة يا باسيليوس؟ مورة وسط المية واقفة ورفع ايديها.

0: ومش شعرة بأي ألم. انتوا مش مزودين النار ولا ايه؟
1: يا مولاي يا مولاي، الجنود مش قادرين يقفوا جنب الإناء من شدة الحرارة. يا مولاي الماء بتغلي.
0: النار فين؟ أنا مش سامع مولا بتصرخ، مش سامعها بتصرخ ولا حاجة. ايه ده؟ ايه السحر ده؟
2: لا مش معقول، أنا أحسن حاجة أتأكد بنفسي.
3: بقول لك إن المية برد، ولو ما كانش عندك فشل خد من والدي لأنه نضع، وزيد من إشعال النار أكتر من كده، لأن أنا مش خايفة، مش خايفة أيها الوالي، لأن رب المجد معايا، والنار دي مهما زادت مش هتأذيني.
2: اسمعي يا نورة، أنا عاوزك تجيب شوية مية من اللي عندك وتحطوهم في إيدي علشان أحكم عليها بنفسي. حط شوية مية في إيدي. هاتي.
3: حاضر، افتح إيديك، خد خد شوية مية قليلين في
2: إيدي.
0: إيدي إيدي اتحرقت. إيدي اتحرقت. ده معقولة؟ معقولة قوة السخونة اللي في المية تحرق إيدي؟ دي معجزة. معجزة. أيوة، إلهيك حي يا مورا، إلهيك حي، ده إله عظيم يا حكام. خرج مورا من الإناء وخليها ترجع لبيتها. أيوة، خرج مورا من الإناء وخليها ترجع لبيتها. نفذ اللي سمعته يا حكام، خليها تروح لبيتها، خليها تروح لبيتها. إلهك حي، إلهك حي وعظيم، إلهك حي وعظيم.
4: ورغم ان الوالي اريانوس شاف بنفسه المعجزة اللي عملها رب المجد يسوع المسيح مع مورا وامر بالافراج عنها، الا انه سرعان ما تراجع عن قراره بسبب احد الاشخاص القريبين منه، وامر بالقبض على مورا ومحاكمتها مرة اخرى.
2: انا اديتك فرصة يا مورا، بس ياريت تكون عقلت شوية ورجعت عن اللي في دماغك وسبت عبادة المصلوب وحتبخري للآلهة.
3: لو انت بعتلي علشان كده ايها الوالي فانت بتضيع وقتك، لان انا مش هسجد للأصنام. ولعلمك ايها الوالي، انا مبسوطة بالألم لان رب المجد يسوع معايا، وهيحفظني من كل سوء، وهيديني القوة علشان اتحمل العذاب بصبر.
2: لو ما سجدتيش انا حملة بقك بجمر نار متقد.
3: لو عملت كده هيبقى شيء عظيم. عارف ليه ايها الوالي؟ لان جمر النار هيطهر لساني من الكلمات الشريرة اللي انا قلتها في حياتي، زي ما عملها رب المجد مع اشياء النبي لما اراد ان يطهره من خطاياه اللي اعترف بيها. جاله ملاك من طغمات السرافيم وكان في ايده جمرة، اخدها من على المذبح ومس بيها شفتي اشعياء. وانا ايها الوالي هكون سعيدة بده.
4: ننفذ يا مولاي، نجيب جمر نار.
2: لا يا حكان، لا، ما تعملوش اللي هي عاوزاه. اشعلوا ليها شعل من النار واغمسوها في القار والكبريت عشان تولع اكتر في جسمها لما نشوف ايه اللي هيحصل.
4: امرك يا مولاي. وولع الجنود النار في المشاعل وحرقوا بيها جسد القديسة مورا، وده خلى الحاضرين من المسيحيين يصرخوا بالدعاء على الوالي الظالم اللي كان سبب تعذيب الشابة مورا بكل اسوة، ودخل كتير من الحاضرين يعلنوا إيمانهم بالسيد المسيح، مما جعل الوالي يقف عشان يهديهم ويؤمر بوقف التعذيب. ولكن القديسة قالت له:
3: أرجوك أيها الوالي، أرجوك ما تأمرش بوقف التعذيب، زيد منه، لأني مش شعر بألم، لأن يسوع المسيح معي ومقويني.
5: اللي بيعمله الوالي ده في مورا وجوزها تمساوس ده ظلم.

0: الشابة المسكينة دي علشان يعذبها بالقسوة دي كلها.
1: بهدلوا المسكينة من غير ذنب ليه؟ علشان مسيحية؟
0: مهما كانت قسوتهم لكن إلههم بينقذهم من عذابات الوالي.
1: إلههم يستحق إن الكل يعبده.
2: أرجوكم بلاش كلام، كل واحد فيكم يرجع لشغل. يلا الرجالة تروح شغلها والستات تروح بيوتها. سيبوني أتلانتس بآله التعذيب اللي بيقربني من إلهي. واثقة إنه هيعذيني. اسمع أيها الوالد، أنا تحت أمر، اعمل فيا اللي أنت عاوزه كله لأن إلهي هيساعدني. أيوه هيساعدني على احتمال التجارب لأنه إله حي. إله حي.
3: زودوا المشاعل وقربوها لجسمها. مش عاوز اسمع صوتها، مش عاوز اسمع صوتها، مش عاوز اسمع صوتها.
2: يا رب ساعدني، يا رب قويني.
4: ورغم كل العذابات اللي قابلتها مورا وجوزها تيميساوس، إلى أن الوالي شعر بالفشل قدام قوة احتمال القديسة وجوزها، وأدرك أن فيه قوة علوية بتساندهم على احتمال كل العذابات، فبدأ يشعر بهزيمته، فأمر بصلبهم على صليب حتى يستريح منهم. أما القديس وزوجته فشعروا بفرح عظيم وأخذهم الجنود إلى مكان للصلب. وفي الطريق أسرعت أم القديسة مورا وقابلت بنتها وقالت لها:
2: يا بنتي كفاية عندي ورجع. أرجوك اسجدي للآلهة. أنا مش عاوزاكي تموتي يا مورا. أنت بنتي صعب عليا أشوفك بتموتي قدام عيني. أنا مليش غيرك يا مورا، مليش غير. طيب هتسيبي مين؟ هتسيبي أمك لمين؟ وهتسيبي بيتك وذهبك وأرضك لمين؟ أمي أنا بحبك، لكن حب ربنا أكبر بكتير. أما بيتي وذهبي وأرضي فده يا أمي ما يجيش حاجة جنب اللي هورثه في السماء مع ربنا. أيوة مش ربنا قال يا أمي: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ مش قال كده يا أمي؟ يعني أنت خلاص نويتي تسيبي أمك يا مورا علشان أربح إكليلي في السماء يا أمي؟ صلي من أجلي.
1: لا
2: صلي من أجلي يا أمي.
1: لا أنا ماليش غيرك يا مورا.
2: يا أمي ما تقولش كده.
1: لا يا مورا لا،
2: المسيح معاك يا أمي. سيبيني عشان ألحق جوزي وأنا معاك.
1: لا يا مورا ماليش يا مورا.
2: أرجوك يا أمي.
1: بس ماليش يا بنتي. لا
2: أرجوك يا أمي.
1: لا
2: صلي من أجلي، صلي من أجلي.
4: ونفذ الجنود حكم الوالي وصلبوا مورا على صليب أمام صليب زوجها تيميساوس، وظل القديس تيميساوس وزوجته معلقين على خشبة الصليب لمدة 8 أيام متواصلة، وهم في قوة ونشاط وفرح بقوة رب المجد يسوع المسيح. وفي منتصف اليوم العاشر من الصلب بدون أكل أو شرب اقترب موعد زفاف مورا وزوجها للسماء، ونظرت مورا إلى الحاضرين وقالت:
2: يا أخواتي الأحباء، دلوقتي جات الساعة وقرب موعد مكافئتنا أنا وتيميساوس جوزي. أرجوكم تمشوا تحت مشيئة الله علشان يكون ليكم نصيب في الفردوس، وسلام ربنا يسوع المسيح يكون معاكم.
4: وفي هدوء عجيب حضرت الملائكة بأبواق الفرح لتحمل روحيهما إلى السماء وسط تراتيل الملائكة

هتاف القديسين لينضم القديس تيمساوس وزوجته نورة إلى سحابة الشهود ليشفع فينا أمام عرش النعمة. صلاتهم تكون مع جميع.

0: عاملونا معا
1: جميل برسوم
2: نيفين المصري
3: بدري سعد
0: إيهاب إدوار
2: ماريان سكت
3: بهاء دبوس
2: لورا فيه
4: ميشيل عريان
5: أيمن صمئيل
0: يوسف الضب هندسة صوتية مهندس طارق هدهو تم التسجيل والمكساج بوحدة ده مساعد مخرج كرم ثابت صياغة درامية وإخراج طالب إسحاق

0: أما الإثبات الثالث الذي استخدمه يوحنا كان عن طريق الأحاديث الإلهية وهي كثيرة، وأولها حديث نيقوديموس عن الولادة الجديدة من الماء والروح.
1: والله بعد أن أخرج شعبه من عبودية مصر عبر بهم البحر الأحمر بعمل إلهي، وكان عبورهم مثالا للمعمودية.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. الذي هو عطشان فليقبل الي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس لان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد. اليوم يا احبائي يوم الجمعة في الأسبوع السابع في الخمسين المقدسة، أو الجمعة الأخيرة في الخمسين، والكنيسة بتنتظر بعد أيام يوم الحد الجاي حلول الروح القدس. فركزت الكنيسة القرايات بتاعتها في الفترة ديت عن الروح القدس اللي المؤمنين بالمسيح مزمعين أن يقبلوه. طبعا احنا حل فينا الروح القدس وساكن فينا من يوم معموديتنا ودهنا بالميرون، لكن الكنيسة بتعمل هذه التذكارات علشان نتذكر عمل الروح القدس معانا ونراجع انفسنا من جهة ثمار الروح القدس فينا. فالكنيسة اختارت الجزء ده من الانجيل لانه حديث المسيح فيه بيتكلم عن الروح القدس اللي كان لسه في ذلك الحين لم يحل على الكنيسة بعد، زي ما قال القديس يوحنا، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. فده حديث كان قبل الصليب، المسيح سبق وأعد الكنيسة لحلول الروح القدس في الحديث دوت، وتم كلام المسيح بعد الصليب وبعد القيامة في اليوم الخمسين. والسيد المسيح اختار مناسبة كانت عيد عند اليهود، والعيد دوت يسمى بعيد المظال. اختار المسيح المناسبة ديت انه يعلم عن الروح القدس. تملي السيد المسيح باقي كمعلم يستخدم وسائل إيضاح علشان يفهم الكنيسة. فكان السيد المسيح بينتهز فطرة أعياد اليهود ويشير لما فيها من نبوات عن شخصه أو عن عمله أو عن الروح القدس. فعلشان كده اختار السيد المسيح مناسبة عيد المظال لأنها

تناسب تماما الحديث عن الروح القدس. احنا عارفين انه اسرائيل كان عندهم 7 اعياد مواسم بتاعت ربنا يحتفلوا بيها العبرانيين. اول عيد كان يجي لاسرائيل في بداية السنة شهر نيسان، ده كان اول شهر في السنة الدينية بتاعت اسرائيل. في اليوم 14 من شهر نيسان كان يجي اول عيد في السنة اللي هو عيد الفصح، وعيد الفصح دوت رمز للصليب. بعديه بثلاث ايام يجي عيد اسمه عيد الباكورة، وده رمز للقيامة. آخر عيد كان يجي لإسرائيل في نهاية السنة كان عيد المظال. السيد المسيح زي ما بقول معلم، بيستخدم وسائل إضاءة علشان يفهم الكنيسة. ففي عيد الفصح السيد المسيح، فيما إسرائيل بيذبحوا خروف الفصح، كان السيد المسيح فصحنا قد ذبح لأجلنا. وتوقيتات الله العجيبة أنه نفس الوقت اللي إسرائيل بيذبح فيه الخروف السيد المسيح يتعلق على الصليب يوم 14 من نيسان يوم الجمعة. ليه؟ علشان كمعلم تبقى عيد الفصح اليهودي دي وسيلة الإضاح اللي بتشير لشخص. شوفوا أنتوا بتذبحوا الخرفان دلوقتي، أنا الخروف الحقيقي، أنا اللي قال عني يوحنا حمل الله، أدين أنا مذبوح على الصليب. فدي كانت وسيلة الإضاح اللي استخدمها السيد المسيح. طب اليوم الثالث من الفصح كان يبقى عند إسرائيل عيد اسمه عيد الباكورة. عيد الباكورة دوت كان يقدم فيه باكورة الحصاد. طب في الوقت اللي كانوا بيقدموا فيه الباكورة في الهيكل، كان السيد المسيح بكر الراقدين قايم وبيقدم ذاته كباكورة عن البشرية، مش في هياكل مصنوعة بيد زي هيكل إسرائيل، لكن في المقادس السماوية. فبيستخدم السيد المسيح نفس الأسلوب، وسيلة الإضاح عيد اليهود علشان تشير لشخصه والعمله. أيضا لما هيحل الروح القدس يوم 50 من بعد الفصح، قلنا نعد 3 أيام يجي عيد القيامة، قال لهم ربنا في عيد الباكورة ده اللي هو رمز للقيامة تعد 50 يوم، ده لسه بقى ده هيجي بعد كده، هيجي عيد 50. وإن ربنا أراد في 50 نبقى نتكلم عن الموضوع دوت عيد حلول الروح القدس، برضو السيد المسيح بيستخدم نفس الأسلوب، عيد 50 رمز وإشارة للروح القدس، فيبقى ده الوقت اللي يحل فيه الروح القدس. طيب النهاردة السيد المسيح بيعلم عن الروح القدس، أيضا رح نستخدم وسيلة إضاح، نفس النهج بتاع المسيح عمره ما تغير. رح نستخدم السيد المسيح وسيلة إضاح من العهد القديم تشير لتعاليمه النهاردة عن الروح القدس. إيه كانت الوسيلة دي؟ عيد آخر من أعياد إسرائيل اسمه عيد المظال. قلت لك عيد المظال ده بيجي في آخر السنة الدينية بتاعت إسرائيل، آخر مواسم الرب. فالسيد المسيح عايز يقول لنا إن عطية الروح القدس زيت آخر عطية، ما درش أقول يعني آخر طبعا، عطايا الله بلا حد، لكن استخدم السيد المسيح مناسبة ان دي نهاية اعياد اسرائيل، فكان دوت الوقت اللي السيد المسيح يعلم فيه عن الروح القدس. لما نفهم عيد المظال وايه قصته وايه احداثه، نشوف بقى التطابق البديع ازاي فعلا العيد دوت كان التعليم فيه تتناسب مع الروح القدس. عيد المظال دوت كان عيد عند اسرائيل يعملوه في يوم 21 من الشهر السابع، 7 الشهور بتاعت السنة الدينية بتاعت إسرائيل. اليوم دوت كان يحتفل به إسرائيل لمدة 7 أيام. كانوا في اليوم دوت كل شعب إسرائيل يسيبوا بيوتهم ويطلعوا يسكنوا في مظال، في خيام، يا في شوارع أورشليم يا على أسطح المنازل، ويفضلوا قاعدين في الخيمة ديت لمدة 7 أيام. اليوم الأخير العظيم من العيد اللي هو اليوم 8، يعني العيد 7 أيام، اليوم 8 ده اسمه اليوم الأخير العظيم في العيد. في اليوم دوت كان إسرائيل يقعد ما يعملش حاجة خالص، كان يعامل اليوم ده معاملة أيام السبت. السبعة أيام سكنين في خيام، وكل يوم من الأيام السبعة دول كان يجي رئيس الكهنة ياخد زلعة كده ذهب ويطلع بزفة كبيرة وراء اللويين زي الشمامسة كده بالألحان والتراتيل، ويمشوا كده زفة كبيرة من أورشليم.

لغاية بركة سلوان، دي بركة خارج أورشليم، ويروح نازل رئيس الكهنة يملى الزلعة دي مية، وكل ده والشمامسة أو اللويين بيرتلوا وراه، ويرجع تاني يدخل مدينة أورشليم. البركة دي خارج أسوار أورشليم، كان يدخل من باب اسمه باب الماء. أورشليم كان ليها 12 باب، باب اسمه باب الدمن كان يطلعوا منه النفايات بتاعة الذبايح، باب اسمه باب العد عدوا فيه الجيش، باب اسمه باب الخيل لما كانوا يبقوا طالعين يحاربوا، أبواب كتيرة كانت 12 باب في أورشليم، كان من ضمنهم باب اسمه باب الماء.

يدخل منه رئيس الكهنة بزلعة المية ديت، فيروح داخل من الباب دوت ويدخل على الهيكل ويجي على مذبح المحرقة، مذبح النحاس، ويروح ساكب المية ديت. اليوم الأولاني، اليوم الثاني نفس القصة. ده طقس العيد. ومن هنا كنيستنا يا احبائي خدت الطقوس، فكرة الطقوس ديت نظام العبادة. بص لها يوم نعمل زفة، يوم مش عارف ده ايه، ده مستوحاة من كنيسة العهد القديم. فده كان الطقس بتاع العيد. فبقول الطقس ده يتكرر اول يوم وتاني يوم لغاية اليوم السابع، نفس القصة. بس اليوم السابع بقى يلف الكاهن 7 لفات حوالين المذبح، وبعد كده يسكب المية. وإسرائيل زي ما قلنا ساكنين في خيام. اليوم الثامن، اليوم الأخير العظيم من العيد ده بقى كله يقعد ساكت، ما حدش يعمل حاجة، لا بنروح نجيب مية ولا بنكب مية. يوم سبت، في اليوم الأخير العظيم من العيد دوت، اليوم الثامن دوت، وقف يسوع وسط جموع العبرانيين الكثيرة جدا اللي كانوا يحضروا العيد دوت. ده كان من ضمن الأعياد الكبيرة عند إسرائيل حتى يسمى العيد. يعني لو قالوا كلمة العيد يبقى معروف عنها انه ده عيد المزار، لو قالوا كلمة اليوم يبقى ده معروف يوم الكفارة. فدي ايام كده لها علامة في اسرائيل. فبقول اليوم الاخير العظيم من العيد دوت، وقف بقى يسوع وسط الجموع ونادى بصوت عظيم. عايزك بقى تتخيل المسيح واقف وسط يعني مليون راجل يهودي. ده قولي ده عشان واحد يرفع صوته في وسط مليون واحد، ده مين يسمع؟ عشان كده الكتاب يعني كان دقيق الكتاب، عشان يقولك وقف يسوع ونادى بصوت عظيم. صوت المسيح سمع الكل، قال لهم إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. انتوا قاعدين 7 أيام تجيبوا مية وتكبوا، طب اليوم الثامن بتكبوا في مية؟ لما بنكبش في مية. قال لهم طب تعالوا لي بقى، أنا لو حد عطشان انتوا عندكمش مية النهاردة، ما بتكبوش مية، تعالوا لي وأنا مش بس حديكم مية، بل من آمن بي كما قال الكتاب مش بس حيرتوي لكن تخرج من بطنه أنهار ماء حي. إيه معنى الطقس ده؟ إيه معنى العبادة ديت؟ ربنا بيذكر إسرائيل يا أحبائي بمعاملاته معاه. أدي فكرة الأعياد في الكنيسة. ربنا عمل معانا أعمال في ملء الزمان، من تجسد ومن صلب ومن قيامة، زي ما عمل مع إسرائيل أيام أبائهم أعمال كتيرة. ربنا قال لهم عشان الأعمال دي تظل تذكار في إسرائيل، تيجوا كل سنة تعملوا تذكار للأعياد ديت. نفس منهج الكنيسة، دي روح الكتاب المقدس ودي تعليم الله. نعمل الميلاد نعمل له عيد، القيامة زي بالضبط ما ربنا قال لإسرائيل، الحاجات اللي أنا عملتها معاكم في القديم تقعدوا تعملوها أعياد على مدار السنين. قال لهم أنتوا زمان كنتوا في مصر، قالوا له آه أجدادنا، وخرجتوا من مصر، حصل أخرجتكم بزراع رفيعة ومشيتكم في الصحراء لمدة 40 سنة. طب 40 سنة دول كنت ساكنين في إيه؟ ساكنين في خيام، لأننا ترحال بنسافر. طب قال لهم في 40 سنة دول كنتوا بتشربوا؟ آه كنا بنشرب. شربتوا إزاي؟ قال كان في صخرة ماشية معانا، وربنا قال لموسى الصخرة دي تضربها يا موسى، خد بالك بقى، قال له تضرب الصخرة تطلع مية. بعد كده يا موسى لما تحب تشرب روح كلم الصخرة تطلع المية. قالوا له آه حصل كده. قال لهم طب أنا مش عايزكم تنسوا الموضوع دوت، طب ما ننسوش إزاي؟ قال لهم اعملوه عيد، سموه عيد المزار، اطلعوا اسكنوا في خيام. عشان يجي ابنك بقى الصغير، ايه يا بابا احنا سيبنا البيت ليه وقاعدين في خيمة؟ اصل يا حبيبي من 500 سنة، من 100 سنة، من 1000 سنة. ادي الاعياد يا احباء، كن اجدادنا موجودين في مصر وربنا طلعهم وسكننا 40 سنة في الصحراء. فالولد الصغير يفضل التذكار ده ايه؟ فاكر. يقول لك ده احنا انت فين يا ابني، انت لسه بتاع امبارح. يقول لك لا، ما هو ده حصل مع اجدادنا، واحنا بالعيد بنتذكر معاملات الله، بنعيش نفس الاحداث دي مرتين. فنسكن في الخيمة عشان نفتكر ان احنا 40 سنة قعدنا في خيام. طب كنا بنشرب منين؟ كنا بنشرب من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. فعلشان ما ينسوش حكاية الصخرة والمية، يجي الكاهن يروح جايب المية ويسكب على المذبح. ايه يا بابا اللي بيعمله ابونا ده على المذبح؟ يقول له حبيبي اصلحنا واحنا في الصحراء ربنا خلى صخرة تطلع لنا مية. فيفضل الحكاية دي التذكار في إسرائيل. فالسيد المسيح قال دي مناسبة كويسة أن أنا أعلمكم.

ايه الميه ديت؟ قال الميه دي الروح القدس. الميه بتاعتكم يا اسرائيل سكبتوها 7 ايام، يعني الصخره اللي انتوا شربتوا منها دي قعدت معاكم 40 سنة في البريه. طب بعد ما دخلتوا ارض كنعان خلاص لا في لا صخره ولا في غير، فالميه وقفت. فالسيد المسيح على صليبه كانت رمز للروح القدس، دي انتهت خلاص، مفيش الصخره دي النهارده. لكن في من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي. ايه دي؟ قال هذا عن الروح القدس. وبقى الميه اللي بتسكب على المذبح ديت دي ايه دي؟ دي رمز للروح القدس. ومن هنا بقى معروف عند اسرائيل انه في زمن مجيء المسيح في ميه هتسكب. لما ترجع تقرا سفر زكريا يقول ان تخرج مياه من اورشليم من البحر الى البحر. طبعا العالم القديم كان البحر المتوسط وبحر صوف والبحر الاحمر، فدي كانت حدود العالم، من البحر للبحر، يعني المياه دي هتغطي كل العالم القديم، يعني مياه هتغطي العالم كله. انهار مياه هتخرج من اورشليم. ايضا حسقيال النبي تنبأ انه في مياه هتخرج من تحت العتب بتاع الهيكل، وربنا قال لهم حرش عليكم ميه فاخلق فيكم قلب جديد. فرسخ في ذهن الربيين اليهود معلمين اسرائيل انه لما يجي المسيح في ميه هتخرج من اورشليم. طيب ايه الميه ديت؟ قال يقيل النبي يكون في اخر الايام اني اسكب. بص بقى، بص الكتاب المقدس، اسكب يعني اكب، دي على السوائل، الواحد يقول لك انا بسكب ميه، ربنا بيقول اني اسكب من روحي. فبدأ ربنا يفهمنا على لسان يقيل انه المية اللي هتخرج من اورشليم دي في زمن المسيح دي الروح القدس. فمن هنا فهم بقى يوحنا المسيح بيقول اللي هيؤمن بيا هتخرج من بطنه مية. دي المية اللي اتكلم عنها زكريا والمية اللي اتكلم عنها حسقيال. طب ايه المية ديت؟ فهمها لنا بقى يقيل، اني اسكب من روحي على كل بشر. فقال القديس يوحنا قال هذا عن الروح القدس. وبقت المية اللي بيشير ليها المسيح ديت رمز للروح القدس. اللي هيؤمن بالمسيح هيحل فيه الروح القدس، بل هيخرج من بطنه أنهار ماء حي. الروح القدس بواسطة الإنسان دوت يشبع ويملي الآخرين. طب السؤال بقى، ليه ربنا شبه الروح القدس بالمية؟ إيه العلاقة ما بين الاتنين؟ لا ده في علاقة قوية جدا. نمرة واحد، المية تغسل، يعني عندنا أي حاجة عايزين نغسلها نغسلها بالمية. قال لك هو عمل الروح القدس يغسل. يغسل ايه؟ يغسل هدوم يعني؟ يغسل جسم ابن ادم؟ لا، المعموديه يا احبائي زي ما قال عنها الكتاب المقدس احنا بنغطس الولد بالميه، اسمها حميم، حموم يعني. طب حموم يعني احنا بنحمل الولد؟ قال القديس بطرس لا، ليس لازاله وسخ الجسد، غسيل بس مش عشان ننظف بيه الجسم، بل سؤال ضمير صالح من نحو الله. فزي ما المية بتغسل، فبقى الروح القدس بيعمل فينا ايه في المعمودية؟ بيغسلنا. بيغسلنا من ايه؟ بيغسلنا من الخطية. بقى الروح القدس بيعمل ايه؟ بيخلق فينا في المعمودية قلب جديد، كأنه غسل الخطايا القديمة. عارف لما يجي واحد مثلا كبير، ما طبعا احنا بنعمد ولادنا زي ما بتعلمنا الكنيسة، الولد 40 يوم والبنت 80 يوم. طب افرض جه واحد كبير وقال يا جماعة انا عايز اتعمد، المعمودية تغفر له كل خطايا الماضي اللي عملها لساعة ما اتعمد، الخطية الجدية اللي ورثها من أبونا آدم والخطايا الفعلية اللي هو عملها. فالمعمودية بتعمل ايه؟ بتغسل الخطية. عشان كده حنانيا لما راح لشاول اللي هو بولس قال له لماذا تتوانى؟ قم اعتمد وايه؟ اغتسل من خطاياك. طب ايه المعمودية دي؟ الروح القدس يحل على المية، تبقى المية تعمل ايه؟ تغسل الخطية. فاحنا اتمتعنا بغسيل الميلاد الثاني، بحميم الميلاد الثاني. ادي اول رمز للمية. ايضا المية مش بس تغسل لكنها تروي، حاجة معروفة المية ديت، واحد عطشان يشرب يرتوي، وما فيش حاجة تروي البني ادم غير المية، مهما الواحد شرب اي سوائل اخرى ما يرتويش، المية هي اللي تروي. ليه؟ ربنا عايز يقول ان الروح القدس هو الوحيد اللي يروي الانسان، اللي يشبع الانسان. الانسان يا احباء له احتياجات كتيره، محتاج للفرح، محتاج للسلام، محتاج للامان، محتاج للراحه، محتاج ان انا افهم. ربنا خلق للبني ادم عقل ليه؟ علشان البني ادم يفكر ويفهم.

طب انا عايز افهم، افهم ازاي؟ قال لك الروح القدس يشبع كل احتياجاتك. الروح القدس يدي فرح، يدي محبه، يدي سلام، يدي شبع، يدي طمانينه، يدي فهم، يدي حكمه، كل احتياجات الانسان يا احبائي. ايه دوت؟ دي ثمار الروح وعمل الروح. ممكن تجد امور كتيره في العالم تفرح لكن مش فرح حقيقي، زي ما تلاقي سوائل كتيره ممكن اهي الواحد يبل بيها لسانه. طب اسال واحد عطشان، شربه اي حاجه، قول له ارتويت، يقول لك لا. طب اديله ميه، بس ارتويت. اهو يا مأمور في العالم، ها ابونا دي حاجه بتبسط، طيب روح انبسط. ايه فرحت يعني؟ ها ابونا ابدا، ها حاجه بتاعت وقتها بتاعت ساعتها. طب عايز اطمن كل حاجه بقى في الارض كده. طب فين الارتواء الحقيقي؟ فين الشبع الحقيقي؟ فين الامتلاء الحقيقي؟ فين الفرح؟ فين السلام الحقيقي؟ قال لك ده في الروح القدس. اما ثمر الروح محبه، فرح، سلام، لطف، اناء، وداع، تعفف، كل ده في الروح. فزي ما الميه بتروي، الروح القدس يروي. يبقى الروح القدس يستلمنا اول من امن بالمسيح، يروح غسلنا من كل خطايانا. طيب علشان ما نرجعش للخطيه تاني، يقول لي طب انا ارويك. انت بترجع ليه للخطيه؟ عطشان، عطشان لاي حاجه، بس بيضحك عليا وشلون يفهمني ان الحاجه ديت هي اللي هتشبع الاحتياج بتاعي. الاقي كذب، يجي روح القدس يقول لي لا تعالى انا اشبعك. فالمفروض يا احبائي ان بعد المعموديه وبعد ما نمتلي من الروح، المفروض ما نعملش خطيه. المولود من الله لا يخطئ ولا يستطيع ان يخطئ، ده الصح. خلاص اتولد ولاده جديده، اتغسل من خطاياه، ارتوى من الروح القدس فبقى شبعان. بقول لك الخطيه، احنا ليه بنعمل خطيه؟ مش عايز استرسل يعني، في كلام كتير عن الروح، بس كل خطيه بنعملها بنعملها ليه؟ جوع، احتياج. طب لما تبقى مش محتاج صدق مش بتعمل خطيه. بجري ورا الفلوس ليه؟ عايز امان. طب لما تلاقي الروح القدس بيديك الامان، مش عايز الفلوس. بجري ورا شهوات الجسد ليه؟ عايز انبسط، عايز اسرع عن نفسي. لما تجد الروح القدس يديك فرح حقيقي، مش عايز انا الوحشات بتاعت الجسد دي. فكل خطيه احنا بنعملها ده احتياج، جوع، جوع. عشان كده السيد المسيح قال للمراه السامريه، يا ستي بقالك خمس ازواج قاعده تشربي من الميه ديت ما بترتويش، كل من يشرب من هذا الماء يعطش، لكن من يشرب من الماء، هتسمعها بقى في صلاه السجده عصر يوم العنصره، تختار لنا الكنيسه الانجيل، لان هو ده كلام المسيح عن الميه، هو كلامه عن الروح. كل من يشرب من هذا الماء امور العالم ما بيرتويش يعطش تاني. اديك اتجوزتي واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، والذي معك الان ليس هو زوجك، يعني مش شبعانه. كل من يشرب من هذا الماء، شيل الماء بقى وحط اي حاجه، فلوس، غنى، شهوات، متع، مراكز، شغل، نجاح، اي حاجه في الدنيا، عيال، اي حاجه في الدنيا، ابونا انا عايش عشان الموضوع ده، مش هتشبع. كل من يشرب من هذا الماء يعطش، ادي ميه العالم كلها، لكن من يشرب من الماء الذي اعطيه انا مش هيعطش ابدا. ما يعطش يعني ما يغلطش. يبقى المفروض الميه بتغسل وتروي. تقولي بس يا ابونا الواقع ان احنا بنغلط. اقول لكم فعلا يا احبائي، لان احنا موجودين في جسد، فالجسد ده هو ضعيف، وربنا عارف كده، ربنا عارف كده. وفي شيطان واقف يعني يا احبائي حاجه مرار مرار، لما بعيد عنك يستلقي البني ادم من صباحيه النهار، يا حاجه صعب، حاجه واقف كده طول النهار ما وروش حاجه غير انه ايه، قاعد يراقب ولاد ربنا، يعمل لي ده مشكله، يعمل لي ده معركه، وحاجه حقد الشيطان يا احبائي حاجه مره. والمسيح فاهم كده، لاجل هذا هو يشفق علينا. صدقوني يا احبائي بيشفق، فاهم، فاهم ان انه انه في قبالك وقبالي عدو وحش وحش. يعني محاربتنا ليست مع لحم ودم، يا ريت كانت مع لحم ودم، بني ادم تشوفه قدامك تعرف تتحصن منه. قال لك لكن ديت مع اجناد الشر الروحيه، بتحارب ارواح وبتحارب مش في امور ارضيه، في السماويات، امور سماويه. فانا هقول لك انا عارف دي حرب انت مش قدها، وانا عارف العدو ده وحش، فبيشفق علينا، فعارف ان احنا بنتعثر في الجسد وفي العالم وفي الشيطان الوحش اللي واقف يشتكي دوت. فيقول لك طيب انا برضه هخلي الروح القدس يديك مخرج. بص عطيه الروح يا احبائي، بقول لك كمال عطايا المسيح، اتجسد، اتصلب، مات، صعد، كل ده ليه؟ علشان يدينا العطيه اللي احنا منتظرينها في هذه الايام، الروح القدس، تتويج عمل المسيح الخلاصي معانا. فيقول لك الروح القدس يعمل ايه؟ حتى لو وقعت الروح يقيمك تاني، ازاي؟ قال لك اصله الكاهن ده لما بيجي ياخد زلعه الميه، قلت لك يجي في اليوم السابع يلف سبع لفات حوالين المذبح. دي تفكرنا بايه؟ دي تفكرنا بزمان اسرائيل لما لف حوالين اسوار اريحه سبع لفات، فكانت النتيجه ان اسوار الشر

اتهدت. يعني ربنا عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك انه صح في خطيه، بس ما تخافش، في مسبح بنلف حواليه 7 لفات، وروح بينسكب في هذا الموضع يحطم كل حصون الشر. ايه دي؟ هو ده القداس. ايه القداس دوت؟ القداس بص عد لفات ابونا كده وهو بيلف في المسبح، تلاقيه يلف 7 لفات، اقعد عدهم كده مره. طب اشمعنى 7 يا كنيسه؟ ما تخليهم 6، ما تخليهم 3. قلت لك لا، 7 دي علشان نفكرك اسوار اريحة. لما لفينا حواليها 7 لفات وهتفنا، ربنا عامل ايه في الاسوار دي؟ هدها. المسبح ده ايه؟ ابونا يلف حوالين المسبح. ايه ده؟ ده الروح القدس يحل. طب يعمل ايه دوت؟ ده يدي غفران للخطيه. يعني مش بس غسلنا مره واحده، لا ده بيفضل يغسل فينا طول الايه؟ طول السك. عشان كده ربنا يسوع قال لبطرس، قال يا بطرس الذي اعتمد او الذي اغتسل يعني المعموديه ليس له حاجه الا الى غسل رجليه. بص الميه برضه، قال يا بطرس انت اول ما جيت انا حميتك، عمدتك، غسلتك، اتولدت الولاده الثانيه، لكن طول ما انت ماشي في العالم لازم رجليك هتتوسخ، لازم. يعني في واحد يمشي في الشارع، وزمان ما كانتش كده يعني ارض مرصوفه، كان التراب ويلبسوا صنادل، فلازم انزل من البيت مستحم نظيف رايح مشوار، عبال ما اوصل البيت لازم رجلي تتطرب، لازم. ما دي حاجه طبيعيه. ايه؟ عشان انت في الارض، عشان انت في التراب، عشان انت في العالم. عشان كده ربنا في القديم لما عمل الخيمه بتاعته خلاها بهيه حاجه فوق الوصف. قالوا له طب الارض نفرش فيها حته سجاده؟ قال لهم لا، سيبوا الارض تراب. منظر عجيب يا احبائي، تدخل خيمة الاجتماع ذهب وفضة واسمنجوني وارجوان وقرمز، حاجة تبهر. طب ما نحط حتة سجادة في الارض. قالوا لا، الارض تدوسوا عليها تراب، الرملة بتاعت سينا تدوسوها برجليكم. طب ما نغطي بسجادة. قال لا. ليه؟ عايز افكركم ان رغم كل هذه الامجاد انتوا لسه بتدوسوا في تراب الارض، لابد رجليكم هتتوسخ. طب تعملوا فيها ايه؟ تغسلوها. هارون عايزين نعمله كام؟ نروح محميينه في المرحلة المعمودية. طيب كل يوم بقى هارون وهو داخل يصلي متوسخ. هارون ما هو في العالم، ما هو في جسد، انت وانا جعلنا له ملوك وكهنة بمفهوم الكهنوت العام. طيب كل مرة ادخل لربنا عايز اتغسل، اتغسل بالمية. ايه المية دي؟ الروح القدس. يعمل ايه؟ يغفر الخطية. عشان كده قال لهم السيد المسيح اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطايا تغفر. يبقى الروح القدس بيولدني ولادة جديدة، يغسلني حميم الميلاد الجديد. الروح القدس يرويني علشان ما تعثرش واقع في الخطية. طيب انت اثرت، الروح القدس يقول لي ما تخافش، برضه انا هغسلك تاني، هديك غلبة على الخطية. عشان كده احبائي من الملاحظات البديعة جدا انه كان عند اسرائيل سنة اسمها سنة الابراء. سنة الابراء دي كانت تيجي كل 50 سنة. قال لك في السنة ديت اي واحد عليه دين يتحرر من الدين بتاعه. اي واحد رهن ارضه ترجع له في اليوم دوت. سنة ابراء عتق كانت تيجي كل 50 سنة. ربنا قال تعلنوا عن بداية سنة الإبراء يوم إيه؟ قال لهم يوم عيد المزار. بص يا أحبائي الترابط البديع اللي في الكتاب المقدس. إشمعنى عيد المزار هو اللي نعلن فيه عن دين بداية سنة العتق؟ قال لك أصله في ملء الزمان المية بتاعت عيد المزار دي إشارة للروح القدس، والروح القدس هو اللي هيعمل إيه؟ عتق من الخطية. فدي بداية سنة، بداية السنة سنة المزار، سنة الإبراء. طيب تقول لي ما احنا لسه في الجسد يا ابونا ومتعرضين ان احنا نتعثر تاني. اقول لك العطية الاخرى للروح القدس في المية برضو. اسرائيل لما كان في البرية صحر، طيب احنا ما نعرفش السكة، نمشي ازاي في الصحراء ديت؟ ربنا قال لهم في سحابة هتطلل عليكم، السحابة دي هتحميكم من حر الطريق. دي الروح القدس. قلنا ايه؟ طول ما احنا في العالم الروح القدس يحمي الإنسان، يظلل، يشبع الإنسان، يحميه من العالم الشرير اللي محيط بينا. قال لهم بس مش كده، مش كفاية، لكن السحابة دي طاقتكم. إحنا ماشيين في الصحراء ما نعرفش السكة، طب نعمل إيه؟ السحابة دي تمشيكم. السحابة راحت يمين روحوا يمين، السحابة راحت شمال روحوا شمال، السحابة وقفت وقفوا. عشان كده قال سفر العدد بحسب أمر الرب كانوا يمشون أو يرتحلون وبحسب امر الرب كانوا يقفون. يعني ايه؟ يعني ماشيين زي ما السحابه تمشيهم. طب السحابه دي ميه، واحنا اتفقنا الميه الروح القدس. يبقى واحنا في بريه العالم ايه اللي يمشيني؟ ما ياما مبادئ في العالم، ياما افكار، ياما ناس يعني ماشيه في سكك. على راي ما قال اشعياء منا كل واحد الى طريق كل بناء

آدم في الأرض عد عدد البني آدمين، أدي عدد طرق البشر، كل واحد ماشيله بإيه؟ بدماغ. هو كده كل بني آدم على الأرض ماشيله في سكة، وأنا صح وأنا كده مظبوط، واللي أنا بعمله ده مفيش أحسن منه، واللي جنبه بيقول نفس الحكاية، واللي جنبه وأنا وإنت وكلنا بعدد بني آدمين الأرض بعدد الطرق والمبادئ، ملنا كل واحد إلى طريقه. الله، طب وأني طريق صح في دول؟ أنا مش عارف، أنا مخي صح ولا مخك أنت اللي صح ولا مخ أخويا؟ أنا مش عارف. قال لك طيب امشي للسحابة، شوف السحابة تروح فين وإيه وامشي معاه. الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. الروح القدس يقول لك صح يبقى ده صح، الروح القدس هيقول لك ازاي؟ هيقول لك في قلبك، هيقول لك في قلبك. نبتدي نتعود يا احبائي، ليه بنخاف؟ نتعود نسمع صوت الروح القدس جوانا، ما تتشككش، الروح القدس بيتكلم داخل كل انسان فينا، بس عايز واحد ينصت. فبيكلم جوانا، بيكلم الانجيل. فلما الواحد يسمع كلمه الروح، ايه يا حاضر يا رب كلامك يمشي، يبقى ده ماشي بالايه؟ ماشي بالروح. اخيرا يا احبائي هقول لكم ملحوظه بديعه جدا جدا جدا فرحت بيها خالص. ذكر في الكتاب المقدس مرتين إسرائيل احتفلوا بعيد المزار. لما سليمان بنى الهيكل فحب يدشن الهيكل، فسليمان قال حدشن الهيكل يوم عيد المزار. مش معنى اليوم ده يا سليمان؟ قال أصل اليوم دوت بيبقى فيه يهود من كل الأرض ويوم احتفال عظيم، فاحنا نزود الفرحة بأن احنا نعمل تدشين الهيكل. لكن في الحقيقة سليمان كان مقاد بالروح القدس في العمل دوت، إن ربنا عايز يربط عيد المظال ببناء الهيكل، عايز يربط حرور الروح القدس ببناء الهيكل. طب إيه الهيكل؟ قال لك الكتاب بيته نحن، إحنا المؤمنين. فزي ما الهيكل اتبنى في عيد المظال ودشن، إحنا بنبنى بواسطة الروح القدس كهيكل لله. مجال التأمل فيها كتير، لكن أنا بقولها لك كملحوظة فكر فيها. أمر تاني أقوله لك برضو، احتفل إسرائيل بعيد المظال مرة تاني في أثناء فترة حجي النبي. حجي قال نبوة عجيبة خالص، وقالها يوم عيد المظال برضه، قالها يوم عيد المظال. ايه هي؟ اسرائيل كانوا راحوا في السبي والهيكل اتهد، ورجع اسرائيل مرة تاني وبنوا الهيكل تاني. فلما اتبنى الهيكل تاني مرة ما كانش في فخامة الهيكل الاولان، فوقفوا الناس الكبار يعني يستخفوا، ايه هيكل ايه اللي انتوا ده؟ انتوا شفتوا الهيكل بتاع زمان ده؟ انتوا ايامكم دي ايام غلب، ده احنا حضرنا هيكل سليمان ومجد هيكل سليمان، هو ده هيكل اللي انتوا بنينه. ففي الوقت دوت تكلم الروح القدس على لسان حجي النبي وقال اه صح، انتوا الهيكل بتاعكم مش في مجد الهيكل الاول بتاع سليمان، لكن الهيكل بتاعته انا لازلت ساكن فيه، انا في وسطكم، رغم انه الهيكل مش في مجد الهيكل الاول. بمعنى ايه؟ بمعنى انه زي ما قلت لك بناء الهيكل مربوط بالروح القدس. لما حل الروح القدس يوم الخمسين بدت الكنائس تبنى، بدت الكنيسة تقوى. طيب النهاردة في اخر الازمان، يعني في الحقيقة قوة الكنيسة مش في قوة الكنيسة الاولى، يعني الكنيسة ايام الرسل كانت كنيسة بهية، احنا النهاردة الهيكل الكنيسة المؤمنين الايمان الحياة التقوية ما بقتش في قوة الهيكل الأول. لكن رغم هذا روح ربنا بيقول لنا اعملوا فإني قائم في وسطكم، له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين.

0: الثاني كان حديث الماء الحي.
1: إن عطش أحد فليكبت إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

سفر حزقيال الأصحاح العشرين. وكان في السنة السابعة في الشهر الخامس في العاشر من الشهر أن أناسا من شيوخ إسرائيل جاءوا ليسألوا الرب فجلسوا أمامي، فكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم كلم شيوخ إسرائيل وقل لهم: هكذا قال السيد الرب، هل أنتم آتون لتسألوني؟ حي أنا لا أسأل منكم، يقول السيد الرب. هل تدينهم؟ هل تدين يا ابن آدم؟ عرفهم رجاسات آبائهم وقل لهم: هكذا قال السيد الرب، في يوم اخترت إسرائيل ورفعت يدي لنسل بيت يعقوب وعرفتهم نفسي في أرض مصر، ورفعت لهم يدي قائلا: أنا الرب إلهكم. في ذلك اليوم رفعت لهم يدي لأخرجهم من أرض مصر إلى الأرض التي تجسستها لهم تفيض لبنا وعسلا، هي فخر كل الأراضي. وقلت لهم: اطرحوا كل إنسان منكم أرجاس عينيه، ولا تتنجسوا بأصنام مصر، أنا الرب إلهكم. فتمردوا علي ولم يريدوا أن يسمعوا لي، ولم يطرح الإنسان منهم أرجاس عينيه، ولم يتركوا أصنام مصر. فقلت إني أسكب رجزي عليهم لأتم عليهم سخطي في وسط أرض مصر، لكن صنعت لأجل اسمي لكي لا يتنجس أمام عيون الأمم الذين هم في وسطهم، الذين عرفتهم نفسي أمام عيونهم بإخراجهم من أرض مصر. فأخرجتهم من أرض مصر وأتيت بهم إلى البرية، وأعطيتهم فرائضي وعرفتهم أحكامي التي إن عملها إنسان يحيا بها، وأعطيتهم أيضا ثبوتي لتكون علامة بيني وبينهم، ليعلموا أني أنا الرب مقدسهم. فتمرد علي بيت إسرائيل في البرية، لم يسلكوا في فرائض

ورفضوا احكامي التي ان عملها انسان يحيا بها، ونجسوا ثبوتي كثيرا. فقلت اني اسكب رجزي عليهم في البرية لافنائهم، لكن صنعت لاجل اسمي لكي لا يتنجس امام عيون الامم الذين اخرجتهم امام عيونهم. ورفعت ايضا يدي لهم في البرية باني لا اتي بهم الى الارض التي اعطيتهم اياها تفيض لبنا وعسلا، هي فخر كل الاراضي، لانهم رفضوا احكامي ولم يسلكوا في فرائضي، بل نجسوا ثبوتي لان قلبهم ذهب وراء اصنامهم. لكن عيني اشفقت عليهم عن اهلاكهم، فلم افنهم في البرية. وقلت لابنائهم في البرية: لا تسلكوا في فرائض ابائكم، ولا تحفظوا احكامهم، ولا تتنجسوا باصنامهم، انا الرب الهكم، فاسلكوا في فرائضي واحفظوا احكامي واعملوا بها وقدسوا ثبوتي، فتكون علامة بيني وبينكم لتعلموا اني انا الرب الهكم. فتمرد الابناء علي، لم يسلكوا في فرائضي ولم يحفظوا احكامي ليعملوها، التي ان عملها انسان يحيا بها، ونجسوا ثبوتي. فقلت اني اسكب رجزي عليهم لأتم سخطي عليهم في البرية. ثم كففت يدي وصنعت لأجل اسمي لكي لا يتنجس أمام عيون الأمم الذين أخرجتهم أمام عيونهم. ورفعت أيضا يدي لهم في البرية لأفرقهم في الأمم وأذريهم في الأراضي، لأنهم لم يصنعوا أحكامي، بل رفضوا فرائضي ونجسوا ثبوتي، وكانت عيونهم وراء أصنام آبائهم. وأعطيتهم أيضا فرائض غير صالحة وأحكاما لا يحيون بها، ونجستهم بعطاياهم، إذ أجازوا في النار كل فاتح رحم لأبيدهم حتى يعلموا أني أنا الرب. لأجل ذلك كلم بيت إسرائيل يا ابن آدم وقل لهم: هكذا قال السيد الرب، في هذا أيضا جدف علي آباؤكم إذ خانوني خيانة، لما أتيت بهم إلى الأرض التي رفعت لهم يدي لأعطيهم إياها، فرأوا كل تل عال وكل شجرة غبياء، فذبحوا هناك ذبائحهم وقربوا هناك قرابينهم المغيظة، وقدموا هناك روائح سرورهم وسكبوا هناك سكائبهم. فقلت لهم: ما هذه المرتفعة التي تأتون إليها؟ فدعي اسمها مرتفعة إلى هذا اليوم. لذلك قل لبيت إسرائيل: هكذا قال السيد الرب، هل تنجستم بطريق آبائكم وزنيتم وراء أرجاسهم، وبتقديم عطاياكم وإجازة أبنائكم في النار تتنجسون بكل أصنامكم إلى اليوم؟ فهل أسأل منكم يا بيت إسرائيل؟ حي أنا، يقول السيد الرب، لا أسأل منكم. والذي يخطر ببالكم لن يكون، إذ تقولون: نكون كالأمم، كقبائل الأراضي، فنعبد الخشب والحجر. حي أنا، يقول السيد الرب، إني بيدي

بيد قوية وبذراع ممدودة وبسخط مسكوب أملك عليكم، وأخرجكم من بين الشعوب وأجمعكم من الأراضي التي تفرقتم فيها بيد قوية وبذراع ممدودة وبسخط مسكوب

الرب، وأمركم تحت العصا، وأدخلكم في رباط العهد، وأعزل منكم المتمردين والعصاة علي، أخرجهم من أرض غربتهم ولا يدخلون أرض إسرائيل، فتعلمون أني أنا الرب. أما أنتم يا بيت إسرائيل، فهكذا قال السيد الرب: اذهبوا اعبدوا كل إنسان أصنامه، وبعد إن لم تسمعوا لي فلا تنجسوا اسمي القدوس بعد بعطاياكم وبأصنامكم. لأنه في جبل قدسي، في جبل إسرائيل العالي، يقول السيد الرب: هناك يعبدني كل بيت إسرائيل كلهم في الأرض. هناك أرضى عنهم، وهناك أطلب تقدماتكم وباكورات جزاكم مع جميع مقدساتكم، برائحة سروركم أرضى عنكم حين أخرجكم من بين الشعوب وأجمعكم من الأراضي التي تفرقتم فيها، وأتقدس فيكم أمام عيون الأمم. فتعلمون أني أنا الرب حين آتي بكم إلى أرض إسرائيل، إلى الأرض التي رفعت يدي لأعطي آباءكم إياها. وهناك تذكرون طرقكم وكل أعمالكم التي تنجستم بها، وتمقتون أنفسكم لجميع الشرور التي فعلتم. فتعلمون أني أنا الرب إذا فعلت بكم من أجل اسمي، لا كطرقكم الشريرة ولا كأعمالكم الفاسدة يا بيت إسرائيل، يقول السيد الرب. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، اجعل وجهك نحو التيمن، وتكلم نحو الجنوب، وتنبأ على وعر الحقل في الجنوب، وقل لوعر الجنوب: اسمع كلام الرب. هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أضرم فيك نارا، فتأكل كل شجرة خضراء فيك وكل شجرة يابسة، لا يطفأ لهيبها الملتهب، وتحرق بها كل الوجوه من الجنوب إلى الشمال، فيرى كل بشر أني أنا الرب أضرمتها لا تطفأ. فقلت: آه يا سيد الرب، هم يقولون: أما يمثل هو أمثالا؟ الأصحاح 21. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، اجعل وجهك نحو أورشليم، وتكلم على المقادس، وتنبأ على أرض إسرائيل، وقل لأرض إسرائيل: هكذا قال الرب: ها أنا ذا عليك، وأستل سيفي من غمده، فأقطع منك الصديق والشرير. من حيث أني أقطع منك الصديق والشرير، فلذلك يخرج سيفي من غمده على كل بشر من الجنوب إلى الشمال، فيعلم كل بشر أني أنا الرب سللت سيفي من غمده، لا يرجع أيضا. أما أنت يا ابن آدم، فتنهد بانكسار الحقوين، وبمرارة تنهد أمام عيونهم. ويكون إذا قالوا لك على ما تتنهد، أنك تقول: على الخبر، لأنه جاء، فيذوب كل قلب، وترتخي كل الأيدي، وتيأس كل روح، وكل الركب تصير كالماء، ها هي آتية وتكون، يقول السيد الرب. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، تنبأ وقل: هكذا قال الرب، قل: سيف سيف،
حدد وصقل ايضا.

قد حدد ليذبح ذبحا، قد ثقل لكي يبرق، فهل نبتهج؟ عصبني تزدري بكل عود، وقد اعطاه ليثقل لكي يمسك بالكف. هذا السيف قد حدد وهو مصقول لكي يسلم ليد القاتل. اصرخ وولول يا ابن ادم، لانه يكون على شعبي وعلى كل رؤساء اسرائيل. اهوال بسبب السيف تكون على شعبي، لذلك اصفق على فخذك، لانه امتحان. وماذا ان لم تكن ايضا العصا المزدرية؟ يقول السيد الرب. فتنبأ انت يا ابن ادم واصفق كفا على كف، وليعد السيف ثالثة، هو سيف القتل، سيف القتل العظيم المحيق بهم، لذوبان القلب وتكثير المهالك. لذلك جعلت على كل الابواب سيفا متقلبا. آهي قد جعل براقا، هو مصقول للذبح، انضم يم انتصب شمل، حيثما توجه حدك. وانا ايضا اصفق كفي على كفي واسكن غضبي، انا الرب تكلمت. وكان الي كلام الرب قائلا: وانت يا ابن ادم عين لنفسك طريقين لمجيء سيف ملك بابل، من ارض واحدة تخرج الاثنتان، واصنع صوة على رأس طريق المدينة اصنعها، عين طريقا ليأتي السيف على ربة بني عمون وعلى يهوذا في اورشليم المنيع، لان ملك بابل قد وقف على ام الطريق على رأس الطريقين ليعرف عرافته. ثقل السهام، سأل بالترافيم، نظر الى الكبد، عن يمينه كانت العرافة على اورشليم لوضع المجانق، لفتح الفم في القتل، ولرفع الصوت بالهتاف، لوضع المجانق على الابواب، لإقامة مترسة لبناء برج. وتكون لهم مثل عرافة كاذبة في عيونهم الحالفين لهم حلفا، لكنه يذكر الإثم حتى يؤخذ. لذلك هكذا قال السيد الرب: من أجل أنكم ذكرتم بإثمكم عند انكشاف معاصيكم لإظهار خطاياكم في جميع أعمالكم، فمن تذكيركم تؤخذون باليد. وأنت أيها النجس الشرير رئيس إسرائيل الذي قد جاء يومه في زمان إثم النهاية، هكذا قال السيد الرب: انزع العمامة، ارفع التاج، هذه لا تلك، ارفع الوضيع وضع الرفيع، منقلبا منقلبا منقلبا اجعله. هذا ايضا لا يكون حتى يأتي الذي له الحكم فاعطيه اياه. وانت يا ابن ادم فتنبأ وقل: هكذا قال السيد الرب في بني عمون وفي تعييرهم، فقل: سيف، سيف مسلول للذبح، مصقول للغاية للبريق، اذ يرون لك باطلا، اذ يعرفون لك كذبا، ليجعلوك على اعناق القتلى الاشرار الذين جاء يومهم في زمان اثم النهاية. فهل اعيده الى غمده؟ الا في الموضع الذي خلقت فيه في مولدك احاكمك، واسكب عليك غضبي، وانفخ عليك بنار غيظي، واسلمك ليد رجال متحرقين ماهرين للاهلاك، تكونين اكلة للنار، دمك يكون في وسط الارض، لا تذكرين، لاني انا الرب تكلمت.

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر الأعمال الإصحاح الثالث من أول الآية 11. وبينما كان الرجل الأعرج الذي شفي متمسكا ببطرس ويوحنا تراكد إليهم جميع الشعب إلى الرواق الذي يقال له رواق سليمان وهم مندهشون. فلما رأى بطرس ذلك أجاب الشعب: أيها الرجال الإسرائيليون، ما بالكم تتعجبون من هذا؟ ولماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي؟ إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله أبائنا مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو حاكم بإطلاقه، ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل ورئيس الحياة قتلتموه، الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك، وبالإيمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه، والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم. والآن أيها الإخوة، أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساؤكم أيضا، وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا. فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة أمين. نتابع بقى رحلتنا مع أبائنا الرسل. إحنا لازلنا متوقفين عند باب الجميل. شفنا آخر مرتين الإصحاح الثالث الجزء الأول فيه من العدد 1 لغاية الآية 10 اللي هي معجزة شفاء الراجل المخلع. دوت الجزء الأول في الإصحاح الثالث. الجزء الثاني اللي هو واخد من الآية 11 لغاية آخر الإصحاح الآية 26 دوت العظة بتاعة القديس بطرس. ودي نلاحظ تاني عظة مدونة في الكتاب للقديس بطرس. العظة الأولى قالها يوم إيه؟ يوم 50 الإصحاح الثاني من الآية الأولى لغاية الآية 36. دي تاني عظة للقديس بطرس. قبل ما ندخل نتأمل في عظة القديس بطرس، عايز أقارن الجزئين بتوع الإصحاح الثالث. قلت لكم الجزء الأول اللي كلمنا فيه المرتين اللي فاتوا معجزة شفاء المخلع، الجزء الثاني الوعظة بتاعت بطرس. عايز أعمل مقارنة ما بين الجزئين دول. الجزئين دول يتشابهوا في 4 نقط. النقطة الأولانية إنه في الجزء الأولاني شفنا راجل مقعد مدي ظهره للباب الجميل وعينه على الناس عشان ياخد صدقة. بطرس عمل إيه؟ المقعد شفاه. نمرة 2 الباب اللي في ظهره جابوا إيه؟ قلنا الباب هو مين؟ سيد المسيح. أنا هو الباب والجميل لأنه أبرع جمال من بني البشر. فاللي عمله بطرس إن الباب اللي في ظهره دوت جابوا فين؟ جابوا قدامه. والحاجة الثالثة أنه هو شفاه باسم يسوع المسيح. طيب تعالوا نقارن الوضع ده بالوضع اللي حيعمله بطرس النهاردة. النهاردة بطرس بالوعظة بتاعته حيشفي، بس مش حيشفي ناس قاعدين عند باب الجميل، لكن حيشفي ناس بيدخلوا من الباب. الناس اللي بطرس هيوعظهم النهاردة دول ناس جسديا أصحاء وبيمشوا وبيعدوا من باب الجميل. يمكن الراجل دوت كان قاعد بره الباب عمره ما ايه؟ عمره ما دخل. الناس دول جسديا اصحاء وبيدخلوا من الباب، لكن في الحقيقه الناس دول في نظر القديس بطرس كانوا ناس مرضى بالخطيه. نمره 1، ان كان الراجل المقعد المسيح كان في ظهره وبطرس جابه قدام، فهنشوف ان الناس دول ايضا لما تحطوا قدامهم المسيح وبرباس زي ما خلوهم بطرس في الوعظة بتاعته، حطوا المسيح ورا ظهرهم واختاروا مين؟ واختاروا برباس. فزي ما بطرس عمل المرة اللي فاتت شاف الراجل حيشفي دول، زي ما كان الراجل دوت الباب في ظهره بطرس جابه قدام المسيح، أيضا المسيح اللي هم حطوه في ظهرهم واختاروا برباس، النهاردة بطرس هيخليهم إيه؟ يختاروا المسيح بدل برباس. زي ما شاف الراجل ده جسديا باسم يسوع، النهاردة حيشفي الناس دول روحيا وبرضو باسم مين؟ باسم يسوع. يبقى دي المقابلة الأولى ما بين الايه؟ ما بين الجزئين بتوع الإصحاح الثالث. المقابلة الثانية
انه المعجزة بتاعت المرة اللي فاتت راجل برا الباب عمره ما دخل، النهاردة بطرس بيشفيه وبيدخله الهيكل. دول يشيروا لمين؟ يشيروا للأمم، الناس اللي مش يهود. الناس اللي مش يهود اللي هو احنا كنا برا الباب، ما كانش مصرح لنا ان احنا ندخل ايه؟ ندخل الهيكل. علشان كده قلت لكم المرة اللي فاتت انه هيكل سليمان كان فيه حوش خارجي اسمه الدار الخارجية. الدار الخارجية دي كان ممكن الرجل الامم يدخل يتعبد لله فيها. عشان كده ارميا ربنا تكلم على لسانه قال لهم بيت بيت صلاة يدعى لجميع الامم، جميع الامم ايه؟ وجميع الامم يدخلوا جوه؟ لا، ده بس مجرد فين؟ في الرواق الخارجي، الحوش البراني دوت. وكان غير مصرح مطلقا للراجل الاممي انه يتخطى، عملوا كده حاجز. انتوا فاكرين المره اللي فاتت انا شرحت لكم الهيكل؟ تخيلوا القدس وقدس الاقداس، قدامه ساحه حته حوش كده اسمها ساحه الكهنه، قدامها ساحه تاني اسمها ساحه الرجال، قدامها ساحه تاني اسمها ساحه النساء، وكل ساحه من الثلاث ساحات دول يفصلها باب بمجموعه سلالم. حوالين القدس وقدس الأقداس والثلاث ساحات دول، سواء كانوا بتوع الكهنة أو الرجالة أو النساء، في حوش خارجي يحوط بكل الهيكل، ده اسمه رواق الأمم. رواق الأمم دوت كان ينتهي بسور ارتفاعه 2.5 أو حاجة زي كده بوصة، وكان ممنوع على الراجل الأممي أنه يخطي السور دوت. يعني شوفوا اليهود كانوا الرومان بيحتلوه، الجندي الروماني ما كانش يجرؤ انه يخطي السور دوت، ده كان حاجز يفصل اليهود عن الامم. يستحيل الرجل الاممي يتخطى الحاجز دوت. عشان كده نصلي للمسيح في القداس الغرور نقول له الحاجز المتوسط نقضته. ايه الحاجز؟ الحاجز اللي كان يفصل اليهود عن الامم. الامم دول بره بعيد ما يدخلوش، اليهودي بس اللي يعدي. فالرجل الأممي دوت، الرجل اللي بره الباب دوت بتاع المرة اللي فاتت المقعد ده خارج الباب، ده يمثل الأمم. طب بطرس فتح له الباب، يعني فتح له الباب يعني خففه وخلاه يدخل الهيكل يطفر ويسبح. هو صح، هو جنسيته يهودي، احنا هو من جهة الجنسية يهودي، بس هو رمز. يعني الرجل اللي طول عمره بره الهيكل دوت ده رمز للأمم. طيب النهاردة وعظة القديس بطرس، الناس اليهود اللي هم اوريدي بيدخلوا الهيكل وبيتعبدوا، لكن من ايام كانوا صلبين المسيح وانكروه وما بيؤمنوش ان هو ده المسيح المنتظر، النهارده بطرس باسم المسيح هيشفيهم روحيا ويدخلهم للمقابله مع ربنا. يبقى دول يشيروا لليهود، يعني بمعنى الجزء اللي فات المره اللي فاتت يشيروا للامم اللي بطرس بيفتح لهم الباب ويدخلهم يتقابلوا مع المسيح. الوعظة بتاعت النهاردة هتفتح الباب لليهود اللي كانوا حرفيا بيدخلوا الهيكل لكن روحيا ما كانوش ايه في علاقة او عشرة ما بينهم وبين ربنا. دي المقابلة التانية ما بين الايه القسمين. المقابلة التالتة انه الراجل المقعد دوت على الباب وكأنه كان باب الجميل مقفول بالنسبة له، بمعنى انه ما يقدرش يعدي لانه مخلع، فبطرس فتح له الباب. النهاردة بيفتح الباب للي ايه؟ للي بيعدوا. فزي ما فتح الباب المره اللي فاتت النهارده بيفتح الباب مره اخرى. المره اللي فاتت فتح الباب لمخلع، النهارده بيفتح الباب للناس اللي بيجتازوا من الباب، بس طبعا بالمفهوم الايه الروحي. ايضا المقابله الثالثه ما بين القسمين بتوع